هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. خليفة العبدي، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. وصاحب الكتاب قسم هؤلاء الأولياء على حسب بلدانهم، فقال: ذكر المصطفين من عباد البحرين. الآن خليفة العبدي، ما في فرق أنت تكون من البحرين أو تكون من الشام أو تكون من الكوفة أو تكون من القاهرة أو تكون من باريس أو تكون من مدينة أو تكون من مكة، الأرض ليست هي التي تشرف الإنسان، الإنسان هو الذي يشرف الزمان والمكان. مرات بعض الناس يلقي بتقصيره على الزمن، بيقول لك يا أخي الزمن صعب، ومرات يسب الزمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: لا تسبوا الدهر. لا حدا يقول الله يلعن هالوقت مثلا، بعض الناس ربما قال لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، المراد بأن الله هو خالق الدهر، والزمان هو طلوع الشمس وغروبها، يعني ما اختلف طلوع الشمس اليوم عن طلوع الشمس وقت زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نفس الوقت، يعني بتطلع وبتغرب، بتطلع وبتغرب، لكن الإنسان هو الذي يشرف الزمان. في إنسان بيكون عمره 50 سنة يحيى على هذه الأرض، الإمام الغزالي مات قريب 50 سنة، لكن علمه والخير الذي تركه صار له 1000 سنة ميت، ولا زال الخير الذي تركه باقيا. في إنسان بيعيش 70 سنة على هذه الأرض، لكن 70 سنة قد 7000 سنة. ابن النفيس كان يقول: لو لم أعلم أن كتبي ستبقى بعدي 1000 سنة ما كتبتها. بيعرف قيمة نفسه وبقيمة كيف صرف أوقاته، صرفها في العلم، صرفها في العمل النافع، صار يوزن حاله وزن صحيح. وربما وجدت طالبا في مدرسة أو في جامعة بيكتب الملخص بيده، حتى إذا خرج من قاعة الامتحان رماه أرضا هو نفسه، مع أنه الملخص تعب عليه، هو حتى إذا قلت له خذ الملخص تبعك بيقول لك كبه، هو يرى في أن ما كتبه يليق به أن يكون في مكان غير جيد. وابن النفيس بيقول 1000 سنة بده يضل كتابي أو أنا ما بكتب. الإنسان هو الذي يشرف الزمان، الإنسان هو الذي يشرف المكان. النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة المكرمة فشرفت به. لما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، المدينة كان اسمها يثرب، لما حل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت طيبة. أنت بتشرف المكان الموجود به، أنت بتشرف الزمان الذي عشت به. فما مهم أنت تكون من أي بلد كن، لكن المهم أن تكون منضبطاً بتقوى الله تعالى، منضبطا بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك تشرف أنت ويشرف بك من حولك، وبتكون سبب حتى لسعادة كل أهل زمانك. كان الشيخ محي الدين ابن العربي يقول: ولكل عصر واحد يسمو به. زلمة بيسمو بكل العصر، ولكل عصر واحد يسمو به، وأنا لهذا العصر ذاك الواحد. هلأ ممكن الله بيبعث مو واحد، بيبعث 10 وبيبعث 20 بيبعث 100، فضل الله واسع، بس يلي بيقبل على الله إقبالا شديدا، يلي بيلتزم بأوامر الله التزاما صحيحا يرفع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله بيرفعك لفوق. لكن بالمقابل يقول أحد الشعراء، يعني لكل عصر فرعون فيه وموسى، بكل عصر في موسى
وبكل عصر في فرعون، وأبو جهل في الورى ومحمد، بكل عصر في محمد صلى الله عليه وسلم، بس مو محمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في تابع من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالمقابل في واحد أبو جهل، بكل زمن فيه. لذلك أنت كن موسى زمانك، أنت كن محمد زمانك، أنت كن من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشرف فيك الزمان ويشرف فيك المكان، وتسعد وتسعد من حولك. وأنتم يا شباب وأنتم يا رجال وأنتم أيها الإخوة والأخوات، السالك إلى الله عز وجل هذا ديدنه. يعني أنا ما بدي ضل طول الوقت أنا بدي مثلا يا أخي حافظ على طاعتي وأترك معاصي، أنا كمان بدي أنشر هذا الخير في البلاد والعباد. أنت مسؤول عن كل من تستطيع الوصول إليه من أبناء بلدك لتوصل له الخير، أنت مسؤول، أنت مسؤول على كل مين موجود على الكرة الأرضية اليوم أن توصل له الخير، أنت المسؤول والحق عليك. إذا في فساد الحق عليك، لذلك أنت مسؤول أن تنشر هذا الخير لتكون نائبا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ابدأ بنفسك، ابدأ بأصحابك، ابدأ بأهلك، ابدأ بجوارك، هيك ابدأ في من تستطيع شيئا فشيئا. إذا صدقت مع الله عز وجل، الله بيجعل كلمتك الخيرة تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. واحد بيقول أنا بيطلع بإيدي، طبعا طبعا، أنت بتعرف مين أنت؟ أنت بتعرف من؟ يعني أنت شو؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بعض المفسرين قالوا خليفة الله، يعني الله ما جعل خليفته ملك، الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أنت خليفة الله في الأرض. معقول ما تقدر توصل الخير إلى مشارق الأرض ومغاربها؟ تقدر، بس إذا أردت، بس إذا صدقت، بس إذا اجتهدت بطاعة الله عز وجل، بس إذا أقبلت على الله إقبالا صادقا، بس إذا تعلمت العلم النافع، بس إذا عملت العمل النافع، هناك تخرج من نفسك وأنانيتك وشهواتك وتنطلق لتكون خيرا للعالم. بعض المفسرين قالوا إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خليفة الله في أرضه، الله استخلفك في هذه الأرض لتقيم دينه، هذا هو أنت. بعضهم قالوا إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خليفة عن الجن الذين كانوا يسكنون في الأرض. ملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فأنت إذا التزمت بأمر الله عز وجل صرت خيرا لكل من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد، فيك تتخيل بأنها الواحد صار مليار ونصف؟ كيف؟ مليار ونصف اليوم، وصل له 1400 سنة، يمر مئات الملايين مليارات المليارات، كيف هذا صار واحد؟ إذا مشيت وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا درست في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بتصير كما مشى النبي صلى الله عليه وسلم وكما أراد. شو المدرسة اللي درس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعرفوا؟ بأنه مدرسة درس، بأنه جامعة، بأنه كلية؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. كان يقرأ مو بكتاب، كان يقرأ مستعينا بحضرة الله تعالى، يقرأ في الكون كله التوجه إلى الله عز وجل. كان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد. ستنا خديجة تقول كان يأتيني من الهلال إلى الهلال، شهر كامل قاعد لحاله النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد الله عز وجل. شو رأيك أنت تساوي لإلك غار حراء كمان؟ تروح تدرس بهذا غار الحراء؟ شو رأيك تساوي كهف لإلك؟ ما بتقرأ كل يوم جمعة سورة الكهف؟ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. أقوي روح إلى الكهف. يعني شو عمل؟ اطلع على الجبل دور لي على مغارة؟ لا، ما بدك جبل ولا بدك مغارة، ببيتك، بس ببيتك اخلو بربك ساعة تذكر الله تعالى، وشوف كيف الله حيعلمك. هلا حيصير أستاذك رب العالمين، إلك مصلحة. كان بعض الصالحين يقول الله أستاذي وكل الذي خط يا راعي
يعني قلمي، فهو أملاه، هو عم بينقني إلك مصلحة تصير من جماعة واتقوا الله ويعلمكم الله. يصير الله بيعلمك، بيعلمك الصواب وبيعلمك الخطأ، بيعلمك ما تفعل وبيعلمك ما لا تفعل، بس بدك أنت تتوجه إليه. أما إذا مالك فاضي، الله يعينك، عندك شغل، مالك فاضي الله يعينك، عندك أكل، عندك سفر، عم تجمع مصاري، ما عندك وقت، الله وكيلك، تحك راسك دوبك عم تجيب مصاري، خير إن شاء الله. الإسلام ما بيمنعك، والتزامك بدرب الله ما بيمنعك تأكل وتشرب وتلعب وتجيب مصاري قد ما بدك بالحلال، لكن الإسلام يطلب إليك أن يكون لك ورد من ذكر الله تعالى، ورد من قيام الليل، ورد من قم الليل إلا قليلا، ورد وبالأسحار هم يستغفرون، ورد واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، ورد اذكروا الله ذكرا كثيرا. جعلوا يا شباب وجربوا، وهذا أمر ما بتجرب بس أنت ماشي الحال، جرب. الصحابة شو كانوا لما دخلوا في مدرسة الذكر؟ كان الصحابي يروح لعند صاحبه يقول له تعال بنا نؤمن ساعة. لشو كانوا كفار هني؟ صحابة هني. قال فيجلسان فيذكران الله تعالى. روح لعند صاحبك قل له تعال نذكر الله ساعة أنا وياك. عود هيك استقبل القبلة، أغمض عينيك، وجه قلبك إلى الله عز وجل استغفارا، تسبيحا، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرا لله تعالى. أقل أخ بيناتكم يا أخوان، وأقل أخت، وأقل رجل يحضر معنا، بدك يكون إلى كرد أقل شيء 100 100 100 ألف، 100 أستغفر الله، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 لا إله إلا الله، 1000 مرة الله الله، بس راقب قلبك مع لسانك ينطق باسم الله تعالى الأعظم، واستحضر المذكور معك. مو الله عز وجل قال وأنا جليس من ذكرني، ما الله عز وجل قال وهو معكم أينما كنتم، هو الله معك بس بيبقى أنت تصير معه. هلأ إذا كنت هيك سيفتح لك من العطاء الإلهي ما لا يخطر لك على بال. إذا ضفت إلى هذا الشيء العلم، العلم النافع سواء باختصاصك أو بالعلم الشرعي، وأضفت إلى هذا التربية الأخلاقية، والله أكرمك بشيخ قبلك سلك الطريق ليدلك على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله الله بيجعل منك خيرا لكل الكرة الأرضية. سيدنا أبو بكر الصديق الله يرضى عنه ما معه كان لا ابتدائي ولا إعدادي ولا ثانوي ولا جامعة، ونشر خيرا في كل الكرة الأرضية. سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا طلحة، سيدنا الزبير، كل من مشى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صار خيره عاما. الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، البخاري، مسلم، أبو داود، جعلهم الله تعالى خيرا لكل أهل الأرض لأنهم مشوا صادقين وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يا أخوان، أن تكون من أي بلد ما مهم، احمل أي شهادة ما مهم، بس المهم أن تنضبط بأمر الله عز وجل وتمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن يكون لك أوراد من الذكر، المهم أن تكون مجتهدا بطلب العلم، المهم أن تقبل على الله إقبالا صحيحا، وشوف الخير الذي يأتيك وأنت حي وبعد أن تموت، حتى بعد ما بتموت يبقى خيرك في هذه الأرض. فالحديث الآن عن خليفة العبدي، قال هو رجل من أهل البحرين. قال هلال بن دارهم كان خليفة العبدي جارا لنا بالبحرين، فكان يقوم إذا هدأت العيون فيقول اللهم إليك قمت أبتغي ما عندك من الخيرات، ثم يعمد إلى محرابه فلا يزال يصلي حتى يطلع الفجر. لكن هي مدرسة الأولياء، بدك تصير أنت من هدون بدك تروح تدرس نفس المدرسة تبعهم. قال إذا هدأت العيون كان يقوم يقول اللهم إليك قمت، بدي تعلمني، بدك تفتح علي، بدك تعطيني. مو انت مرات بتروح بتجيب مدرس خصوصي بتقول له يا اخي انا جاي لعندك عشان تفهمني هذه 6 محاضرات، روح لعند الله عز وجل قل له يا رب انا اليك قمت عشان تفهمني كيف اسعد في هذه الحياه، عشان تفهمني كيف اخدم دينك، عشان تعلمني يا رب كيف ازداد قربا اليك. قل له هيك. قال كان خليفه العبدي يقول اللهم إليك قمت أبتغي ما عندك من الخيرات. والله قديش يعني عنده خير. نحن العباد يا أخوان عقولنا قاصرة،
يعني أنا بكون بدي 100 مليون هيك، يعني لما بدي أدعي حط السقف يعني 500 مليار يا رب، 100 مليار يا رب. طيب شو بدك كمان؟ وبدي زوجي. شو بدك كمان؟ بدي أولاد راكزين. شو بدك كمان؟ وبدي بيت يا رب. شو كمان؟ وبدي سيارة يا رب. طيب شو كمان؟ وبدي ذكر حسن يا رب. طيب شو كمان؟ أنت حدودك محدود جدا، بس خيرات الله عز وجل غير محدودة. من خيرات الله عز وجل أن يجعل نفعك يعم في الشرق والغرب، ما بتخطر لبالك. من خيرات الله عز وجل أن يجعل من كلامك يؤثر في القلوب، ما بتخطر في قلبك أو في بالك. من خيرات الله عز وجل أن لا يحيجك إلى أحد في الأمر المادي، سواء معك كثير أو معك قليل، بس ما بتحتاج إلى أحد. من خيرات الله عز وجل أن يسعدك بما معك. ألا بجوز يجيك 10 مليار بس ما لك سعيد، وأنا اجتمعت وأنتم اجتمعتم مع أناس معهم كثير مصاري، مو سعيدين، مو سعيدين، ولعله يشتم هذا المال. فكان يقول: اللهم إليك قمت أبتغي ما عندك من الخيرات. قال: ثم يعمد إلى محرابه فلا يزال يصلي حتى يطلع الفجر. قال: وحدثتني عجوز كانت تكون معه في الدار، يبدو أمه، خالته، واحدة من محارمه. قالت: كنت أسمعه يدعو في السجود يقول: هب لي إنابة إخبات وإخبات منيب. أناب إلى الله يعني أقبل وتاب إلى الله. يا رب هب لي إقبالا عليك وأنا خاضع خاشع. الإخبات هو الخضوع والخشوع، والإنابة العودة إلى الله. يا رب هب لي عودة إليك مع خضوع وخشوع. شوف الأولياء، والله يا أخوان الحديث كله عن دعاء هذا خليفة العبدي، مشان تتعلم شو تدعو. يعني أنت مو معقول كل دعائك مشان الأكل والشرب، مو معقول كل دعائك مشان البنطرونات والأحذية وصندويشات الشاورما، مو معقول كل دعائك مشان شوية مصاري. يعني بس هيك الدعاء ماشي، ادعي ادعي، قول ماشي بدي بيت وبدي مرا وبدي مصاري وبدي شاورما، بس بعدين شو؟ بس هيك يعني انت؟ قال: اللهم هب لي إنابة إخبات وإخبات منيب. يا رب اجعلني أقبل عليك خاضعا خاشعا، أنا هيك بدي يكون من الخاضعين لك، خاشعين لك، مقبلين عليك. اللهم زيني في خلقك بطاعتك. خطية في ناس مشهورين بين الناس بالمعصية، ما هيك؟ في ناس مشهورين بين الناس بالفجور، في ناس مشهورين بين الناس بالأذى، في ناس مشهورين بين الناس بالرشوة، في ناس مشهورين بين الناس بالسرقة، في ناس مشهورين بين الناس بالاعتداء، في ناس مشهورين بين الناس بالعلم، مشهورين بين الناس بالأدب، مشهورين بين الناس بالطاعة. قال: كان يقول: اللهم زيني في خلقك بطاعتك، وحببني لديك بحسن خدمتك، وأكرمني إذا وفد إليك المتقون، فأنت خير مسؤول وخير معبود وخير مشكور وخير محمود. اللهم قمنا إليك ونحن متعرضون لجودك، فكم من ذي جرم عظيم صفحت له عن جرمه، وكم من ذي كرب عظيم فرجت له كربه، وكم من ذي ضر كثير كشفت له ضره. فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك بعد ما انطوينا عليه من معصيتك إلا الذي عرفتنا من جودك وكرمك. يا رب صح نحن مقصرين، بس والله أنت عرفتنا بأنك جواد كريم، هذا الذي دعانا أن نقبل عليك مع تقصيرنا ومعاصينا. فأنت المؤمل لكل خير والمرجو عند كل نائبة. إذا صح لكم في كتاب قديم، ما بعرف إذا الساعات موجود منه نسخ بالأسواق، اسمه جامع الثناء على الله. هذا الكتاب كتبه قاضي لبناني، شيخ، هو اسمه الشيخ يوسف النبهاني، أظن هيك الاسم.
جمع فيه ثناء على الله عز وجل، الكتاب ليس كبيرا. قال: أنا أردت أن أجمع في مقدمة الكتاب أن أجمع مدحا وثناء على الله عز وجل شان ناجي بهذا الثناء، فذهبت إلى القرآن الكريم أجمع الثناء على الله من القرآن الكريم. قال: فوجدت سدس القرآن ثناء على الله عز وجل، فكتب آيات كثيرات في الثناء على الله، ثم جاء إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمع ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل، ثم جمع ثناء الأنبياء، ثم جمع ثناء الصالحين. والله إذا واحد بيناتكم راح العمرة، راح الحج، الله يكرمنا هيك الروح مجتمعين يا رب، خذ بإيدك بمكة خذ كتاب جامع الثناء على الله، وابدأ هيك وانت قاعد بصحن الكعبة أثني على الله عز وجل، اقرأ ما هو موجود فيه، احفظ شيئا من أدعية الصالحين، شيئا من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على حضرة الله تعالى، شيئا من ثناء الله عز وجل على نفسه، وانت صير أثني على الله عز وجل به، حتى إذا قمت ببيتك في الليل، حتى إذا جلست في النهار تذكر الله أثني على ربك. خذ انقل شيئا مما تسمعه في هذه الدروس من ثناء الأولياء على الله عز وجل، حتى إذا سجدت بين يدي الله أثنيت عليه. كنت أسمعه إذا دعا في السحر يقول: اللهم قمنا إليك ونحن متعرضون لجودك، فكم من ذي جرم عظيم قد صفحت له عن جرمه، وكم من ذي كرب عظيم قد فرجت له كربه، وكم من ذي ضر كثير كشفت له ضره، فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك بعدما انطوينا عليه من معصيتك إلا الذي عرفتنا من جودك وكرمك، فأنت المؤمل لكل خير والمرجو عند كل نائبة. هذا ما أردت أن أقرأه لكم عن خليفة العبد. إذا تلاحظون يا أخوان ونحن نقرأ عن الأولياء أن كل الحديث المنقول عنه في دعائه، والدعاء مادة رئيسة في رتب الأولياء، فإذا أردت أن تكون من الأولياء فاجعل لنفسك قسطا من الدعاء تدعوه في كل يوم، فإن الله عز وجل لا يوقع لك دعوة على الأرض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو حفص ابن عمرو طلق زوجته فاطمة بنت قيس، وحصلت هذه القصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل لها شيئا من الشعير مع وكيله لأنه لم يكن حاضرا، فغضبت فاطمة بنت قيس وقالت ليس لك عندنا من شيء، وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي أخبرها أنها قد طلقت فليس لها عليه نفقة، ثم أمرها أن تعتد، وقال لها في البداية اعتدي عند أم شريك أو أم شريك، امرأة من الأنصار كانت تفتح بيتها للضيوف، ثم قال لها لا، فإنها امرأة يخشاها الرجال، لكن اعتدي عند ابن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، كان كفيفا أعمى، فقال فإنه أعمى تضعين ثيابك عنده، يعني إذا دخلت إلى بيته وخلعت شيئا مما يغطي وجهك وبعض ثيابك تخففت منها فإنه لن يراك لأنه أعمى، فتأخذ كما يقال راحتها في بيت ذلك الرجل، فإذا انقضت العدة فآذنينه. واستمرت في عدتها في بيت عبد الله بن مكتوم، وبعد أن انتهت العدة خرجت من بيت عبد الله بن أم مكتوم وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إليه لتستشيره في أمر. لقد تقدم لخطبتها بعد انتهاء العدة ثلاثة أشخاص، أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان وأسامة ابن زيد، هؤلاء الثلاثة تقدموا لخطبتها. ولما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فإنه رجل لا يضع العصا، كناية على أنه يضرب النساء، أو كناية أنه رجل كثير السفر، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكأنها كرهت أسامة، فكرر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت من أسامة بن زيد، فرأت بركة في حياتها. وهنا نقف مع هذه المرأة فاطمة بنت قيس التي جاءت لتعرض أمرها على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكرر المشهد، الكل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في مشاكلهم، وأمرها النبي أن تعتد، لكنها جاءت في المرة الثانية تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بحاجة إلى الاستشارة، فإن الاستشارة ينفع الله بها خيرا كثيرا، وكما قيل ما ندم من استخار وما خاب من استشار. والله عز وجل كان يحث نبيه صلى الله عليه وسلم على الاستشارة، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فكيف بالصحابة وهم دون النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أحدهم أن يستشير النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت تستشيره ليس في حكم شرعي، ولكن تستشيره في أمر يخص حياتها وتنظر لرأيه، وأخبرته بالذين تقدموا لها، فاختار لها أسامة، وحذر من أن تتزوج أبا جهم فإنه رجل لا يضع العصا، كما قيل في بعض المعاني أنه يضرب النساء. وهذا ملحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب ضرب النساء، وكان يقدر المرأة، وكان يحترم المرأة. وفي يوم من الأيام جاءه نساء يشتكين أن أزواجهن يضربنهن، فقال لقد طاف ببيت آل محمد أناس أو نساء يشتكين أزواجهن، ما هم بخياركم، ما هم بخياركم، هذه المرأة ضعيفة لا تمد يدك عليها. وأمرها واختار لها الزواج من أسامة بن زيد، وهنا بركة الرجل الصالح. إذا دخلت البركة إلى المنزل عمت السعادة ذلك المنزل، المال القليل بالبركة ينتفع به أهل المنزل أكثر من المال الكثير، بالبركة في المنزل يبارك في الأعمار والأوقات والساعات والقوة، بالبركة في المنزل تعم السعادة. ولذلك إذا كان في المنزل رجل صالح وزوجة صالحة فإن الخير كله سينزل هنالك. واختار النبي صلى الله عليه وسلم لها
إنسان يحبه صلى الله عليه وسلم وهو أسامة بن زيد الحب بن الحب أبوه زيد بن حارثة الذي كان في الجاهلية قد تمناه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ابني يرثني وأرثه حتى سمي بزيد ابن محمد وأمه أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكم أن تتخيلوا هذا الفتى الذي خرج من أم أيمن أم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أمه وحارثة الذي كان يسمى بحارثة بن محمد وبلغ حب أسامة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما حتى قال لعائشة ذات يوم يا عائشة لو أن أسامة جارية لحليته وزينته ثم زوجته فاختار لها أفضل أمر يختاره لمن يعز عليه وهذه ثمرة الاستشارة ففازت فاطمة بنت قيس بأن اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمت منه درسا عظيما فرضي الله عنها وأرضاها.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب. واليوم سنتكلم مع حديث عبد الله ابن مغفر رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحبك يا رسول الله. طبعا إبداء المشاعر تعتبر من سمات مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعبر عن مشاعره إلى الآخرين، وعلم الصحابة بأنهم أيضا يعبرون عن مشاعرهم لبعضهم أو له صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قال: يا رسول الله إني أحبك، وكل

وسلم اعلم بأنه ستأتيك ابتلاءات، لا تظن القضية قضية مشاعر وميل قلبي فقط، القضية أكبر مما تتصور. إن البلايا أسرع إلى من يحبني، أسرع من السيل إلى منتهى. من شاف منكم نزول السيل المطر الشديد من قمة جبل وهو ينزل إلى الوادي؟ شوف سرعة نزول الماء ونزول السيل إلى الوادي. قال إن البلايا أسرع. واعلم بأن من ادعى حب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتلى فهذا في حبه دخل. بل جاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ليقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك يا رسول الله، قال أعدد للفقر، أعدد للفقر يعني إعدادا، أعد للفقر. ترى إذا أنت تحبني معناها أنك أنت راح تدخل في مجال الاختبار، تنفق من أموالك، غير زكاتك، صدقاتك، تأتيك أمور في حاجة المسلمين أنك راح تدفع. أعدد الفقر إعدادا. وكذا أبو ذر عندما قال إني أحبكم على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن البلايا أسرع إلى من يحبنا، يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أسرع من السيل إلى منتهى، وفي رواية من أعلاه إلى منتهى. إذن حب النبي صلى الله عليه وسلم نعم قربه، حب النبي صلى الله عليه وسلم هو طاعة لله عز وجل، ولكن أيضا هو ابتلاء. تبتلى بتطبيقك لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. المبتلى هو الذي لا يفعل شيء إلا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الابتلاء بأنك لا تبتدع في دينه، دربالك تقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تبتدع في دينه، وين الحب؟ هذا كلام مو صحيح. الابتلاء بأن الإنسان بالتزامه للشرع وللدين ولتطبيقه للهدي النبوي وللسنن النبوية قد تدخله بأن يحرم من أمور من أمور دنياه. إذا أنت تصبر فأنت صادق في حبك، وإن لم تصبر فاعلم بأن في حبك خلل. القضية ليست قضية أن تقول أنا أحب، ولكن كما يقال أن هناك اختبارات ستأتيك، وهذه الاختبارات قد كتبها الله عز وجل آتي لا محالة لمن يدعي الحب، حتى نحن نعرف إن كنا صادقين في حبنا لله ولرسوله ولدينه أم لا، هل هو ادعاء؟ وأيضا سنعرف مدى درجة حب الله ورسوله ودينه في نفوسنا، وهذا لا يكون إلا عند البلايا والاختبارات. ومع ذلك نقول اللهم إنا نحبك ونشهدك أننا نحب رسولك ودينك. اللهم اجعلنا صابرين عند البلايا واجعلنا من الناجحين فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة هو بيتكلم عليه الصلاة والسلام عن واحد دخل الجنة، ولكن السبب كان مفاجأة. نسمع الحديث مع بعض عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. خلص الحديث، دخل الرجل الجنة، والسبب ممكن يكون بسيط قوي لكتير مننا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول انه شاف واحد في الجنة مستمتع في الجنة بسبب ان كان في فرع شجرة في الطريق طالع من الارض كده، كان بيأذي الناس مش عارفين يمروا منه واللي ممكن يتجرح منه، فاذا بيه يشيل فرع الشجرة ده. بس خلاص كده الجنة رضا الله والجنة جايزة لكل واحد كان تابع للأنبياء والصالحين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الجنة العظيمة دي دخلها الرجل ده بس علشان شال فرع شجرة كان بيأذي الناس. عارف ليه؟ هو ده الكنز. لأن خلاصة دعوات الأنبياء بتتكلم عن إنسان يحمل في قلبه مشاعر الرحمة والإحساس بالمسؤولية تجاه الخلق. الشخص ده اللي شال فرع الشجرة من الأرض لأنه كان بيأذي الناس أدرك مراد الله من الخلق، إنك أنت في الإنسان تكون إنسان صالح مصلح. عايز أقولك إن الناس المصلحة دي هي اللي بتحافظ على الأرض من الهلاك لو استحقت الهلاك. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لو في مصلحين في البلاد ربنا يحافظ وينجي ويعافي البلاد. خد بالك، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء فأرسل معهم كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. كلمة نبي من الأنبياء بيلخص فيها مراد الله عز وجل من الخلق. الجنة بما فيها من قصور وأنهار وسعادة لم تخطر على قلب بشر، واحد دخلها بصدق وعد النبي عليه الصلاة والسلام بسبب فرع شجرة كان طالع في وسط الطريق فشاله حتى لا يؤذي الناس. يا ما شفنا كاوتشات عربيات مرمية في نص الطريق والواحد كسل، وكانت الجنة أن يركن على جنب أو يروح بسرعة وما فيش عربيات في الشارع كده يشيل الكاوتش ده اللي ممكن يقلب عربية ويتسبب في أذية للناس. ياما الواحد شاف طوب مرمي وكسر ينزل يشيله. ياما الواحد شاف قمامة وأشياء ممكن تعمل أمراض قدام العمارة بتاعته أو في وسط الشارع وكسر أنه ينزل يكنسها، إما تكبرا أو حاسس أنه مش مسؤوليته، مع أن البلد دي بلدنا والشارع ده شارعك، وأنت كل واحد فينا مسؤول عن الإصلاح. ويوم القيامة هيتفاجئ كل إنسان كان عايش في الدنيا مصلح إن ممكن أشياء بسيطة جدا جدا كان بيعملها. لكن صدقوني، إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني فرع من فروع الإيمان اللي هي في الآخر بتدخل جنة رب العالمين. ما يعديش عليك يوم إلا وتعمل حاجة فيها مساعدة للناس أو حاجة تنجي بيها الخلق من الأذى. ده كان كنز النهاردة. كن صالحا مصلحا، ربنا يهدينا ويأخذ بأيدينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: دعاء ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مثلث، هذا المثلث هو مفتاح النجاة، هو علامة النجاة. لن ينجو العبد إلا بهذا المثلث. المثلث له ثلاث أضلاع، وبالتالي له ثلاث زوايا. كل أضلاع المثلث الثلاثة دول في غاية الأهمية. ينفع المثلث من غير أي ضلع؟ ما ينفعش. المثلث ده إيه؟ دين، دنيا، آخرة. الدين والدنيا والآخرة الثلاثة مهمين عندك ولا لا؟ تحب أي إصابة في واحدة من الثلاثة؟ طبعا لا. علشان كده إنك تطلب من ربنا يصلح لك الدين بتاعك يبقى سليم، ويصلح لك دنياك تبقى دنيا رغدة وطيبة ومباركة، ويصلح لك آخرتك بحيث إنك تنجو فيها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. يبقى أنت استكملت كل أساليب النجاة: دين ودنيا وآخرة. هي دي جوامع الكلم التي أوتي إياها الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى هذا الدعاء النبوي، كمل الثلاثة دول في هذا الدعاء إزاي، ثم نعود لنحلل ونتضرع ونضرع إلى الله عز وجل. عسى أن تكون ساعة إجابة. الله

اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. يا أخي أنا أحيانا بقعد أمام مقطوعة معزوفة من الهدي النبوي الكريم، وأنا أنظر إلى حديث قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أجد معنى فعلا أعطيته جوامع الكلم. لما تجد حديثا يجمع المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ما يحتاجه المرء، يعني إحنا عادة، أنا عاوز أقول لكم بس حاجة كده، إيه الواحد لما بيلقى شنطة حقيبة هو احتوت على كل ما يحتاجه الإنسان في السفر بيبقى مبسوط جدا، يبقى يقولك يا سلام الشنطة بتاعتي دي فيها كل حاجة بحتاجها أثناء السفر. تخيل بقى ان في دعاء، الدعاء ده انت كل اللي انت محتاجه في حياتك، لان حياتك كلها عبارة عن مثلث. قلت لكم مثلث، الضلع الاولاني والتاني والتالت ما تقدرش تستغنى عن واحد فيهم. الضلع الاولاني الدين، التاني الدنيا، التالت الاخرة. عاوز ايه تاني؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لو صلح لك دينك، ولو صلح لك دنياك، ولو صلح لك اخرتك. نيجي لموضوع الدين في الاول، تقول لي أصلح الدين إزاي؟ هو الدين في ممكن يحصل له أي فساد؟ طبعا، ده ربنا بيقول في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وده ربنا بيقول عن بعض الناس ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعد إيه؟ بعد إيمانكم. يبقى الإيمان بيحصل له فيروس، الإيمان بيحصل له تلوث، الإيمان بيحصل له فساد، والتدين بيحصل له فساد عند بعض الناس. يبقى ماشي عشرة على عشرة وحاجة عظيمة جدا، وفجأة يحصل عنده خلل عقلي، يرتكب حماقات، أو يقرأ كتاب يلوث له معلوماته، اللي يرتد واللي يتشوش مخه، واللي يبدأ ينكر في السنة، واللي ينكر الشفاعة، واللي ينكر الغيبيات، الدين بتاعه بيخرب. بيخرب نتيجة إيه؟ إن هو ما حصلش عصمة لهذا الدين وحماية لهذا الدين. يبقى لذلك الأئمة اللي علمونا يقولك اللهم بارك لنا في كتابك، يعني خلينا ننتفع بالقرآن. ما هو القرآن موجود بس مين بينتفع بيه؟ مش قال سنذكره من يخشى؟ مش قال وتعياه أذن وعية؟ مش قال وما يا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين؟ علشان كده الدعاء وانت بتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، إن ربنا سبحانه وتعالى يعصمك ويعصم حياتك ويعصم عرضك ويعصم وقتك ويعصم عقلك ويعصم بطنك ويعصم فرجك ويعصم لسانك ويعصم أذنك ويعصم جوارحك عن الزلل والخطأ. الدين الوحيد اللي يعمل كده، اللي ما عندوش دين دوت لن تجد عنده لا أمانة ولا صدق ولا التزام ولا قد تجد عنده كمنهج أخلاقي معين، إنما في النهاية كيف تعطي الأمان لمن لا أمان له مع الله سبحانه وتعالى؟ إذا وجدت الرجل للصلاة مضيعا فلغيرها أضيع. الذي الله، ولذلك أنت بتسأل لها العصمة في الدين وبتسأل لها العصمة الدنيا، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. بالله عليك لو الدنيا خربانة عند البني آدم، البني آدم مش هيبقى طايق نفسه. تخيل كل ما يعمل مشروع يفشل، كل ما يتجوز يصاب بفساد في العلاقة الزوجية وتنتهي بالفشل، يخلف أولاد يعقوه ويطلعوا، اللي يطلع مدمن واللي يسيبه واللي يتأذى منه، لا عارف يبقى جار صالح ولا عارف يبقى زوج صالح ولا عارف يبقى ابن صالح ولا عارف يبقى أب صالح، حياته خربانة عيشته. شوف ربنا بيوصف بعض الناس زي ما وصف الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، يقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. يعني في ناس عشته تبقى خربانة، يا ما شفنا ناس عشتها خربانة، لا بيفوقوا من سكر ولا بيناموا على حق، بيناموا بالمهدئات، بيعيشوا وهم مش داريين باللي بيحصل فيهم، لأن الدنيا خربت، لأنهم ربنا ما بارك لهمش في معاشهم، لا نفع في شغل ولا نفع في بيت ولا نفع في تعليم ولا نفع في صنعة. أعوذ بالله، ليه؟ ما لجأش إلى الله، ربنا اللي بيصلح المعاش. ونيجي بقى للآخرة، ممكن واحد يكون في دينه عبث أو لم وأهمل في حق الدين وفي حق الآخرة وفي حق الدنيا، بيجي في الآخرة يدفع الفاتورة. تصور بقى لو واحد اتغر في دينه ويجي يوم القيامة ربنا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وشوف فجعلناه هباء منثورا، عمل لا قيمة له. يبقى ربنا مش بيتقبل أي عمل. مش قال عن ابني آدم واتلوا عليه النبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربنا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر؟ يبقى ممكن تعمل عمل وعمل صالح، إنما يا أخي ربنا ما تقبلوش، ربنا مش عاوزه، ربنا لا يريده منك سبحانه وتعالى جل وعلا. يبقى في هذه الحالة الإنسان لازم ينتبه إن أنت محتاج ربنا يصلح لك دينك ودنياك وآخرتك.
شوف بقى يقول لك واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أنا بقول الكلام ده للناس اللي إيه، يقول لك أصلا عاوز انتحر. انتحر، موت على الكفر، تحر الناس دعوا بيك، انتحر، موت ودخل نفسك النار، أصلك أنت بتلهو بالنار. ويجي واحد يقول لك إيه، يا رب خدني. ليه يا ابني؟ ده لجنة امتحان، هتقطع الورقة مش هتقدر تخش الامتحان مرة تانية، خلاص مش هتقدر ترجع إلى الأرض. يبقى واجعل حياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. لما تشوف المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو بيستعيذ بالرضا من السخط وبالمعافاة من العقوبة، يعني هو بيحتمي بصفات الله من غضب الله سبحانه وتعالى. فعلشان كده يقول لك ايه، واعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. شوف اللي جاي بقى، واعوذ بك منك. يمكن واحد يقول الله ازاي استعيذ بالله من الله، مسألة في منتهى الوضوح، اعوذ بك منك يعني لا يحميني من الله الا الله. عارف ولله المثل الاعلى، زي ما تلاقي ام بتضرب ابنها الصغير او بتعاقبه، الابن الصغير بيروح يستخبى فين؟ في حضن امه. محدش هينجيك من الله الا الله، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك عز جاهك، جلت صفاتك، لا إله غيرك، لا معبود سواك، القلوب لك مفضية، السر عندك علانية، الناس لديك سواسية. تعالوا نأمن وندعي عسى أن تكون ساحة إجابة. الله

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. أخرجه أبو داود وأحمد.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. مشكلة الوعي مشكلة كبيرة، أن نفهم ما هي الحال الحاضرة، ما هي الظروف التي نمر فيها، وهذا شيء يسبق اتخاذ المواقف ويسبق العلاج تماما كما يفعل الطبيب. الطبيب يبدأ أولا بتشخيص الحالة، ثم بعد ذلك يبدأ بخطوات العلاج. من أفضل الطرق لفهم الحالة الحاضرة أن نحيطها بعدد من الأسئلة. خذ قضية مثل قضية الفقر مثلا، نحيطها بعدد كبير من الأسئلة، ومن خلال إجاباتنا على تلك الأسئلة يتكون لدينا وعي عام وجيد بمشكلة كمشكلة الفقر. نتساءل أولا، ما الفقر؟ لأن هناك تعريفات كثيرة للفقر. ما الفقر؟ ما نسبة الفقر في البلاد؟ ما أسباب الفقر؟ ما مدى مساهمة المجتمع في الفقر بعاداته وتقاليده؟ وما مدى مساهمة الأشخاص بجهلهم وتقاعسهم؟ علاج مشكلة الفقر، من الجهة التي تقود أو ستقود عملية التخلص من الفقر، أو بعبارة أصح عملية تحجيم الفقر؟ ما الأموال التي يتطلبها ذلك؟ ومن أين ستأتي تلك الأموال؟ والوقت المستغرق في ذلك؟ وما هي الجهات التي يمكن أن تساعد في هذا الموضوع؟ على سبيل المثال، التعليم، ما دوره في هذا الموضوع؟ المؤسسات الخيرية، الحكومة، رجال الأعمال، المساعدات الدولية، كل هذه الأشياء تطرح في صيغة أسئلة، ومن خلال الإجابة على هذه الأسئلة يصبح لدينا وعي لا بأس به بمشكلة الفقر وبأساليب علاجها والحد منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ليس طريق سوى طريق محمد، فهي الصراط المستقيم لمن سلك. من يمشي في طرقاته فقد اهتدى سبل الرشاد، ومن يزغ عنها الهلك.
1: الحمد لله الحمد لله، لولاه لكنا أحطاب جهنم. الحمد

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

نحن نقرأ القرآن العظيم وأحيانا قد نفهم آية من الآيات على خلاف المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وذلك لأننا اعتدنا أن نسمع تلك الكلمة فيما نتداوله في مجتمعاتنا، فارتبط معنى من المعاني في أذهاننا بالنسبة إلى هذه اللفظة. فلذلك سأذكر لكم بعض الآيات التي قد نفهم معناها خطأ بسبب أننا تعودنا أن نسمع هذه الكلمة على خلاف ما هي في القرآن العظيم وما تعنيه في هذا الموضع من القرآن العظيم. مثلا خذوا قوله تعالى في سورة الفجر: الذين جابوا الصخر بالواد. الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا، نحن متعودون في حياتنا المعاصرة أن نقول جيب كذا بمعنى أحضر كذا، فلا نفهم قوله تعالى جابوا الصخرة بالواد بمعنى أحضروا الصخرة، وإنما هنا جابوا بمعنى قطعوا، يعني بلغت بهم القوة أنهم كانوا يقطعون الصخور على ضخامتها وثقلها الكبير ويجعلون منها الأبنية ويجعلون منها الأعمدة إلى غير ذلك. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني قطعوا الصخرة بالواد وليس بمعنى أحضروا. أيضا من جملة ذلك نقرأ في القرآن العظيم: وذنون إذ ذهب مغاضبا. ذنون هو سيدنا يونس عليه السلام، أرسله الله إلى قومه ليدعوهم وهم أهل نينوى، فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا ورفضوا، فتألم منهم وغضب وذهب يبحث عن قوم آخرين يدعوهم إلى الله عز وجل، مع أن الله لم يطلب ذلك منه وإنما فقط أرسله إلى أهل نينوى. لذلك لما ركب في البحر وهاج البحر كما نعلم القصة كلنا وابتلعه الحوت إلى آخره، فانتبه هو إلى أنه قد أخطأ ودع الله فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلى آخر القصة. يقول الله عز وجل: وذنون، النون هو الحوت، ذا بمعنى صاحب، يعني وصاحب الحوت. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني غضبان من قومه وهم أهل نينوى، فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه. هنا يسأل سائل: كيف نبي من الأنبياء يظن بأن الله لن يقدر عليه؟ لأنه ظن يقدر مشتقة من القدرة، وليست هي مشتقة من القدرة، هي مشتقة من قدر بمعنى ضيق، من معاني قدر في اللغة العربية ضيق. ومنه قوله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قدر يعني ضيق عليه رزقه، بمعنى جعل رزقه محدودا. إذن هنا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه بأن نرسله إلى قوم مخصوصين وهم أهل نينوى. إذن ليست من القدرة. إذا قرأنا هذه الآية فلننتبه. كذلك نقرأ: فلهم أجر غير ممنون. قوله تعالى: فلهم أجر غير ممنون. ممنون هنا ليست مشتقة من المنة، وإنما هي ممنون بمعنى مقطوع. لهم أجر غير مقطوع، يعني لا ينقطع، هو مستمر دائما، هذا معناها. أيضا قال تعالى: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. قائلون هنا ليس بمعنى متكلمون بأفواههم، وإنما من القيلولة، من وقت القيلولة، وهو قبل الظهر، قبل الظهر بقليل، هذا وقت القيلولة. هذه بعض المعاني التي أحببت أن أنبه عليها، وهناك كلمات أخرى لعلنا ننبه عليها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم هو مفهوم خاطئ بيغيره النبي عليه الصلاة والسلام في عقول المؤمنين، لأنه مفهوم مفسد ومفرق جدا. نسمع الحديث الأول عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لرجل كان عنده: ما رأيك في هذا؟ إيه رأيك في الرجل اللي معدي ده؟ قال: هذا رجل من أشراف الناس، يستحق إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام كأنه كده إيه بيسمع لتقييم هذا الصحابي للرجل اللي كان معدي. ثم مر رجل آخر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: وما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء الناس، يستحق أن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال لا يسمع له. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض من هذا. رواه البخاري. الحديث ان في واحد شياكة قوي معدي، لابس جزمة ماركة وساعة ماركة وشنطة ماركة وقميص ماركة والحاجات اللي احنا بنقيم بها بعض، عدى من قدام النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل واحد من الناس: ايه رأيك في ده؟ قال له: هما دول الناس، ده لو هو اتقدم عشان يخطب بنت لازم نجوزه على طول، ولو طلب خدمة من حد ولا شفع لحد، يعني ان هو مثلا وسطة ولا حاجة، لازم نسمع كلامه. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. وعدى واحد تاني ممكن يكون لبسه بسيط او من عيلة بسيطة او شكله بسيط، فسيدنا محمد سأل: ها ايه رأيك في الرجل ده؟ قالوا: ده لو اتقدم لأي حد عمر ما حد هيجوزه، ولو طلب اي طلب محدش هيلتفت ليه، ولو حب يتكلم معانا اكيد ما عندوش اي افكار بناءة ولا اي شيء مفيد. فقال عليه الصلاة والسلام بيغير المفهوم، قال: هذا، يعني الفقير، هذا الفقير خير من ملء الارض من هذا الشخص اللي كان ماشي في الأبهة والكلام ده. كنز النهاردة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ما نقيمش الناس فقط بالظاهر، آن الاوان كفاية، نحترم الناس عشان الجزمة والساعة والشنطة البنطلون. قال الأوان ما نقعدش ندور على شكل مفتاح العربية، عشان لو كان مفتاح عربية ماركة يبقى ده أستاذ كبير وحاجة يعني نحترمها، الست اللي معها عربية آخر موديل. قال الأوان ما نقعدش ندور في موبايلات بعض، أنت معاك سمارت فون ولا معاك موبايل غلبان، وعلى أساسها هحترمك. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول كفاية حكم بالظاهر، احترموا العقول، احترم القلوب، احترم الأفكار، احترم الأهداف. مش ممكن كل واحد بسيط أو ممكن يكون مش غني إنه يلبس الماركة اللي تخلينا نحترمه، يبقى كل واحد بيعامله معاملة دنيئة لسبب إنه من فقراء أو بسطاء الناس. خد بالك، قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. معنى الكلام ممكن واحد يكون من العمال البسطاء أو من الصنايعية البسطاء، ممكن يكون لبسه مترب شوية لأنه إنسان بيجري على أكل عيشه وشغلانته صعبة، فتلاقيه مترب شوية كده. رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني لبسه قديم شوية، مدفوع بالأبواب، يعني ما حدش يقبله، لو فتحت الباب لقيته تقفل الباب في وشه، لو أقسم على الله لأبره. يعني هو بيدعي يقول: يا رب حلفت عليك يا رب لتعمل الموضوع ده، فربنا سبحانه وتعالى يبر قسمه وينفذ اللي بيقول عليه هذا العبد البسيط الفقير. فأنا الأوان هنهتم بنفسنا وهنهتم بلبسنا، لكن خد بالك مش كل إنسان بسيط تعامله معاملة دونية أو بتعالي لأنه فقير، قد يكون هذا الفقير هو شفيعك إلى الله. كنز النهاردة بلاش نقيم الناس يا جماعة بس باللبس والشياكة والمركات، تعال نقيم الناس بالأفكار والعقول والقلوب. بل أقول لك حاجة كويسة قوي بقى، بلاش نقيم أصلا الناس، بلاش نحكم على حد، تعالوا نحمل الخير لكل البشرية دون الحكم على الخلق، إن الحكم إلا لله. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب. يروي لنا حديث الحب اليوم قتادة رضي الله عنه وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية، وعلق أنس وقال: وكنا نحب أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما قال العاقل أراد أن لا يعني نريد أن نسمع سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، سؤال لا ينفع أحد ولا ينتفع منه أحد، فضلا عن أن يكون سؤالا دنيويا، ولكن كانوا يحبون أن يأتي الرجل فيسأل سؤالا دينيا ينفع هذا الرجل وينفع الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ومنهم هذا الرجل البدوي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يسأله هذا السؤال. قال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ يعني متى ستقوم الساعة؟ الله سبحانه وتعالى تكلم في كتابه في آيات كثيرة: وإن الساعة آتية أكاد أخفيها، والساعة آتية لا ريب فيها. هذا اليوم العظيم متى هو؟ وكأنه يريد أن يقول: حتى نتهيأ لهذا اليوم. والله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة عندما أخفى عنا موعد الساعة وجعلها مجهولة. لما؟ حتى يسعى الساعون ويجتهد المجتهدون في استقبال تلك الساعة. وكما نعرف، من مات أساسا فقد قامت قيامته وقامت ساعته، ولكن الرجل يسأل عن الساعة الكبرى التي يبدل الله عز وجل فيها الأحوال، السماء غير السماء والأرض غير الأرض، وتبدل هذه جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤالا ذكيا وحكيما. قال: وما أعددت لها؟ الآن أنت تؤمن بأن هناك في ساعة ستأتي، أنت ماذا قدمت لها؟ ويجب أن يكون هذا الذي يشغل بال كل إنسان: ماذا أعددت للساعة، سواء لساعتك أو للساعة التي سوف يحشر الله عز وجل الأولين والآخرين، ثم يحاسبهم ثم يجازيهم، ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. قلبي قد امتلأ بحب الله عز وجل، قلبي قد امتلأ بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. يعني سوف يحشرك الله عز وجل يوم القيامة في يوم الساعة مع من أحببت، ستكون في الأرض التي يحشر فيها محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله أنت مع من أحببت، هذا أيضا لها روايات أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن بأن كل إنسان يحشر يوم القيامة مع من أحب. إن كانوا من أهل الطاعة حشر معهم، وإن كانوا من أهل المعصية حشر معهم. ولذلك لا تجعل قلبك يحب إلا أهل الخير والإيمان وأهل الطاعة، سواء ممن مات أو ممن أحياه الله عز وجل. فقال أنس بن مالك وقتادة، وقال الصحابة الذين سمعوا هذا الحوار: يا رسول الله، ألي كلنا؟ يعني كلنا كذلك نحشر يوم القيامة مع من أحببنا؟ قال: نعم. قال أنس: والله ما فرحنا بشيء بعد إسلامنا إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فقال: وإني أحب الله ورسوله وأبو بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بأعمالهم، وأنا كذلك أقول أحب الله ورسوله وأصحابه وآل بيته وزوجاته وعباد الله المؤمنين السائرين على درب السلف الصالحين، وأسأل الله عز وجل يحشرني معهم وإن لم أعمل بأعمالهم، وأحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم مهم جدا، اللي هو التربية الجنسية. الموضوع ذكر بقرآن ربنا قبل 1400 عام مثلا عن أداب الاستئذان، اللي هي من أهم أشكال التربية الجنسية المبكرة عند الأطفال وعند الشباب والصبايا. الموضوع يحتل حجم كبير جدا في التربية في الغرب وفي الشرق، لأنه يمر بثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى، وهي معلومة يجوز تكون غريبة على الكثير منا، بأن التربية الجنسية بتبدأ من عمر سنتين لعمر 5 سنوات، وبنسميها توعية جنسية لهذه المرحلة من الطفولة اللي بنسميها مبكرة، من 2 لـ5 سنوات، ومن 6 سنوات لـ9 سنوات اللي هي الطفولة الثانية بصير في نوع من التثقيف في السلوك الجنسي، ومن 10 وفوق بصير إشي نسميه التربية الجنسية. هنحكي عن بعض المؤشرات المهمة جدا. بأول مرحلة اللي هي التوعية الجنسية، لازم نعلم الطفل أداب الاستئذان، ولازم نعلم الطفل خصوصية جسده، لأنه جسده مش مباح، مش أي واحد بيقدر يقرب منه أو يضمه أو يبوسه أو يبوسها أو يقعده بالحضن، إحنا بنسميها في خصوصية جسمه. من أخطر الأشياء اللي بنشوفها، وراح أحكيها بوضوح وبشكل علمي، إنه الطفل أو الطفلة لما يتخلصوا من الحفوضة بعض الأمهات ببالغوا بموضوع النظافة، وهذا شيء سيء على الأطفال لمشكلات، من ضمنها إنه قد يظهر عند بعض الأطفال شيء نسميه العادة السرية المبكرة. ونسبتها، إحدى الدراسات بأمريكا بميشيغان ستيت يونيفرسيتي تحكي إنه هاي المرحلة النمائية ممكن يوصل نسبة استعمال العادة السرية عند الأطفال ما نسبته 80% إذا تعرض الطفل لمبالغة بالتنظيف بعد ما يخلصوا من الحفوضة. الموضوع الثاني اللي هو منبه عليه لأنه عن جد خطير، اللي هو موضوع إنه جسد الطفل يكون عام. إذا مثلا بده يكون بالتواليت الطفل، فأي حدا ممكن يروح يساعده بأنه ينظف جسده، هذا خطير. الطفل الثاني، أخته، أخوه، أبوه، أو الشغالة في البيت، أو الأم، لا، هذا المهمة لازم تعملها شخص معين، وبالذات الأم، حتى ما يأسس الطفل فكرة أنه جسمي أي حدا بيقدر يصيبه أو حدا بيقدر يشوفه. وهذا شيء مهم جدا بهذه المرحلة النمائية اللي هي بنسميها التوعية الجنسية بسن الطفولة المبكرة. في أسئلة كثيرة بتسألنا عن موضوع الاستحمام، إمتى طفلي يبدأ يتحمم لحاله؟ إحنا بنفضل بعمر 3-4 سنوات يبدأ يتدرب، وإنه جسمك ماما خاص الأم طبعا اللي معاه في إشي بتغطي فيه جسم لما يحتاج، وهو بحط مثلا الشامبو على شعره، بغسل جسده، والأم بتعاونه. خلينا من سن مبكر يتعلم خصوصية الجسم. أما بالطفولة الثانية اللي هي بتبدأ بـ6 سنوات، فهون إحنا بنشوف إنه في عادات متعلقة بتنوع الجنس، يعني الطفل بحب يشوف إشي طفلة والعكس صحيح، وهنا لازم يتعلموا آداب بالتعامل مع الجنس الآخر، إن يكون في احترام وبعيدا عن التعدي. بسن 12-13 سنة، 10-11-12-13 سنة بيبدأ عنا الاقتراب من سن البلوغ، وهنا لازم نبدأ نعلم أبنائنا الثقة بنا، وأن يعودوا لنا سواء كانوا ذكورا أم إناثا للحديث حول التربية الجنسية وما يسمعون من أصدقائهم في المدرسة أو في الحي، حتى يكون بابي مفتوح ويقدر طفلي يسألني بهذا المرحلة النمائية شو عم بيصير معاه، وما يحس إنه بابي مغلق، إذا سألت أبوي أو سألت أمي راح تقوم الدنيا وما تقعد وراح أتعنفه، فبروح عند زميلي بسأله شو بتعمل، شو بيصير، شو شفت شو، وبالتالي سمح الله الانحراف. لابد يعرف إنه بابي مفتوح، وأفضل طريقة إنه أتحدث معهم بثقة، وبالذات أثناء خروجي مثلا للصلاة، حتى يكون عندنا جيل جديد آمن في كل شيء.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بكساء خميصة سوداء، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيديه يقلبها، وقال لأصحابه: من ترون نكسي هذه؟ فسكت الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: أين أم خالد؟ أم خالد هذه لا تظنها امرأة كبيرة، أم خالد هذه هي طفلة صغيرة، أم خالد بنت خالد ابن سعيد ابن العاص، ولدت في الحبشة وجاءت صغيرة مع أبويها. سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها الكساء بيديه الشريفتين، وأخذ ينظر إلى أعلام عليها ويقول: هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة، يعني حسن، وهذه بلغة الحبشة والصغيرة تفهمها لأنها عاشت في الحبشة. وأخذ يدعو للصغيرة ويقول لها: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، يعني البسي هذا الكساء حتى يبلى ويخلق، وهذا كناية ودعاء بطول العمر. وفرحت الصغيرة بهذا الكساء، وجاء في بعض الروايات أنها استدارت من خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأت خاتم النبوة فأخذت تلعب به، فزجرها أبوها، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم. هذه الطفلة الصغيرة التي غدا ستكون امرأة هي من اللاتي عشن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحب النبي صلى الله عليه وسلم البنات، كيف لا وهو أبو البنات، ولد له من البنات 4، ومات له من الأبناء 2، ثم مات البنات، لكنه كان أبا للبنات، والله في القرآن قدم البنات على البنين، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب هذه الصغيرة ويمازحها صلى الله عليه وسلم، كما كان قبل ذلك يلاطف بنت ابنته زينب، أمامة بنت زينب بنت أبي العاص بن الربيع. وقد جاء لها أمامة، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بقلادة، قلادة من خشب حبشي، فقال لزوجاته: لأدفعن هذه لأحب أهلي إلي. فكل واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تكون القلادة لها، فقال: أين أمامة بنت زينب؟ أمامة حفيدته الصغيرة، فأخذها فألبسها، وكان يحمل أمامة معه إذا خرج للصلاة، فإذا قام حملها، وإذا ركع أو سجد وضعها، وهو يصلي بالأمة من خلفه عظماء الدنيا. كل ذلك تقدير لهذه المرأة في صغرها. الهدية تؤثر في هذه الطفلة الصغيرة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يهدي أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص هذا الكساء، والصغار يفرحون بالكساء، وهذا من تأليف القلوب. فانظروا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفتيات والجواري الصغار بما هو محبوب لقلوبهن، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت عائشة قد بلغت 9 سنوات ودخل عليها بعد ذلك، كانت عائشة جارية حديثة تحب اللهو واللعب، وكانت لها عرائس تلعب بهن، وكان بعض الفتيات من الأنصار يدخلن فيلعبن معها، فإذا شعرن بالنبي صلى الله عليه وسلم خرجن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب أولئك الفتيات لعائشة لتلعب معهن، ويقدر لها هذا السن الذي يحب فيه الصغار اللعب. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بصغار الفتيات اللاتي سيصبحن غدا نساء وأمهات، ودعا لهن صلى الله عليه وسلم، وتواضع بين يديهن صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يستغرب ذلك منه، فهو صاحب الخلق العظيم صلوات ربي وسلامه عليه.
وما زال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بأطفالهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يسميهم، وربما حنكهم، وربما أذن في آذانهم، وربما هو الذي تولى تسميتهم بأسمائهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني. والحديث يعتبر من الأحاديث التي يدور الفقه عليها، كما قال أبو داود السجستاني. وفي الحديث دلالة على أن الله تعالى لم يكلف عباده بفعل ما يضرهم، كما أنه سبحانه لم ينههم عن شيء فيه نفع لهم، ففيما أمرهم به عين صلاحهم في دينهم ودنياهم، وفيما نهاهم عنه عين فساد معاشهم ومعادهم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أحوج الإنسان في زمن طغت فيه المادة إلى أن يجدد في نفسه قضية الثقة بالله والاعتماد عليه في قضاء الحوائج وتفريج الكروب. ولذلك نجد أن الله عز وجل يبين في كثير من المواضع في كتابه هذه القضية، مثل قوله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ صدق الله العظيم. وفي السنة قص النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجلين من الأمم السابقة ضربا أروع الأمثلة لهذا المعنى، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدا.

0: فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته. ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال:
1: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها.
0: فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال:
1: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه.
0: قال:
2: هل كنت بعثت إلي بشيء؟
0: قال:
1: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه.
0: قال:
2: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا.
0: والله عز وجل عند ظن العبد به، فإن ظن به الخير كان الله له بكل خير أسرع، وإن ظن به غير ذلك فقد ظن بربه ظن السوء.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحظتم الدعاء في سورة الفاتحة؟ الدعاء في سورة الفاتحة اللي هي أعظم سورة في القرآن بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره بأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل سورة الفاتحة. هذه السورة أهم ما يميز الدعاء فيها إنه دعاء جماعي مش دعاء فردي. خد بالك من الموضوع ده قوي، لأنه الدعاء الجماعي في ميزة مش موجودة، مزايا مش ميزة واحدة مش موجودة في الدعاء الفردي، وهي إن ربنا سبحانه وتعالى إذا ما استجابلكش لأنه غضبان من ذنب عملته أو ربنا مش راضي عن حاجة عملتها، هيكرمك علشان واحد انت دعيت له وبيأمن على نفس الدعاء اللي انت دعيته. علشان كده في الفاتحة بنقول اهدنا الصراط المستقيم، ما قلتش اهدني الصراط المستقيم، علشان ربنا سبحانه وتعالى يمكن يكرمك بدعاء واحد تاني، واحد دعا دعوة وكان له خاطر مع الله سبحانه وتعالى، يقوم ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، المولى سبحانه وتعالى بكرمه ولطفه ورحمته يكرمك من أجل هذا الشخص الآخر ويقبل دعائك ويقبل رجائك ويغفر ذنبك ويستر عيبك من أجل الدعاء الجماعي. الدعاء الجماعي فائدته أن كل من أمن على دعائك شاركك الأجر والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا معانا نشوف إحنا محتاجين الدعاء الجماعي دوت النهاردة قد إيه. أعتقد أن بلدنا وأمتنا محتاجة أن إحنا كلنا ندعي لبعضينا، كلنا ندعي الدعاء الجماعي اللي حنبتهل فيه إلى الله ونتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى جل وعلا. تعالوا لهذا الدعاء وبعدين نشرح ونحلل ونشوف فائدة الدعاء الجماعي. الله.

اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يا أخي دعاء كامل وشامل، الأول الواحد يصلح العلاقة ما بينهما وبين الله سبحانه وتعالى، ثم يشرع في الدعاء الجماعي اللي كان عودنا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء فيه من جوامع الكلم ما لا يخفى على أحد. اسمع معايا الدعاء اللي ربنا سبحانه وتعالى أجراه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لي شأني كله، وأصلح لي شأني كله. عارف لما ربنا يصلح لك شأنك كله، تنتفي عنك روح الأنانية، وتغرز في قلبك روح الجماعة. لذلك الدعاء الجمعي بقى يتحول إلى دعاء ينفع الأمة وينفع المجتمع. يا جماعة، أفضل دعاء اللي تنفع به الناس وتنفع به الأمة، ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا له ملائكة اسمهم الملائكة الطوافين، معرفش سمعت عنهم ولا لا. الملائكة الطوافين دي ملائكة بتطوف في الأزقة والنجوع والحواري والشوارع والكفور. الملائكة دي بتكون ماشية في الحواري والشوارع كده، لنا ولا أنت بتشوفهم، إنما الحديث أخبرنا عنهم، إن لله ملائكة طوافين يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر. يمشوا بقى في الطرقات، لقونا كده زي احنا قاعدين كده بنسمع ذكر، بنشوف حلقة يعني فيها علم، أو بنحضر مجلس فيه علم، أو أنت أولادك قاعدين مجمعين بعض وبتراجعوا القرآن الكريم مع بعض، أو بتذكروا الله سبحانه وتعالى، أو بتستغفروا الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم. الملائكة الطوافين دول يروحوا داخلين على الناس اللي قاعدين في مجلس الذكر، يحفوهم بإيه؟ بأجنحتهم. فإذا فرغوا من مجلسهم يصعدون بأعمالهم إلى الله. ربنا يقول لهم كيف وجدتم عبادي؟ الملائكة تقول له وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. يقول لهم وكيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم يعبدونك ويسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. قال ماذا يريدون؟ قالوا يريدون جنتك. ربنا يقول لهم وهل رأوها؟ هم شافوا الجنة اللي هم طالبينها؟ الملائكة تقول له لا، لم يرونها. فربنا يقول للملائكة وماذا لو رأوها؟ وما لو شافوها كانوا عملوا إيه؟ الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى يكونون أشد لها طلبا، فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد وهبتها لهم. ثم يسأل عباد، ثم يسأل ملائكته مما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من نارك. فيقول الله لملائكته وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا، لم يرونها. فيقول الله لملائكته وماذا لو رأوها؟ أمال لو شافوا النار وحرها وحميمها وصهدها وعذابها ومقامعها وسرادقتها وسلاسلها كانوا عملوا إيه؟ الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى يكونون أشد منها هربا وأشد منها خوفا وأشد لها فرقا، يعني كانوا يخافوا ويترعبوا منه. فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد أنجيتهم منها. ثم يقول لهم من يعبدون؟ قالوا سبحانك يعبدونك ويحمدونك ويكبرونك. فيقول الله لملائكته وهو أعلم بعباده وهو أعلم بخلقه وهل رأوني؟ فتقول الملائكة سبحانك لا تدركك الأبصار وأنت تدرك الأبصار وأنت اللطيف الخبير. فيقول الله لملائكته وماذا لو رأوني؟ وما لو شافوني هيعملوا إيه؟ تقول الملائكة يكونون أشد لك تسبيحا وأشد لك حمدا وأشد لك تكبيرا. فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد أنجيتهم من ناري ووهبتهم جنتي وسأظلهم يوم القيامة بظلي يوم لا ظل إلا ظلي وسأمتعهم يوم القيامة بالنظر إلى نور وجهي. هذا كله في مجلس علم، لأنه هذا المجلس كان فيه ذكر لكن حدثت مشكلة. اسمعوا بقى المشكلة إيه. ملك من الملائكة قال لله يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم، يعني واحد مش منهم دخل كده في وسطهم، كان جاي يشتري حاجة، كان جاي ينده لواحد، اتكسف وقعد في الجلسة. فقال الله هو منهم، ياخد نفس الأجر. هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم، يعني خد الأجر بمجرد وجوده في هذا المكان، بمجرد وجوده في هذا الموضع، بمجرد اشتراكه في هذا الفضل العظيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى جل وعلا. شفت بقى فائدة الدعاء الجماعي، ان انت ممكن تكون غير مجاب الدعاء، ربنا يجيب دعاءك اكراما لدعائك لغيري. اسمع الدعاء مرة تانية اللي احنا سمعناه. فالدعاء يقول لك ايه؟ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. بالله عليك، في حد يحلم انه الكلام ده يحصل في مجتمع الا لو كان المجتمع ده اعظم مجتمع وارقى مجتمع؟ حد بيحلم بحاجة غير كده؟ ان ربنا يألف بيننا ويصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. انا عاوز اقول لحضرتك
حاجة مهمة جدا. التأليف بين القلوب ده طلع مسألة كبيرة جدا جدا، أو مسألة مش بالبساطة اللي أنت متخيلها. لدرجة إيه؟ لدرجة إن سيدنا رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى اللي بيألف مين؟ اللي بيألف هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا. أعتقد إن أمتنا محتاجة لهذا الدعاء دلوقت أكتر من أي حد فات. تعالوا نأمن وندعي يا رب تكون ساعة إجابة ونكون مخلصين فيها في الدعاء. اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول لن تشتاق لربك سبحانه وتعالى، ولا إلى رؤيته، ولا إلى لقائه، ولا إلى دخول جنته إلا أن تحبه، ولن تحبه إلا إذا تعرفت على معاني أسمائه وصفاته وجماله وجلاله وعلوه وحلمه وقدرته وعلى عظيم نعمته علينا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وحتى ندعو الله بأسمائه الحسنى علينا أن نعرف معانيها وما الذي تتضمنه هذه الأسامي، حتى نتعبد الله عز وجل من خلالها. من هذه الأسماء ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لنفسه وللآخرين: بسم الله رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أليس الله عز وجل يقول فادعوه بها؟ فالله سبحانه وتعالى هو الشافي، إذن لا يمكن أن تشفى إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، إلا بتيسيره، إلا بإعانته. فماذا أفعل؟ أقول: يا شافي شافني، يا شافي يسر لي، يا معافي عافني، اللهم ابعث السكينة في قلبي والعافية في بدني. ادعو ربك سبحانه وتعالى. بل الله عز وجل هو الشافي الشفائي، الشفاء الحسي والشفاء المعنوي. وربما نحن نظلم هذا الاسم حقه، فلا نتذكر هذا الاسم إلا في الآلام، إلا في الأمراض الحسية. فإذا أصابني وجع في بطني أو في ظهري أو في رجلي، دعوت الله أن يشافيني، نعم، لكن لا تنسى الشفاء المعنوي. فهناك أمراض في الأخلاق، وأمراض في الأديان، أمراض اقتصادية، أمراض سياسية، أمراض في التوجه، أمراض في الفكر، من يشافيك منها إلا الشافي سبحانه وتعالى. فانطرح بين يديه وسأله سبحانه وتعالى أن يشفيك حتى ييسر الله عز وجل لك. لا تظلم هذا الاسم حقه فتسأل الله عز وجل العافية من المرض الحسي وتنسى المرض المعنوي. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. لاحظوا، في ديني ودنياي. الله سبحانه وتعالى ذكر عن القرآن أنه شفاء، فقال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لما القرآن شفاء؟ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. شفاء من ماذا؟ من وجع في الرأس أو ألم في الظهر أو مشكلة في العضد؟ نعم، لكنه شفاء كذلك لتخبط الناس الحاصل في مناهجهم، في أفكارهم، في حياتهم. والله عز وجل قد قال عن هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. من خلال هذا القرآن تصل إلى الشفاء من كل الأمراض، سواء كانت معنوية أو حسية. وبناء عليه أستثمر هذه الفرصة، وأنا أتذكر ما عند ربي سبحانه وتعالى من العطاء والتوفيق والتسديد، وأنا أتذكر أن ربنا عز وجل يطمعنا في فضله.

مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم بتحية الإسلام نحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم وعلى قدركم.
0: وعلى قدركم سيدي، جزاكم الله خيرا. سيدي، الآية اليوم التي تحتاج توضيحا ومثلا هما آيتان بالمعنى نفسه. الأولى في سورة يونس: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. في آية ثانية في الرعد: ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: لماذا لم يهدهم جميعا؟
1: لا بد من مثل.
0: نعم.
1: وهذا اللقاء الطيب لقاء أمثال.
0: نعم.
1: يعني رئيس الجامعة لو وزع على الطلاب أوراق الإجابة مطبوع عليها الإجابة الكاملة بالزاوية العليا 100%، الأوراق وزعت، كتب الطالب اسمه، والجميع نجحوا. هذا النجاح لا قيمة له إطلاقا، لا عند الطلاب ولا عند الأولياء ولا عند الناس ولا عند الجامعة. هذا معنى لو شاء ربك لهدى الناس جميعا. أنا اجتهدت اجتهاد متواضع سميته الهدى القسري، لا جدوى منه. ما قيمة هذا النجاح؟ لا عند الناس ولا عند أهل العلم ولا عند الطلاب ولا عند الآباء. هذا نجاح ساقط لا قيمة له. أما في دراسة، في تحضير، في دوام سنة، ضبط دوام، كتب الواجبات المدرسية، أصغى للمدرس، حفظ، درس، ارتقى. فلا بد من امتحان، والامتحان قدرنا، والامتحان لا بد منه. والله قال: إنا كنا مبتلين. الابتلاء حيادي، قد تنجح في الابتلاء. وسيدنا موسى: وفتناك فتونا، ونجحت في الفتنة.
0: الفتنة مثل الابتلاء، امتحان.
1: نعم، امتحان.
0: نعم.
1: فأنت يجب أن تعرف كليات حق الدين. في كليات أنت المخلوق الأول المكلف المكرم، أنت أول مخلوق بالمخلوقات، لأنه في عالم الأزل قبلت حمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فلما قبلت حمل الأمانة كنت المخلوق الأول رتبة، والمكلف والمكرم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. هلأ أنت كائن متحرك، أودع فيك الشهوات لترقى بها إلى رب الأرض والسماوات. أعطيت العقل وأعطيت الفطرة وأعطيت المنهج، يعني تقريبا هذه الشهوات 180 درجة: شهوة الطعام والشراب، شهوة المرأة، شهوة التفوق. هذه الشهوات سمح لك بها الإله العظيم 110 درجات، 120، 130، في قسم محرم. ما دمت في المسموح به أنت في سلام، أنت في بيئة، أنت في راحة، في أمن، في طمأنينة. فإذا تجاوزت بهذه الشهوات إلى المنطقة المحرمة وقعت في الشقاء. أنا أقول دائما: ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. صفيحة البنزين، سائل متفجر، وضع في المستودع المحكم، وسال في الأنابيب المحكمة، وانفجر في البستونات في المكان المناسب والوقت المناسب، ولد حركة نافعة أقلتك وأهلك في العيد إلى مكان جميل. صفيحة البنزين نفسها صبها على المركبة، أعطها شرارة، أحرق المركبة ومن فيها. فالشهوات إما أنها قوة دافعة أو قوة مدمرة، في بينهما. الشهوات كلها في مساحة مسموح بها، مساحة ممنوعة، ما دمت تمشي على هذه المساحة. في عندنا شيء ثالث، الشبهات. تصور نهر عميق وكبير، والذي يمشي على شاطئه لا يحسن السباحة. في سطح، في شاطئ مستوي جاف، في شاطئ مائل أملس. أملس. فإذا مشى على الشاطئ الجاف في أمن وأمان، دخل إلى الشبهات احتمال انزلاق كبير. لذلك من ترك الشبهات
0: فقد استبرأ لدينه وعرضه،
1: ومن حام حول الحمى يوشك أي واقعة. فلذلك البطولة أن تبقى في اليقينيات لا في الشبهات، وتبقى في العبادات لا في الشهوات.
0: نعم. إذا سيدي، هنا هذا الهدى القسري كما قلتم لا قيمة له
1: أبدا،
0: لأن الاختيار هو الذي يثمن العمل.
1: ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا،
0: من في الأرض
1: هدى قسريا لا قيمة له.
0: نعم. أما عندما يقدم الإنسان الشيء بمحض إرادته
1: اختياره دفع ثمنه
0: يأخذ قيمته. الآية الثانية في الموضوع نفسه سيدي أيضا التي يتبادر الذهن إلى الذهن سؤال يحتاج إلى مثل. وأضله الله على علم، وأضله الله على علم، وختم على
1: علم. لأنه هو العلم أنواع سيدي. في عنا علم بخلقه، فيزياء، دكتوراه بالفيزياء النبوية، كيمياء، رياضيات، جغرافيا، تاريخ، جيولوجيا، فلك. هذا علم بخلقه، يحتاج إلى معلم، إلى كتاب، إلى منهج، إلى محاضرات، إلى امتحان. علم بخلقه. بنسمي المنهج والكتاب والمعلم والامتحان مدارسة، هذا علم بخلقه. وفي علم بأمره، كليات الشريعة، الأزهر، هذه الكليات كمان فيها جامعة وأساتذة وكتب مخررة وإلقاء محاضرات وامتحانات ونجاح ورسوء. العلم بخلقه يحتاج إلى مدارسة، والعلم بأمره يحتاج إلى مدارسة، وهناك العلم به
0: جل جلاله،
1: هذا أعظم علم. العلم به له شأن آخر، يحتاج إلى مجاهدة. جاهد نفسك، هذا الجهاد الأعظم جهاد النفس والهوى، في غض بصر، في ضبط لسان، في شاشة منضبطة بالبيت، اختلاط ما في، اطلاق بصر ما في، دخل حلال، انفاق حلال، نشاط إيماني، نشاط إسلامي، نشاط دعوي. هذا العلم بالله عز وجل يقتضي النجاح في الدنيا والآخرة.
0: نعم. هو سيدي الذي قصدته أنا، جزاك الله خيرا، يعني موضوع العلم. لكن وأضله الله على علم، كيف أضله الله سيدي؟ لو نوضح ذلك بمثال. يعني
1: أنا ذكرت هذا بالبداية، تحمل دكتوراه بس ما عرفت الله.
0: نعم.
1: تحمل ماجستير بس ما عرفت الحرام والحلال. تعرف تحمل شهادة عليا لكن ما فهمت هذا الدين. في اختصاصات، هذا علم بخلقه. وقد تحمل اختصاص شرعي بس ما طبقت شرعه.
0: نعم. نعم.
1: العلم به عرفت الله.
0: نعم.
1: ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء.
0: إذا أضله الله ضلالا جزائيا.
1: نعم. ما في ضلال، ضلال
0: جزائي مبني على اختياره في الفصل.
1: في ضلال جزائي مبني على ضلال اختياري.
0: فلما زاغوا
1: أزاغ الله قلوبهم. يعني هذا الابن رفض الدراسة كليا.
0: نعم.
1: اختار ما يدرس.
0: نعم.
1: الآن نتائج هذا الجهل ما له عمل صار.
0: نعم.
1: هذا ضلال جزائي مبني على ضلال اختياري. فلما زاغوا أزال الله قلوبهم.
0: إذا لو قلنا مثلا سيدي في المثل الذي تضربونه، رسب الطالب الكلام صحيح، ولو قلنا رسبت المدرسة الطالب الكلام صحيح،
1: كلاهما صحيح. رسب عزونا تقصيره سببا،
0: نعم.
1: أما رسبنا عزونا رسوبه علاجا وجزاء.
0: إذن الفعل فعل الله
1: أبدا،
0: لكن السبب من العبد،
1: نعم.
0: فهذه وأضله الله على
1: المطلوب أنه الانبعاث للعمل،
0: نعم.
1: ما الله هو الموفق كمان،
0: سواء كان انبعاث إلى عمل سيء أو إلى عمل جيد، ينبعث والله إما أن يهديه
1: كل شيء وقع أراده الله،
0: نعم.
1: لا يليق بألوهية الإله يقع شيء لا يريده،
0: نعم.
1: وكل شيء أراده الله وقع معكوسة، والإرادة الإلهية متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. حين باعوا الفتى المدلل مات أسقف عمورية بعد أن أشار على سلمان بالتوجه إلى جزيرة العرب علّه يدرك نبيا سيخرج ويهاجر نحو مدينة النخيل. لم يغادر سلمان مباشرة بل مكث في عمورية وقتا، وذات يوم رأى تجارا عربا فاهتز قلبه شوقا فاستوقفهم وقدم لهم عرضا فقال: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي وغنيماتي هذه. قالوا: نعم. فانطلقوا به عبر بلاد الروم، تركيا فسوريا ففلسطين، ثم دخلوا الجزيرة فتوقفوا ببلدة ذات نخل يقال لها وادي القرى قرب تبوك، حيث ينتشر اليهود بانتظار النبي نفسه. رأى سلمان النخيل ففرح، لكن فرحته لم تكتمل. فسلمان الذي ضحى برفاهيته ودلاله بحثا عن التوحيد، وضحى بكل ما يملك بحثا عن هذا النبي المنتظر، يستعد الآن لدفع أغلى ثمن يدفعه إنسان. فوجئ بأولئك التجار العرب يغدرون به، يسحبونه كعبد نحو سوق الرق ليبيعوه. رضي سلمان بقدره، فهانت نفسه عليه في سبيل الله، وتشققت قدماه ويداه من الكدح دون مقابل. ربما تلوى من التعب والجوع يوما فتذكر فراشه الوثير وتذكر طعامه الفاخر بين أمه وأبيه في فارس، فيعزيه مرء النخيل بأمل لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمان روح شفافة تهفو نحو السماء، أمثاله لا يعرفون الحقد ولا تثقلهم الشهوات ولا يبيعون دينهم بالدراهم والمناصب. تتطامن الهامات أمام قامته السامقة حين يقول: ظلموني فباعوني على رجل يهودي عبدا، فكنت عنده ورأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي، فبين أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة فاشتراني منه فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي لها فأقمت بها. كانت أيام سلمان قاسية، وكان سيده اليهودي أقسى، شغله بالكدح عن السؤال عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يسمع عن بعثته حتى هاجر نحو قباء، وها هو اليوم يكحل به عينيه ويقص حكايته بين يديه، فتدمع عيون إخوته الصحابة من حوله. قرر النبي صلى الله عليه وسلم تحريره فقال: كاتب يا سلمان. فنهض وكاتب سيده اليهودي، ثم عاد وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: كاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها، مقابل حريته. فرح صلى الله عليه وسلم بما سمع، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكتف بالفرح، هتف بأصحابه محرضا كرمهم وقال: أعينوا أخاكم في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع سطع سطع، فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، في سمائها، إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: الحمد لله، هيك احنا امننا المصاري وحطيناهم في البنك يا رجب.
2: والدفتر هذا ما قنية ايش بدي اعمل فيه؟ هذا زي دفتر الدين الصغير.
1: دفتر شيكات يا رجب، لو بدنا نشتري حاجة بنكتب شيك للناس.
2: او ليش نكتب شيك للناس؟ ليش نكتب؟
1: ولا كيف يعني بدنا نشتري حاجات؟
2: طب ايش رايك في الاول نشتري لنا صينية رز ونحط عليه حبشير؟
1: رجب، هل جيت احنا بدنا نفكر نشتري لنا بيت محترم؟
2: ونطلع من عند اخوي ابو النسر.
1: بدنا نطلع من عنده لانه اخوك ما بحب لنا الخير.
2: ما اشتغلنا ايو ايش اسمه جوز وعين جمل ولوز وكاشو وكل حاجة.
1: ما هم هلقيت يا رجب كلهم صاروا يتقربوا لنا علشان المصاري.
2: عشان ياخدوهن؟
1: يعني بدهم يستنفعوا من ورانا.
2: ما بديش اعطى واحد انا واحد قرش ولا واحد دعط مصاري. انا المصاري في البنك هدول مصاريك هدول اليك. وتبضل اليك لما بدي لك 5 شيكل بقول لك اعطيني 5 شيكل.
1: لا يا رجب، فيش فرق بيني وبينك، هدول المصاري اللي في البنك صح مسجلات باسمي بس اعتبرهم الك.
2: لا ممنوع، ما فيش ولا حاجة، خلاص هدول مصاريك مصاريك. بدك تروح اشتري برد فيه روح اشتري برد، انا ما ماليش دخل.
1: تعرف يا رجب، ربنا بيعطي الانسان على قدر نيته، واحنا الحمد لله نيتنا صافية وعلشان هيك الله اعطانا.
2: ما عشان هيك انا نيتي صافي، دائما صافي اصفى من المية لبن انا. وضعها دائما نية، عمرها ما استوق بالمرة.
1: وهلقيت زي ما قلت لك، الحمار بدنا شيا، خلص.
2: خلص ولا يهمك.
1: اكيد هذا اخوك ابو النسر. اصحك يضحك عليك.
2: ايش يضحك علي؟ انا يضحك علي بصير عيط عليه انا.
3: استاذ رجب، يا استاذ رجب.
1: شايف؟ بحكي لك يا استاذ رجب. كان دايما يحكي لك يا اهبل يا هالفوت.
2: انا مش اسمي استاذ رجب، انا يا اهبل يا هالفوت. لك تند علي باسمي زي ما قلت تند علي من زمان.
3: ما عاش يا رجب اللي يقول عندك اهبل ولا هالفوت. انت رجب على سن رمح.
2: خلاص ماني عارف، خلاص يلا مع السلامة.
3: شو مع السلامة؟ افتح الباب يا رجب، انا اخوك.
2: طيب ماشي. هبة خش جوا، ممنوع تتزوج بالمرة، خش خبي الازواج كلها هيتو.
1: حاضر يا رجب، حاضر.
2: أهلا وسهلا، يلا خوش.
3: كيف حالك يا رجب؟
2: منيح.
3: بدك تخليني واقف فيك بتكسش قاعدني؟
2: خلاص اقعد جنب الحمار هناك عند رجله هناك. مو بعرفك برفص قاش عافق انه اخويا.
3: من عيوني يا رجب، بقعد جنب الحمار. وماله الحمار؟
2: عشان الريحة هذه بالمرة مش نافعة هنا الريحة.
3: لا يا رجب، بالعكس، ريحة بترد الروح. هذا الريحة بتدل على أنه أنت إنسان شريف ومكافح.
2: يا حيوة، مين هي مكافح هذه؟ منظر مين؟
3: المهم يا رجب، حطيت المصاري في البنك؟
2: كلهم حطيت، كلهم خبيتهم وقلت لازم تبع البنك. مش لما تروح ضلك كلهم تاخذ واقع توديه لأولادك صرفين كسطر وعوامل.
3: أيوة هيك ممتاز، تعجبني.
2: وأنا بعجبني كمان. بدك أشي؟
3: ولا حاجة يا رجب، أنا جاي أطمن عليك بس وأنصحك شوية نصايح.
2: ما بديش أنصح، هبة قالت لي ما ضلك اشتوكل كتير عشان ما تصيرش لك كرش اخبيه وصير معك سكر وملح وضغط ونشا.
3: مش قصد أنصحك يعني توكل، أنصحك يعني عشان تعرف تدبر حياتك.
2: أنصح الله.
3: أنا بقول يا رجب، هالقرشين اللي طلعين لك بدل ما هن موجودات في البنك نخدهن ونعمل فيهن مشروع. وإذا كان هن 1.5 مليون بعد شهرين ثلاثة بصيرن 3 مليون، وبعد سنة سنتين بصيرن 10 مليون دولار. خسارة يضل هناك في البنك. انت لازم تكبر يا رجب، لازم تصير من كبار التجار.
2: وبعد ما اصير من كبار التجار صير معي 10 مليون دولار.
3: هتصير انت من اعيان البلد وهترشي حالك للانتخابات، يعني مش بعيد تكون انت وزير ومرتك تكون وزيرة وانا اكون مدير مكتبة.
2: بديش اكون مدير مكتبي انا، بديش.
3: حاضر يا اخوي، ايش بدك؟ انا جاهز. ايش بدك تشغلني؟
2: بدك شغلك سواق عندي، ضلك سواق وضلك تطلع في المراية على النسوان من ورا.
3: طب انا لقيت يا رجب لما اصير الشغل سواق عندك بدك تركب نسوان ورا؟
2: طب مش وانا راكب على الخط راكب لك تفزق احنا والناس قاعدين بقشرونا. هاي بقول لك بالسوق ضلك تطلع في المراية، ضلك تطلع وتتعدل فيها بيدك.
3: والله صاحب واجب رجب، بدك تاخذ منهم مصاري تعون الخط كمان؟
2: باخذ الفش معاه فكه خاص، بقول له روح روح.
3: ماشي يا رجب، اللي بدك اياه حيصير، بس وقتيش بدنا نروح على البنك ونسحب المصاري ونخش في المشروع؟
2: حقيقة بصير معي بعد سنة 10 مليون دولار،
3: ويمكن كمان إذا ربنا سهل يصير 20 مليون. المثل يا أخوي بقول المال بجر مال والجمل بجر سبان.
2: يا بجر زي التراكتور.
3: صحيح، عشان هيك مصاريك هدول لازم يخشن في المشروع. أنا بحصل الشرف يا أخوي إن أشتغل خدام عندك، وقد ما بدك تعطيني شهرية يا أخوي أنا موافق. بدك تعطيني شهرية 1000 دولار، 1500، 2000، إن شاء الله 3000، 4000، والله ما أنا قايل لك لا.
2: ما بعطيك 4000 ولا ليش أعطيك 4000 أنا؟ ها؟
3: تزعلش يا أخوي، قد ما بدك أعطيني.
2: أنا بعطيك 10000 أنا، 10000 بعطيك.
3: بس كتير يا أخوي العشرة، والله كتير. صح أنا أخوك، بس والله حرامي كتير العشرة.
2: لا مش كتير، بعطيك 10000 عادي بتروح تشتري فيهن شو اسمه؟ قنيتين عصير، وتشتري كمان شو اسمه؟ كرش عية ب10000.
3: معلش يا أخوي يعني أنت ولا عليك معلم، يعني ال10000 قصدك ال10 شيكل؟
2: 100000 أنا بدي أعطيك.
3: والله كتر خيرك يا رجب، كريم وبن كريم. ماشي يا رجب، خلص روح شاور مرتك عشان بكره ان شاء الله نروح على البنك ونبلش في الاجراءات.
2: طيب انا خذاك قاعد عند الحمار.
3: خلص يا رجب، انا تشرفت بقعدتي عند الحمار، خليني هلقيت ارجع على الدار.
2: طيب ارجع على الدار، مش انت قلت ان الدار هذه كانت الك؟ كنت تطردني؟
3: انا جبتها بالعكس يا رجب، كنت غلطان. انا اللي اكتشفته يا رجب انه داري هي اللي مسجله باسمك وانها ملكك.
2: مش انت كنت تقول هذه ملكك انت؟
3: كنت غلطان يا رجب، كنت خارج التغطية، حساباتي كلهم غلط. هلقيت يا حبيبي يا رجب كل اشي بملكه الك انت.
2: خلاص هلقيت يعني السويطة انت لابسه، هلقيت ملكي
3: على حبل ايدك يا رجب.
2: ايش لحوم؟
3: بتتمسخر ولا بتحكي جد يا رجوبة؟
2: لا بس مسخرش، بدي البس السويطة تبعك.
3: عشان مشترين بارح يا رجب تركي هذا 220 شيكل حقه.
2: مش انت بتقول بديش افتح مشروع معك؟
3: لا بعرضك، هاي السويتر حلال زلال عليه.
2: حلو، يلا مع السلامة
3: حبيبي يا رجب. تأمرني بإشي تاني؟
2: مع السلامة.
3: ماشي ماشي يا رجب، ماشي ماشي. تأخذ السويتر أبو 220 ولك والله دين يا كلب.
1: أخوك أبو النسر إيش بده منك يا رجب؟
2: بقول يا بدي أشتغل سواق عندي عشان اصير وزير، وعشان نركب نسوان على الخط ونضل ماشيين وسواقين.
1: رجب سيبنا من المسخره، ايش حكالك؟
2: قال بقول لي بدنا نروح على البنك بكره ونجيب الجردل وناخذ كل المصاري، وعشان نفتح مشروع كبير عشان بعد 3 أشهر بعد الفدوس يصير 10 مليون دولار.
1: مش قلت لك يا رجب انا اللي حسبته لقيته.
2: ايش حسبت قديش؟ 5 ب12 بقديش؟
1: اللي حسبته لقيته، يعني كلهم هلقيت بجروا ورانا بدهم ياخذوا المصاري.
2: ما هو بدي اعمل مشروع اخوي عشان اصير اغنياء.
1: كلهم كذابين يا رجب، مصارينا بيطلعوش من البنك.
2: اخوي ابو النسر عشان خدت سويتره.
1: وليش بتاخذ سويتره؟ احنا ناقصين سويترات؟ روح رجع له اياه.
2: ابو المشروع
1: قل له هلقيت احنا بدناش نعمل مشاريع.
2: طيب خلاص هلقيت بقول له وبروح. انا بروح
1: ومن الصبح بتروح بتبيع الحمار. خلاص
2: خلاص ببيع حمار، بشتري جحشين طلعت جحوش كويسات حمر وصمر.
1: احنا بدناش نبيع الحمار ونشتري بداله جحوش، احنا معانا مصاري. خلاص من الصبح انت بتكش تشتغل في الزبالة ولا بدك تشتغل ناطور؟
2: ايش بدي اقعد اشتغل انا؟ ايش بدي اقعد اشتغل؟
1: صبرك علينا شوية، بس صبرك علينا شوية، لازم نفكر بمشروع الا احنا التنين وبس.
2: مشروع ايش؟
1: اي مشروع يا رجب، اي مشروع.
2: خلاص زي ما بدك انت، خلاص ضايع عنا زواج.
1: احط لك في صحن؟
2: ما تحطيش في صحن، حطه في الزبدية ودقين بمدقة. طيب
1: حاضر يا رجب حاضر.
4: زي ما قلت لك يا ابو الذكر، بس ما عليك الا تبصم لي وتهوي لي، بديش اياك تقعد تتفلسف.
5: تقلقش يا ابو الدير، المهم النسبة تبعت 50%.
4: حاضر حاضر.
2: ايش بكره بدك تطبخيها هبه؟
1: زي ما بدك يا رجب، احنا هلقيت اخذنا من البنك 1000 دولار وهيو محطوطين معنا للمصروف.
2: بدي بقى تجيبي لك قرش تحشيلي اياه طعمي القنابل ورجلين العجل عشان بضلني احب امسك العظمة وضلني اشفط فيها.
1: تعرف يا رجب والله انا من زمان نفسي بالشاورما. نجيب شاورما وشوية سلطات لانه بصراحة انا من يوم ما جوزتك وانت بتاكل قرش ورجلين بقر.
2: ماله رجلين بقر؟ اجيب لك يعني رجلين عصافير ورا الفتة بحني ورد مسكة
1: عشان خاطري خلينا ناكل شاورما.
2: خلاص بدك قيامة والمصاريك كل عيطة دول مصاري إلك تشتري فيها أنا ألقيت مطعم كامل وضلك طول اليوم توكلي وهي واحد بيشتري نجي نطرده.
1: الله يرضى عليك يا رجب يلا اطلع جيب لنا صحنين شاورما.
2: خلاص لقيت مطعم على طول أجيب لك كل يوم 2 شيكل.
1: لا جيب لي 2 ب5 شيكل وبالمرة يا رجب الله يرضى عليك جيب كمان لدار أخوك أبو النسر صحنين.
2: صحنين إيش؟
1: صحنين شاورما مع السلطات تبعتهم.
2: خلاص أنا قلت بجيب لهم عشان شنبه كبير بضلوا لطحينة طلاتيجة على شنبه.
1: إحنا إيش دخلنا في شنبه يا رجب؟ حرام عنده مرة وعنده ولاد.
2: خلاص أنا قلت بجيب.
1: معقول أخوك أبو النسر رجع تاني؟

0: ابو الذكر.
1: ولاد عمي هدول، افتح لهم افتح لهم.
2: اسمدك
3: ايش يا رجب هيك بتقابلنا؟ الله يسامحك،
2: وبكعك بالمره انت، بحبكش بالمره.
3: يا سلام، والله كلامك زي العسل على قلبي. عيدها كمان دور يا رجب، عيدها.
2: بديش اعيدها، بقول لك ايش بدك مني انت وابو الذكر؟ ايش بده كمان؟
4: جايين يا رجب نتشرف بزيارتك وزيارة بنت عمنا. صدقني ما احنا قادرين يا رجب، مش قادرين. عارف لما بنت عمي طلعت من الدار شقفة لحمة طلعت من كبدي يا رجب.
3: انا يا اخويا بالذكر حسيت لما طلعت هبة من دارنا كأنه قلبي انتزع من صدري.
2: لا انت ما عندكش قلب ولاك ما عندوش كبدة، وجايين علي عشان ما تموتوا يبلغوا البوليس عني ويجيبوا المسدس والكشاف على جنبه. تفضلوا تفضلوا.
1: اهلا وسهلا بولاد عمي، اهلا وسهلا، اتفضلوا.
3: كيف حالك يا بنت عمي؟ كيف انت يا بنت عمي؟ طمنيني عن حالك يا بنت عمي، ايش عامل ايش مسوية؟
5: عارف يا بنت عمي، والله لولا انه الزواج شرع الله والله ما خليتك تطلع من الدار. عارفة وجودك في الدار والله كان بركة، انتزعت البركة بعد ما طلعتي. كيف حالك يا إبا؟
1: الله يسلمك يا أبو الذكر، اتفضلوا تفضلوا.
2: أبو الديب،
3: خدامك أبو الديب، تحت أمرك أبو الديب يا رجب.
2: ليش أبو الذكر قاعد بعيط وقاعد بحكي زي هيك؟ ليش؟
3: من كتر ما بيحبكوا يا رجب. ما تنساش إنه هبة بنت عمه وكنا نعزها كتير.
2: ايش تعزوها يعني؟ ايش
3: يعني غالي عقلوبنا يا رجب؟ بنت عمنا هادي.
2: اي بقى يا سهلة هبة، اعمليهم شاي. هبة شاي بالكوبايات الصغار هديك الصغيرة.
1: حاضر يا رجب.
3: رجب احنا عايزينك بموضوع ضروري، قرب لي دانك.
2: وماك بتحكي زي الجواسيس، ايش فيه؟
3: جواسيس مين يا رجب؟ بقول لك موضوع بهمك انت وهبة.
4: احنا هان يا رجب بتفكرنا جايين ليش؟ احنا صدقني جايين لمصلحتك. اسمع من اخويا الكبير ابو الديب، اسمع حط في راسك يا رجب.
2: ماشي احكي ايش بدك
3: بخصوص المصاري اللي طلعوا لهبة بنت عمي.
2: ما ايش بدها ايش فيها؟
3: وجود المصاري في البنك يا رجب حرام شرعا.
2: حرام شرعا؟
3: صحيح، لانه هذا بنك ربا.
2: بس احنا قلنا تبع البنك بدناش نحط ربا، بضلهم زي ما هن، بدناش ناخذ عليها الربا.
3: حتى ولو يا رجب، مجرد ما مصاريكو ينحطوا جنب المصاري اللي في البنك اللي فيهم ربا حيصيروا مصاريكو زيهم، حينعديوا. شفت القهوة يا رجب لما تحطها جنب الفلفل الأسمر بتعشق من الفلفل الأسمر؟
2: ما هو ايش حطيتها انا؟
3: قصدي يا رجب بدنا نطلع مصاريك من البنك عشان يكونوا حلال.
2: طب ونطلعهن وين بدنا نحطهن؟
3: عيب يا رجب عيب، بدك واحد أأمن مني على مصاري بنت عمي هبة؟
1: اتفضلوا الشاي.
3: يسلموا ايديك يا بنت عمي.
1: تفضل يا ابو الذكر.
4: تسلمي تسلمي يا بنت عمي.
3: ايش الدعوة مالك؟ بشوفك ناس تجيب للرجب جوزك.
1: لا لا، ما هو رجب متعود بشرب من الغلاية عطول.
3: اها اي والله اوفر واحسن يا شيخ. اكيد سمعت الكلام يا بنت عمي.
1: والله سمعت والله، ومشكور لانك قلبك علينا.
4: سبحان الله، والله عندي احساس انهم ما يرفضوا. شايف شايف يا اخوي، اتوكلوا على الله، بتشربوا الشاي وبتطلعوا البنك بتسحبوا كل المصاري. والله صح الدنيا ليل، وبعدين بكرة السبت خلص على الاحد بتروحوا ان شاء الله بتسحبوا كل المصاري.
3: تجيني على الدار يا رجب ولا اجيلك يوم الاحد بالسيارة طلب هان على الدار؟
2: استنى بدي اشاور هبة.
3: وماله، ما هي صاحبة المال.
2: اجينا على الدار هاني هبة ولا اجيب لك سيارة طلب؟
1: لا يا بن عم، جيب له سيارة طلب.
3: يعني انت موافقة يا بنت عم؟
1: وانا بدي الاقي أأمن منكو؟ انتو اللي ربيتوني وانتو اللي دللتوني وكبرتوني وما خلتوني لا اتعب ولا اشقى طول ما انا عايشة عندكو، وانا عايشة عكفوف الراحة.
3: يا عين يا عين عليك يا بنت عم، والله انك اصيلة. تنساش يا رجب، الساعة 8:30 بكون عندك باب الدار.
2: قاصر بصنيك كل المصاري بدي اعطيك اياها عشان انت محترم.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتناول في هذه الحلقة من برنامج على شفا جرف هار الكبيرة كشف العورة للنساء والرجال، ومن ذلك حرمة ظهور المرأة أمام الأجانب بغير خمار المشهور بالحجاب وفي المصطلح القرآني خمار. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيضة لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأثنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وعورة المرأة على الرجال الأجانب كل جسدها ما عدا الوجه والكفين، وعورتها المغلظة ما بين السرة والركبة والصدر، أما عورة الرجل فهي ما بين السرة والركبة، وعورته المغلظة السوأتين أي القبل والدبر. إن مما يتوجب على الأب والزوج أن يأمر زوجته وبناته بستر العورة أي الحجاب، وعليه أن يسعى إلى ذلك بكل الوسائل، ومن ذلك أن يحرص على حضورهن مجالس العلم والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بل واصطحابهم إلى العمرة والحج وما شابه مما يعينهما على التوبة من تلك المعصية ومن غيرها من المعاصي، ويأثم إن لم يفعل ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قال

لها موقنا بها حتى يصبح، فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

0: وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
2: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: هذا خلق الله.
2: خلق الملائكة الجزء الأول.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله، نتناول فيها بيان الإعجاز الإلهي في خلق الملائكة.
1: في حلقة اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن خلق الملائكة وصفاتهم وعن أعمالهم الموكلة إليهم من قبل الله عز وجل.
0: إن الملائكة هم عباد الله المكرمون، وهم السفرة بينه تعالى وبين رسله، وهم كرام بررة طاهرون ذاتا وصفة وأفعالا، مطيعون لله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: وتمثل الملائكة جانب الخير والرشد في مقابل الشياطين الذين يمثلون جانب الغي والضلال.
0: وقد استقر في عقيدة المسلمين أن الملائكة خلق من نور اختارهم الله عز وجل ليكونوا رسله إلى الناس.
1: وفي صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم.
0: ولا ينبغي أن نخوض في ماهية النور الذي خلقت منه الملائكة من أي نور هو، فالذي ورد في الحديث أنها خلقت من نور ولم يحدد أكثر من ذلك.
1: وفي كتب التفسير أن الملائكة أجسام لطيفة هوائية خلقت من النور ومسكنها السماوات، وتقدر بأمر الله تعالى أن تتشكل بأشكال مختلفة. وقد خلقت الملائكة قبل الإنسان لقوله تعالى:

0: كشفا.
1: دلت هذه الآية الكريمة على أن الملائكة كانت مخلوقة قبل خلق أبي البشر آدم عليه السلام.
2: الملائكة خلق من خلق الله تعالى، وهم جزء من عالم الغيب الذي أمر المسلم بالإيمان به كما تنص على ذلك الآيات الكريمة. قال الله تعالى:

0: رسله.
1: وفي الحديث الشريف عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا.
2: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، لوددت أني كنت شجرة تعضد. رواه البخاري.
1: وصفوة القول بأن الملائكة عليهم السلام مخلوقات نورانية، وهم غيب أطلعنا الله على أخبارهم بالقدر الذي أراده سبحانه وتعالى.
2: ولا علم لنا بعالم الملائكة إلا في حدود ما أخبرنا عنهم الله عز وجل في قرآنه الكريم أو من خلال أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: وقد اشتقت كلمة ملك بفتح اللام من أصل غير الذي اشتقت منه كلمة ملك بكسرها.
2: وبعض الدارسين يرى أن الكلمتين من أصل واحد، ويقولون في ذلك أن الملائكة سموا بذلك لأن الله خلقهم ووكل كل ملك فيهم بأمر من الأمور واستحفظه واسترعاه وجعل تدبيره إليه وملكه منه فسمي ملكا، وفتحت اللام منه فرقا بينه وبين الملك البشري، فقيل للبشري ملك وللروحاني ملك.
1: والصواب أن كل كلمة منهما تختلف في اشتقاقها عن الأخرى، فالملك بكسر اللام من ملكه يملكه ملكا، وقد فسره ابن سيدة بأنه احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به.
2: أما الملك بفتح اللام فهو من ألك بين القوم، إذا ترسل تقول أألكته أي أرسلته.
1: ومن ذلك قول عمرو بن شاس: ألكني إلى قوم السلام رسالة بآية ما كانوا ضعافا ولا عزلا.
2: وقال ابن الأنباري: ألكني إليه كن رسولي إليه.
1: ويقول الزمخشري صاحب كتاب الكشاف: الملائكة جمع ملأك على الأصل، كالشمائل جمع شمأل، وإلحاق التاء لتأنيث الجمع.
2: وقد ورد كثير من الشواهد الشعرية في العصر الجاهلي مما يؤكد اختلاف مصدر الاشتقاق في كل من كلمة ملك بفتح اللام وكلمة ملك بكسرها.
1: من ذلك قول لبيد: فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها.
2: وقول عمرو بن كلثوم: فآبوا بالنساء وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدينا.
1: ويتضح من ذلك أن لفظ الملائكة ليس مشتقا من الملك، وإنما هو من الألوك بمعنى الرسالة.
2: ويعتقد بعض الباحثين أن الملائكة بهذا اللفظ هي في الأصل صفة لمهمة هذا الصنف من الخلق، ثم غلبت عليه حتى صارت علما له.
1: فالملائكة هم رسل الله إلى الناس، وبخاصة إلى الأنبياء منهم.
2: نعم، الملائكة صنف من الخلق وكله الله عز وجل بالمهمات الكبيرة التي تتناسب مع مقدرتهم وفطرتهم التي فطرهم الله عليها.
1: من تلك المهام ما ذكره في القرآن الكريم والسنة المطهرة من مثل نقل الوحي وتوزيع الأرزاق وتحريك السحاب ونصرة جند الله المؤمنين المجاهدين في سبيله،
2: وقبض الأرواح عند الموت، ونفخ الصور عند الساعة وعند البعث، وغير ذلك من المهام والأعمال الجليلة.
1: وأما عن صفات الملائكة الخلقية فقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ما يدل على عظم خلقهم. قال تعالى:

0: قال المفسرون: المقصود بالرسول الكريم في الآية هو جبريل عليه السلام، ومن صفاته أنه شديد الخلق شديد البطش والفعل، وله مكانة ومنزلة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى.
1: ولقد رأى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على أصل خلقته، قال الله تعالى:
2: ولقد رآه بالأفق المبين.
0: وقال عز جاهه وجل ثناؤه وتباركت أسماؤه:

0: وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عن معنى هاتين الآيتين، فقال لها: إنه جبريل عليه السلام، ووصف لها ضخامة خلقه.
1: وفي الحديث في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض.
0: ومما يدل كذلك على ضخامة خلق الملائكة عليهم السلام ما ورد في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
1: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، رواه أبو داود.
0: ومن صفات خلق الملائكة كذلك أن لهم أجنحة، قال الله سبحانه وتعالى عنها:
2: الحمد لله.

0: قدير.
1: وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل من الدر واليواقيت.
2: ولا يوصف الملائكة بالذكورة ولا بالأنوثة، وقد أنكر الله تعالى على مشرك العرب اعتقادهم بأن الملائكة إناث، قال عز وجل:

0: والملائكة لا يأكلون ولا يشربون. ولذا لما جاءوا ضيفانا على أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام في صورة بشر وقدم إليهم الطعام لأنه لم يعرف أنهم ملائكة لم يأكلوا منه.
1: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم.

ومن صفات الملائكة عليهم السلام أن لهم قدرة على التشكل بغير أشكالهم، فمن ذلك مثلا إرسال الله جبريل إلى مريم في صورة بشر، قال تعالى:

0: زكيا.
1: وكان جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل يسأل عن أمور الدين.
2: وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وأشراط الساعة الحديث، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
1: وقد ثبت أن جبريل عليه السلام كان كثيرا ما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من الصحابة يسمى دحية الكلبي، وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رأوه على هذه الصورة.
2: إلى هنا ينتهي وقتنا معكم في هذه الحلقة، على وعد بلقاء قادم نستكمل من خلاله الكلام عن خلق الملائكة وعن معرفة دلائل عظمة الخالق عز وجل في خلقهم. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

بحنان فإني وهبتك روحي فإني وهبتك روحي

فإني وهبتك روحي وإن تك بعض عطائك وإن تك بعض

تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك تسبح

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يحيى ابن أبي كثير كان من أهل البصرة، فتحول إلى اليمامة ويكنى أبا نصر، كذا قال البخاري. قال البخاري: قال موسى: سمعت وهيبا يقول: سمعت أيوب يقول: ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى ابن أبي كثير، يعني بعلمه وتقواه. وقال مسدد: سمعت عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: لا يأتي العلم براحة الجسد. يحيى بن أبي كثير هو من رجالات صحيح البخاري، نحن نترجم لأولياء هذه الأمة، والهدف من الترجمة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. يحيى من رجالات العلم، ومع العلم في انضباط بتقوى الله تعالى. ترى ممكن أنت أن تصل إلى مرحلة لا يوجد على وجه الأرض مثلك في العلم، لا يوجد على وجه الأرض مثلك في تقوى الله تعالى؟ اجعلوا آمالكم وأهدافكم أيها الإخوة، اجعلوها عالية. لما بتكون آمالك عالية وأهدافك عالية ونواياك عالية، همتك تنشد وأعمالك ترتفع. أما إذا كانت آمالك دنية، إذا كانت نواياك بسيطة، إذا كانت همتك ضعيفة، يضعف العمل. لماذا لا تكون أنت بعد أن تموت يترجم عنك فيقال: لم يكن موجود على وجه الأرض مثله؟ بركي أنت بتصير هيك. كيف؟ ما الطريق؟ وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، كيف أنا بدي صير صاحب همة عالية؟ كيف بدي صير صاحب هدف عالي؟ كيف بدي صير صاحب نية عالية؟ عليك أن تصحب ذوي الهمم العالية، عليك أن تصحب ذوي الأهداف العالية، عليك أن تصحب ذوي السلوكيات العالية. هؤلاء يشدونك نحو الأعلى، هذا واحد. ممكن أن تصحبهم جسدا إذا وجدتهم، ممكن أن تصحبهم عقلا وفكرا بقراءة تراجم علماء هذه الأمة، أولياء هذه الأمة. نحن نقرأ في صفة الصف هذه الدروس الطويلة تحدثنا عن أولياء هذه الأمة من أجل أن تنشد هممنا إلى الأعلى. فالصحبة مرات تكون صحبة بالجسد، ومرات تكون صحبة بالعقل. لما أنت بتقرأ كتاب مثلا من 10 مجلدات يتحدث عن أعلام نبلاء هذه الأمة، أو من 5 مجلدات أو من 3 مجلدات، بالتالي بتحتاج لتقرأ إلى شهر أو شهرين، كأنك جلست معهم لمدة 2 شهر. فهؤلاء يأخذون بك يعني نحو العلاء. هلأ بالمقابل، إذا واحد قاعد يقرأ كتب ضحك وكتب نكات وكتب حزيرات وكتب تتحدث عن أناس ما لهم قيمة بالحياة غير اللهو واللعب، قراءة تراجم هؤلاء بتشدك للأسفل، بحيث إذا أردت أن تمضي نحو العلاء بتقول: أنا منيح هيك، أنا منيح هيك، في ناس هيك يترجم لهم عاشوا وماتوا ما تركوا شيئا، أنا الحمد لله أحسن بكثير، لذلك ما في داعي شد همتي. بس لما بتقرأ بسير الكبار وبتشوف كيف كانوا، مهما كنت شادد همتك تحس حالك مقصر، ولازم تشد أكثر ولازم تبذل أكثر. كيف الواحد بيصير صاحب همة عالية؟ إذا صحب أصحاب الهمم العالية، واحد، وإذا أكثر من ذكر الله تعالى، لأن الإكثار من ذكر الله تعالى مجالسة لحضرة الله تعالى. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني، والجليس يتأثر من جليسه. فالله عز وجل عليم، ما منشوفك غير صرت تحب العلم وتسعى إلى العلم. الله عز وجل كريم،
ما منشوفك غير صرت تبذل للكرم عدته. الله عز وجل لطيف، ما منشوف غير اللطف كساك حلة. الله عز وجل قوي، ما منشوف غير عندك إرادة قوية للإقبال على ما تريد من الهمم العالية. فكثرة ذكر الله ومصاحبة أصحاب الهمم العالية تأخذك نحو العلاء. يحيى بن أبي كثير قالوا عنه، مو هو قال عن حاله، لما الإنسان يرى في نفسه أنه عالم فهو جاهل، من رأى أنه عالم فهو جاهل. الإمام الشافعي وهو يعني إمام الدنيا كان يقول: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. يعني هلأ بجوز طالب صف ثامن تاسع أخذ بالرياضيات التوابع، أري له كم تابع وأخذ 10 من 10 بالمذاكرة، بيقول لك أنا بعرف كل شيء بالتوابع، جاهل لأنه جاهل. بس يدخل على كلية الرياضيات وبيقرأ كتاب التوابع، يا لطيف، لما بيتعلم بيشوف قديش هو جاهل. بس يصير دكتوراه بالرياضيات وبيقرأ بهالمراجع التي تتحدث عن التوابع، يقول معناته أنا شو كنت عم باخد بالجامعة، كنت عم باخد شغل أطفال. كل ما تعلمت أكثر ترى قديش أنت ناقصك كثير. فإذا وجدت إنسانا يقول بأنه عالم فاعلم بأنه جاهل، مو أنت بدك تقول عن حالك أعلم أهل الأرض. قال البخاري: قال موسى: سمعت وهيبا يقول: سمعت أيوب يقول: ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى ابن أبي كثير. فكن أنت هذا الإنسان، اجتهد وابذل ما استطعت للعلم، وابذل ما استطعت للانضباط بالشريعة، هناك تنفع نفسك وتنفع العبادة والبلاد وتكون بين الناس شامة. كان يحيى بن أبي كثير، هذا الذي قيل عنه ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير، كان يقول: لا يأتي العلم براحة الجسد، بدك تتعلم بدك تدفع للعلم ثمنه، لا يأتي العلم براحة الجسد. إنه أخي أنا حطوني دورة، قالوا لي شو قال هذا الأستاذ تبع الجامعة بشي 3-4 جلسات وخلاص، يعني أنا هيك بدي، هدوم بينجحوني حتى لا تحكوا لي أكثر من اللي بينجحني، يعني أعطيني شيء نجحني بشي 60 بس لا تكتر. هذا ما بيصير عالم ولا ينتفع، هو لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع بعلمه، لا ينتفع الآخرون كمان بعلمه. واحد يصير من أهل القرآن براحة الجسد ما بيصير، واحد يصير من أهل الحديث براحة الجسد ما بيصير، واحد يصير من الأتقياء براحة الجسد ما بيصير. كل من ترونهم يا شباب ناجحين في العلم بذلوا ودفعوا ثمن العلم، أحيانا سفر، أحيانا ترك للزوجة والأولاد، أحيانا نوم على قارعة الطريق، أحيانا نوم في المكتبات، أحيانا جوع. كتب أحد العلماء كتابا سماه صفحات من صبر العلماء، تحدث فيه ماذا دفع علماؤنا ثمن هذا العلم. واحد من العلماء يقول: بعت طست أمي في طلب العلم، ما عاد معنا مصاري بنوب، كل شيء بخصه باعه، بعدين ما لقى غير عندهم بالبيت طشط أمه بتفض فيه الغسيل، باعه مشان يروح يشتري فيه كتاب أو دوات أو ممحات أو شيء مشان يطلب هذا العلم. واحد من المحدثين يقول: بلت في طلب الحديث الدم مرتين. أنا قرأت عن محدثين من بلاد شرق آسيا قال: سقطت أصابعه الأربعة. شو سقطت أصابعه الأربعة؟ أنا قلت يمكن خطأ، هاد شو واحد تسقط أصابعه الأربعة؟ شد لنشوف، شد شو بدها تسقط يعني الأصبع. فأنا كنت درس بمجمع الشيخ أحمد كفتار وفي كلية الدعوة، وكان في طلاب من شرق آسيا موجودين من داغستان وشيشان، فقلت لهم: أنا قرأت عن واحد من العلماء كان في بلادكم يقول سقطت أصابعه الأربعة، أنا هذا خطأ بالكتابة؟ قالوا لي: لا أستاذ هذا صحيح، هذا عندنا في بلادنا كثير. قال: لشدة البرد، اللي مرارا ما إنسان يعني شدة البرد ممكن تسقط أذنه إذا أذنه مكشوفة، لشدة البرد تنقطع التروية عنده إذا إجا واحد شد له هيك أذنه بتطلع أذنه بإيده. في مرات أناس يسقط أنفه، هذه أرنبة الأنف تسقط لشدة البرد عندهم.
فقالوا لي لا صحيح هذا واحد تسقط أصابعه يسقط. هلأ اللافت بأنه هذا اللي سقطت أصابعه ما بكي وحريد وقال لك شو هذا شو يعني مبطلنا رجعوني لعند بيتي رجعوني لعند مرتي أولادي رجعوني لعند أبي شو هالعلم هذا اللي بدي أروح لأصابعي. كمل في طلب العلم. فأنت بدك العلم لابد أن تبذل له أهبته في مجلس علم بدك تأتي إليه. الحمد لله في بعض أخوة منكم يا أخوان يحضرون يأتون من مكان بعيد مرات يأتون من محافظة ثانية ليحضر الدرس. طبعا هذا من أبسط ما يكون، يعني العلم ينال هيك أنت وقاعد ببيتك تفتح جوالك أنه شيخ بدك ما يطلبه الجمهور نقي والله بدي واحد حلو واحد بشع واحد كبير واحد صغير واحد بيضحك واحد بيبكي يلا سمعني درس. هذا ما بيساوي علم. واحد هو متمدد على السرير تبعه ويسمع تسجيلات دروس هذا ما بتساويك عالم. إذا ما رحت دفعت للعلم ثمنه ما بتاخذ. الخطيب البغدادي كتب كتابا اسمه الرحلة في طلب العلم. كانوا يسافرون من بلد إلى بلد لأجل طلب العلم مرارا ما يؤخرون زواجهم. كتب واحد من العلماء العلماء العزاب. الخطبة قبل خطبتين حكيت لكم يعني عن عالمات عزاب كمان، لكن هناك كتاب كامل عن رجال علماء عزاب ما تزوج تفرغ للعلم يعني دفع. طيب هو ما بيتمنى أن يتزوج طبعا يتمنى بس دفع ثمن العلم حينا من شهواته حينا من ميوله حينا من راحته حينا من صحته من أجل أن ينال رتبة عالية في العلم يتقرب بها إلى الله تعالى. وإلا فيكم تقولوا لي كيف ابن عساكر بيكتب كتاب وتاريخ مدينة دمشق 80 مجلدة بيده؟ أنا بستغرب هلأ طالب الجامعة بيعود هيك ما بيكتب يعني جاي حتى ما معه لا دفتر ولا قلم بيجي هيك بس الأستاذ يكتب اللوح بنص الحصة هيك بالاستراحة بيوقف يطلع الجوال تبعه بياخذ صورة للشاشة خلص. يا شباب لا تكونوا هيك. شو تأخذ صورة؟ اكتب بيدك تلميذ ابن عساكر قال كتبت كتاب شيخي تاريخ مدينة دمشق بيدي مرتين 160 مجلدة. أنا يا شباب كتبت بعض كتبي الجامعية بيدي من فرحي بهذه الكتب المكتوبة بإيدي طالعتها بجهاز عرسي يعني جهاز عرسي طلعت الكتب التي كتبتها بيدي. صلت 30 سنة أنت أربع كتب 4 سنين تكتب بيدك. طبعا لما تكتب أنت تحفظ المعلومة أكثر ترسخ المعلومة عندك أكثر ماشي الحال. لا بدك تاخذ صورة بالجوال خذ بس ابذل يعني ابذل للعلم بذله. أما والله خلاص أخي أنا بنزل بآخر السنة على المكتبة وأخذ كل المحاضرات حتى بدأ تليفون لرفيقي بقول له الله يوفقك أنت وجاي جيب لي المحاضرات معك قديش حقهم أخي 5000 بود ولا يهمك 7000 ولا يهمك حجي هات 7000 بقول له لأبوه يعني مو مشكلة 7000 بس مشكلة هذا الأمر لا يصنع عالما. ليش ما تكون أنت الطالب الذي يكتب وكل أصحابك يفيدون منك؟ ليش دائما الآخرون يكتبون وأنت شو ناقصك يعني أن تكتب مثلا؟ هذا يعني مو شرط أن يكتب بجوز واحدنا لعله بالكتابة يعني ليس سريعا بس ابذل يعني الكتاب اقرأه روح الفحص أريده في الكتاب 4-5-6 مرات. أما مو مرة واحدة وهذا محذوف هذا مطلوب وهذا بتلاقيه مشخوط عليهم الصفحات ودون شائقهم ودون خارزهم مشان ما يقراهم انه دون مو مطلوبين بس هذنك مطلوبين. يعني العلم يقول يحيى ابن ابي كثير لا ياتي العلم براحه الجسد. بدك علم بدك تتعب. وقال مسدد حدثنا عبد الله بن يحيى بن كثير قال سمعت ابي يقول ميراث العلم خير من الذهب والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ. ميراث العلم خير من الذهب. إذا بتورث أولادك علم أحسن ما تورثهم ذهب. إذا بتورث أولادك نفس صالحة أحسن ما تورثهم لؤلؤ. وكان يحيى بن أبي كثير يقول تعلم الفقه صلاة وقراءة القرآن ودراسته صلاة. يعني إذا أنت قاعد بدرس فقه كأنك عم تصلي. هلأ أنتوا قاعدين بهالمجلس طول ما قاعدين عم تكتب لكم حسنات كأنكم تصلون.
وقراءة القرآن ودراسته. قاعد بدورة يشفعان، قاعد بدورة درس تفسير، طول ما قاعد يكتب كأنك في صلاة. لذلك العلماء قالوا أنه أفضل صلاة النافلة لما مجلس العلم؟ قال لا، مجلس العلم أفضل. يعني أنا هلأ معي ساعة صلي نافلة، لما أحضر مجلس علم، إذا بتقدر تحضر مجلس علم أفضل. تحقوا يا شباب اللي بيناتكم يا رجال لهلأ ما سجل بدورة يشفعان فليسجل. صار الحمد لله عدد كبير منكم يعني جاءوا إلى الدورة، قراءته بسيطة، هلأ الحمد لله صار أستاذا في الدورة. مو بس هون، والله قال لي أحد الأخوة ما بعرف موجود يمكن، قال لي الحمد لله هو ساوى دورة في بيته للصبيان تبع عيلته، أولاده، أولاد أخوه، أولاد أخته، بعدين أجوا أخواته كمان قعدوا. قال لي كبرت كثير يعني بقلب البيت كبرت الحلقة، لا بعدين جبنا البنات الصغار، قال لي صار أمهاتهم بدهم كمان يجوا. فقال له لزوجته، قلت له قوي زوجتك، خلي زوجتك هي تدرس البنات. فقال لي أي هيك عم بفعل، هلا عم بقوي زوجتي مشان بكرة زوجتي بتساوي حلقة بنات. طبعا العلم يعني تبذل له فيعطيك، وميراث العلم خير من ميراث الذهب. تخيل واحد ما كان بيعرف يقرأ قرآن، بسببك صار يعرف يقرأ قرآن. قديش عم تجي حسنات على صحافك. فلا أنت قاعد ببيتك هو عم يقرأ قرآن تأخذ سبب. واحد كان ما بيعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بسببك دورة فاتبعوني أظن هلأ بدأت، قراءة 5000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم على مدار سنة، يوم بالأسبوع. هلأ أكثركم موجود بس لسه في إخوة ما سجلوا، روح سجل. قديش حلوة إنك أنت بعد سنة أنت قاري 5000 حديث مع شرحهم، وحتى تتقن أن تدرسهم. وبعض الإخوة بدأوا بالحفظ كمان، حفظوا منهم. بدك تحفظ يفتح لك باب من الخير لا يخطر لك على بال. ميراث العلم خير من ميراث الذهب، والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ. تعلم الفقه صلاة. أنت وقاعد بهي دورة فاتبعوني بتسجل لك صلاة ساعة أسبوعية، أنت وقاعد بدورة يشفعان عم ينكتب لك صلاة، أنت وحضران بدرس من الدروس، مو شرط هنا في المسجد، في أي مكان أنت موجود فيه، بس مهم اركضوا نحو طلب العلم، لأنه نحن نريدكم جميعا دعاة إلى الله، والدعي إلى الله بده يكون بين يديه وسائل الدعوة ومنها العلم. صار عندك أنت متقن للقرآن الكريم قراءة، متقن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه، بس بتقدر تقعد تحكي مع أصحابك، مع إخوانك، مع جيرانك، في مادة أولية بين يديك. تعلم الفقه صلاة، وقراءة القرآن ودراسته صلاة. أنا سأكتفي بيحيى بن أبي كثير بهذا الكلام. كما ترون نحن نتكلم عن الأولياء، الأولياء رجال علم، ما بصير واحد جاهل يصير ولي. صالحون قالوا ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما بصير. ولا تصدق، ذاك اليوم واحدة من قريباتي محارمي أرسلت لي رسالة على الواتس، جاءتها من صديقة لإلها، فيها حديث عن الأولياء مكتوب الولي لا يشترط أن يكون عالما فإن علمه من قلبه. فأنا دقيت له لهذه الأخت، قلت له هذا الكلام خطأ، هي الرسالة مصر. كيف الولي لا يكون عالما؟ ما بيصير ما يكون عالم. صحيح مو شرط يكون معه شهادة جامعة، يعني شهادة صح، بس ما يكون عالم شلون بده يصير ولي بالجهل؟ صالحون قالوا ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما بيصير. الله عليم كيف بده يقرر الولي. هذه كلمة لها 10 معاني باللغة، مجملها على القرب. الولي هو القريب والمناصر، كيف الله عليم بده يقرب منه جاهل؟ ما بيصير، ما بيقرب منه إلا العليم. لذلك الإمام الشافعي يقول رضي الله تعالى عنه: إذا لم يكن العلماء العاملون أولياء الله تعالى فلست أعلم لله وليا في الأرض. معناته 100% العلماء العاملون هم الأولياء. فواحد بيصير ولي جاهل؟ ما بيصير. مو شرط تاخذ شهادة جامعية، بس شرط كثير تتعلم، تتعلم قرآنك، تتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم فقه دينك، تتعلم ما يحتاجه دينك منك، وتتعلم أمورك الحياتية كمان. العلم الحياتي هذا مطلوب، بس بدك تضيف إليه العلم الشرعي حتى يمشي هذا العلم في ركب أوامر الله ونواهيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه.
ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا عاملين بما نعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا انطلق،
1: من هنا انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها.
0: وللمستقبل قد مضي،
2: وللمستقبل
4: قد مضي. علي
5: علي علي،
4: خلي عدوك يولي.
0: معكم فهذه

صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أن شهداءنا الأبرار قد برعوا كثيرا في لغة الحوار. لقد حاوروا العدو ولكن حاوروه بالدم، حاوروه بالسلاح، حاوروه باللغة التي يفهم، التي أمامها ينصاع. فعدوكم أيها الإخوة الأفاضل لا يفهم.

0: فقرة
1: فقرة فقرة
0: سطور المجد من تاريخنا واهتف
1: واهتف واهتف
0: واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل لم يرجع القدس التفاوض مرة القدس يرجعها قنا
1: وقنابل
0: لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنا وقنابل.

0: هنا صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان علم الله وبديع صنعه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ما كان يوضع في المكتبات العالمية من كتب ومجلدات ومؤلفات اليوم يمكن أن يوضع في أسواني بحجم الكف أو نصف الكف. يعني كل الإنتاج البشري من العلم والمعرفة يمكن أن يوضع أسطواني أو أسطوانتين ويغنيك عن مساحات من المباني والمكتبات العامة. هذا اللي توصل له العقل الإنساني اللي رب العالمين خلقه. العقل الإنساني اليوم بيقول لك شو بدك معلومات، 1000 معلومة، 1,000,000 معلومة، 100,000,000 معلومة، حط لك إني كثير ثلاثة. لذلك العصر اللي نحن فيه والعصر القادم عصر جمع المعلومات بأقل كلفة ممكنة وبأكثر دقة من كل الكتب اللي بيوقع فيها أحيانا خطأ بالطباعة والتأليف ويأكل العد، بيأكل العد والإرضة. اليوم أي كتاب ما بيقدر هذا يعيش أكثر من 100 سنة، 200 سنة يهترف. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل، والعقل هو أكبر نعم الله على الإنسان، ولولاه لما قبل الإيمان. الإيمان ما بيصير إيمان إلا إذا كان العقل والقلب أدرك معنى الإيمان. رب العالمين سبحانه وتعالى أخبر بأنه سيجمع كل المعلومات عن كل إنسان، كل المعلومات. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كانوا الناس بالأول يتعجبوا، معقول إنسان من يوم ما بيخلق حتى يموت كل المعلومات محصاة عليه؟ أحصاه الله ونسوه، احنا بننسى. لكن يا أخوان، لما الإنسان نفسه بيستطيع يجمع مليارات المعلومات على شريط صغير أو على أسطوانة صغيرة، صرنا نقدر ندرك معنى القدرة الإلهية اللي خلقت العقل الإنساني. إذا العقل الإنساني بيقدر يجمع مليارات المعلومات والأسطوانات، وبيقدر تأخذ المعلومة اللي بدك إياها كبسة زر، تطلب أي معلومة في الفقه، في الجغرافيا، في الفلك، في الرياضيات، في الأخلاق، في الفلسفة، كبسة زر تطلع لك كل المعلومات اللي بدك إياها. تقدر تقرأ كتاب وأنت جالس أمام مرآة الكمبيوتر. لما رب العالمين بيحدثنا عن إحصاء أعمالنا، إحصاء حسناتنا وسيئاتنا، تصبح الآن الإيمان بها سهل كثير، لأن الإنسان اللي الله خلقه قادر يجمع كل المعلومات، طبعا إلا معلومات القلوب. هيدي معلومات القلوب ما بيعرفها غير رب القلوب. يعني احنا كل ظاهر البشر فينا نسجله بواسطة التكنولوجيا الحديثة أو العلم الحديث. لما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ يعني كيف تشهد علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يعني ممكن يكون سمعك أسطواني تتسجل على كل اللي سمعته، تستخرج. هيدي سمعك شاهد عليك، هيدا أسطواني، كل شيء سمعته مسجل، والله سيخرجه لك وسيكون شاهد عليك سمعك. كل شيء شافته عينك بيتسجل بعينك، كل شيء فكرت فيه مسجل في عقلك، بدليل انك تقدر تعمل كمبيوتر وتقدر تسجل فيه كل معلومات البشر بطريقة مادية، مش طريقة انسانية، مش بطريقة الهية. الطريقة الالهية قدرة الله ليست بقدرة البشر. فاذا كان الانسان اللي الله خلق له عقل، وهذا العقل استطاع ان يجمع كل شيء في معلومات من ايام ما كتب التاريخ الى ان تقوم القيامة، بيقدر يسجده رب العالمين رح ينسى شيء؟ وقالوا يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. جلدك مسجل عليه كل عمله، لأن الإنسان ما بيفعل شيء إلا ويبقى أثره عليه، بيبقى أثره ملتصقا به. لذلك ما تظنوا أن الكلام القرآني كلام معنوي، لا، كلام حسي. أنت سيسجل عليك كل شيء، كل جسمك مسجل، تعرف كم عضو فيك أنت وكم خلية من خلاياك. إذا كان الإنسان استطاع يصنع جهاز رأسه رأس الدبوس، بيستطيع يلتقط فيه كل كلام، بيكون على مسافات كذا وكذا. شو رأيك باللي خلق عقل الإنسان واللي خلق هذا الإنسان؟ قديش عنده قدرة على أن يسجل علينا معلومات. لذلك يا أخوان كل عمل بتعمله مسجل بسمعك وببصرك وبجسمك، وكل هذا جسمك شاهد عليك يوم القيامة، كل عضو في جسمك يشهد عليك يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أنت بتسجل عليك إجريك وإيديك، سمعك وبصرك. لذلك رب العالمين قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. شفتوا أنتوا قدرة الإنسان على التسجيل؟ ليش بتساوي قدرة الإنسان أمام قدرة الله يا أخوان؟ كم تساوي قدرة العاجز أمام قدرة القوي؟ العاجز علما وما أوتيته من العلم إلا قليلا، أمام من أحاط بكل شيء علما. إديش بده الإنسان يكون حذر من خطاياه؟ إديش نحن بدنا نكون متنبهين من ذنوبنا؟ وإديش لازم نعمل حسنات حتى تسجل في هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وين عم يسجل؟ هل هذه المسجلة عم تسجل كل كلمة يقولها؟ أو لقدرة الله على التسجيل أكثر من هذه ولا أقل؟ هذا صنع الإنسان هذه المسجلة، قال كل كلمة كل صح وكل غلط قوله راح يسجل على هذه المسجلة، وبعد شوي تفتح المسجلة يقول لك أصبت وأخطأت. أنت بتسمع، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اسمع كلامك، اقرأ كتابك. اسمع كلامك، هلا شيخ بثقف برجع بعيد التسجيل، يقرأ كل كلمة قالها. فشو رأيك بالمسجل الإلهي؟ ايه يلي نحن صنعناه وحيرنا، فكيف اللي رب العالمين صنعه وصنع الإنسان الذي صنع كل هذه الأجهزة التي نحسبها علما كثيرا وهي علم قليل في علم الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك يا أخوان عندما ينظر الإنسان في آيات الله في الأرض وفي السماوات وفي الإنسان نفسه، عندما ترى الإنسان الآية التي خلقها الله، عند ذلك هل قدر كم هي قدرة الله أمام قدرة هذا المخلوق العاجز؟ إذا كان اليوم بيحطوا أجهزة تنصت بيسمعوا ماذا تجري داخل غرف البيوت، داخل غرف النوم في مسجلات تدس في غرف البيوت، في القيادات العسكرية، في غرف العمليات العسكرية، في البرلمانات العالمية، في قطع من أي التنصت بتلاقي العدو بيسمع شو عم بيقولوا في البرلمان الفلاني، شو عم يقول الرجل لزوجته في البيت، ماذا يقول المعلم لتلميذه في المدرسة. المعلومات كلها تسجل بواسطة أجهزة صنعها الإنسان. فما قولك بمن خلق الإنسان وعلمه القرآن وعلمه البيان وعلم الإنسان ما لم يعلم؟ لذلك يا أخوان العلم يدعو للإيمان. العلم آية من آيات الله، كل المخترعات اللي صنعها الإنسان هي من آيات الله الدالة على عظمة الخالق الذي خلق الإنسان وخلق له هذا العقل وعلمه وعلم آدم الأسماء كلها. فلذلك عندما نعمل فلنعلم أن كل عمل مسجل في عيوننا وفي آذاننا وعلى جلدنا وفي كل عضو من أعضائنا وفي كل خلية من خلايا جسدنا مسجلات لا خطاط غير الملك غير الحفظة الكاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هذا الكرام الكاتبين أنت معك إذن شهودك، الله أول شاهد عليك، قل الله شهيد بيني وبين الرسول شاهد، وأنت نفسك شاهد على نفسك، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بكل هذا حتى لا يغيب عنك أنك تحت سمع وبصر الله. لما موسى وهارون صلوات الله عليهما قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا معكم، أنا سامي، أنا ماني تارك حدا، ما حدا متروك يا أخوان، إنني معكما أسمع وأرى. فالإنسان لما بيؤمن بكلام الله يا أخوان ما بيكون غير صالح، ما بيكون غير مصلح، ما بيكون غير تقي. أما الإنسان الذي يشك في الله هذا الإنسان الشقي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يا سلام، في أوصاف من هذا الكلام. اقرأ بقى اليوم ماذا اكتشف الإنسان من تسجيل، وقس ذلك على قدرة الله التي لا تقاس بها قدرات. إن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. عند ذلك تفهم جيدا معنى كلام الله، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أبصارنا وأسماعنا وجلودنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم اجعلنا من أهل اليقين بأنك ربنا ورب العالمين، وأنك قد أحط بكل شيء علما، وأننا سنقف بين يديك لتسألنا. اللهم هون علينا السؤال، اللهم تداركنا برحمتك ولا تداركنا بعدلك، لأن رحمتك وسعت كل شيء. اللهم بصرنا بآيات الله في الدنيا في السماوات وفي الأرض وفي أنفسنا، حتى يتبين لنا أن كلامك الحق وأن كتابك الحق وأن نبيك الحق. اللهم آمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان علم الله وبديع صنعه.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الإنسان في زمن طغت فيه المادة إلى أن يجدد في نفسه قضية الثقة بالله والاعتماد عليه في قضاء الحوائج وتفريج الكروب. ولذلك نجد أن الله عز وجل يبين في كثير من المواضع في كتابه هذه القضية، مثل قوله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ صدق الله العظيم. وفي السنة قص النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجلين من الأمم السابقة، ضرب أروع الأمثلة لهذا المعنى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني

فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته. ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقل

0: أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعك.
1: فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال:
0: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه.
1: قال:
2: هل كنت بعثت إلي بشيء؟
1: قال:
0: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه.
1: قال:
2: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا.
1: والله عز وجل عند ظن العبد به، فإن ظن به الخير كان الله له بكل خير أسرع، وإن ظن به غير ذلك فقد ظن بربه ظن السوء.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. مشكلة الوعي مشكلة كبيرة، أن نفهم ما هي الحال الحاضرة، ما هي الظروف التي نمر فيها، وهذا شيء يسبق اتخاذ المواقف ويسبق العلاج تماما كما يفعل الطبيب. الطبيب يبدأ أولا بتشخيص الحالة، ثم بعد ذلك يبدأ بخطوات العلاج. من أفضل الطرق لفهم الحالة الحاضرة أن نحيطها بعدد من الأسئلة. خذ قضية مثل قضية الفقر مثلا، نحيطها بعدد كبير من الأسئلة، ومن خلال إجاباتنا على تلك الأسئلة يتكون لدينا وعي عام وجيد بمشكلة كمشكلة الفقر. نتساءل أولا، ما الفقر؟ لأن هناك تعريفات كثيرة للفقر. ما الفقر؟ ما نسبة الفقر في البلاد؟ ما أسباب الفقر؟ ما مدى مساهمة المجتمع في الفقر بعاداته وتقاليده؟ وما مدى مساهمة الأشخاص بجهلهم وتقاعسهم؟ علاج مشكلة الفقر، من الجهة التي تقود أو ستقود عملية التخلص من الفقر، أو بعبارة أصح عملية تحجيم الفقر؟ ما الأموال التي يتطلبها ذلك؟ ومن أين ستأتي تلك الأموال؟ والوقت المستغرق في ذلك؟ وما هي الجهات التي يمكن أن تساعد في هذا الموضوع؟ على سبيل المثال، التعليم، ما دوره في هذا الموضوع؟ المؤسسات الخيرية، الحكومة، رجال الأعمال، المساعدات الدولية، كل هذه الأشياء تطرح في صيغة أسئلة، ومن خلال الإجابة على هذه الأسئلة يصبح لدينا وعي لا بأس به بمشكلة الفقر وبأساليب علاجها والحد منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. حين باع الفتى المدلل مات أسقف عمورية بعد أن أشار على سلمان بالتوجه إلى جزيرة العرب علّه يدرك نبيا سيخرج ويهاجر نحو مدينة النخيل. لم يغادر سلمان مباشرة بل مكث في عمورية وقتا، وذات يوم رأى تجارا عربا فاهتز قلبه شوقا فاستوقفهم وقدم لهم عرضا فقال: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي وغنيماتي هذه. قالوا: نعم. فانطلقوا به عبر بلاد الروم، تركيا فسوريا ففلسطين، ثم دخلوا الجزيرة فتوقفوا ببلدة ذات نخل يقال لها وادي القرى قرب تبوك، حيث ينتشر اليهود بانتظار النبي نفسه. رأى سلمان النخيل ففرح، لكن فرحته لم تكتمل. فسلمان الذي ضحى برفاهيته ودلاله بحثا عن التوحيد، وضحى بكل ما يملك بحثا عن هذا النبي المنتظر، يستعد الآن لدفع أغلى ثمن يدفعه إنسان. فوجئ بأولئك التجار العرب يغدرون به، يسحبونه كعبد نحو سوق الرق ليبيعوه. رضي سلمان بقدره، فهانت نفسه عليه في سبيل الله، وتشققت قدماه ويداه من الكدح دون مقابل. ربما تلوى من التعب والجوع يوما فتذكر فراشه الوثير وتذكر طعامه الفاخر بين أمه وأبيه في فارس، فيعزيه مرء النخيل بأمل لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمان روح شفافة تهفو نحو السماء، أمثاله لا يعرفون الحقد ولا تثقلهم الشهوات ولا يبيعون دينهم بالدراهم والمناصب. تتطامن الهامات أمام قامته السامقة حين يقول: ظلموني فباعوني على رجل يهودي عبدا، فكنت عنده ورأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي، فبين أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة فاشتراني منه فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي لها فأقمت بها. كانت أيام سلمان قاسية، وكان سيده اليهودي أقسى، شغله بالكدح عن السؤال عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يسمع عن بعثته حتى هاجر نحو قباء، وها هو اليوم يكحل به عينيه ويقص حكايته بين يديه، فتدمع عيون إخوته الصحابة من حوله. قرر النبي صلى الله عليه وسلم تحريره فقال: كاتب يا سلمان. فنهض وكاتب سيده اليهودي، ثم عاد وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: كاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها، مقابل حريته. فرح صلى الله عليه وسلم بما سمع، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكتف بالفرح، هتف بأصحابه محرضا كرمهم وقال: أعينوا أخاكم في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
0: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
4: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
3: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
4: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
3: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
4: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
3: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
4: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
3: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
5: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

القراءة، نحن نقرأ القرآن العظيم، وأحيانا قد نفهم آية من الآيات على خلاف المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وذلك لأننا اعتدنا أن نسمع تلك الكلمة فيما نتداوله في مجتمعاتنا، فارتبط معنى من المعاني في أذهاننا بالنسبة إلى هذه اللفظة. فلذلك سأذكر لكم بعض الآيات التي قد نفهم معناها خطأ بسبب أننا تعودنا أن نسمع هذه الكلمة على خلاف ما هي في القرآن العظيم وما تعنيه في هذا الموضع من القرآن العظيم. مثلا خذوا قوله تعالى في سورة الفجر: الذين جابوا الصخر بالواد. الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا، نحن متعودون في حياتنا المعاصرة أن نقول جيب كذا بمعنى أحضر كذا، فلا نفهم قوله تعالى جابوا الصخرة بالواد بمعنى أحضروا الصخرة، وإنما هنا جابوا بمعنى قطعوا، يعني بلغت بهم القوة أنهم كانوا يقطعون الصخور على ضخامتها وثقلها الكبير ويجعلون منها الأبنية ويجعلون منها الأعمدة إلى غير ذلك. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني قطعوا الصخرة بالواد وليس بمعنى أحضروا. أيضا من جملة ذلك نقرأ في القرآن العظيم: والذنون إذ ذهب مغاضبا. ذنون هو سيدنا يونس عليه السلام، أرسله الله إلى قومه ليدعوهم وهم أهل نينوى، فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا ورفضوا، فتألم منهم وغضب وذهب يبحث عن قوم آخرين يدعوهم إلى الله عز وجل، مع أن الله لم يطلب ذلك منه وإنما فقط أرسله إلى أهل نينوى. لذلك لما ركب في البحر وهاج البحر كما نعلم القصة كلنا وابتلعه الحوت إلى آخره، فانتبه هو إلى أنه قد أخطأ ودع الله فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلى آخر القصة. يقول الله عز وجل: وذنون، النون هو الحوت، ذا بمعنى صاحب، يعني وصاحب الحوت. وذنون إذ ذهب مغاضبا، يعني غضبان من قومه وهم أهل نينوى، فظن أن لن نقدر عليه. فظن أن لن نقدر عليه. هنا يسأل سائل: كيف نبي من الأنبياء يظن بأن الله لن يقدر عليه؟ لأنه ظن يقدر مشتقة من القدرة، وليست هي مشتقة من القدرة، هي مشتقة من قدر بمعنى ضيق. من معاني قدر في اللغة العربية ضيق، ومنه قوله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قدر يعني ضيق عليه رزقه، بمعنى جعل رزقه محدودا. إذن هنا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه بأن نرسله إلى قوم مخصوصين وهم أهل نينوى. إذن ليست من القدرة. إذا قرأنا هذه الآية فلننتبه. كذلك نقرأ: فلهم أجر غير ممنون. قوله تعالى: فلهم أجر غير ممنون. ممنون هنا ليست مشتقة من المنة، وإنما هي ممنون بمعنى مقطوع. لهم أجر غير مقطوع، يعني لا ينقطع، هو مستمر دائما، هذا معناها. أيضا قال تعالى: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. قائلون هنا ليس بمعنى متكلمون بأفواههم، وإنما من القيلولة، من وقت القيلولة، وهو قبل الظهر، قبل الظهر بقليل، هذا وقت القيلولة. هذه بعض المعاني التي أحببت أن أنبه عليها، وهناك كلمات أخرى لعلنا ننبه عليها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: تلاوة قرآن.
1: تلاوة قرآن.
2: إنك أنت السميع العليم.
0: هداية الرحمن.
1: هداية الرحمن.
3: لما يتكبر الإنسان؟ لما يطغى؟ لما يسوف؟ والقبر صندوق العمل.
0: عذب

0: إنها صوت الحق،
1: صوت الحق.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان،
1: لكل لبنان، لكل لبنان.

0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان.
1: لكل لبنان. لكل لبنان. لكل لبنان. لكل لبنان.
0: عبر الموجات التالية.
1: عبر الموجات التالية. عبر الموجات التالية.
0: 99.3 ميجاهرتز أف أم.
1: 99.3 ميجاهرتز أف أم.
0: 105.3 ميجاهرتز اف ام.
1: 105.3 ميجاهرتز اف ام.
0: 103.5 ميجاهرتز اف ام.
1: 103.5 ميجاهرتز اف ام.
0: صوت الحق.
1: صوت الحق.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إحنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم هو مفهوم خاطئ بيغيره النبي عليه الصلاة والسلام في عقول المؤمنين، لأنه مفهوم مفسد ومفرق جدا. نسمع الحديث الأول عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لرجل كان عنده: ما رأيك في هذا؟ إيه رأيك في الرجل اللي معدي ده؟ قال: هذا رجل من أشراف الناس، يستحق إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه كده إيه بيسمع لتقييم هذا الصحابي للرجل اللي كان معدي. ثم مر رجل آخر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: وما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء الناس، يستحق أن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال لا يسمع له. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض من هذا. رواه البخاري. الحديث ان في واحد شياكة قوي معدي، لابس جزمة ماركة وساعة ماركة وشنطة ماركة وقميص ماركة والحاجات اللي احنا بنقيم بها بعض، عدى من قدام النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل واحد من الناس: ايه رأيك في ده؟ قال له: هما دول الناس، ده لو اتقدم عشان يخطب بنت لازم نجوزه على طول، ولو طلب خدمة من حد ولا شفع لحد يعني ان هو مثلا وسطة ولا حاجة لازم نسمع كلامه. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. وعدى واحد تاني ممكن يكون لبسه بسيط او من عيلة بسيطة او شكله بسيط، فسيدنا محمد سأل: ها ايه رأيك في الرجل ده؟ قالوا: ده لو اتقدم لأي حد عمر ما حد هيجوزه، ولو طلب اي طلب محدش هيلتفت ليه، ولو حب يتكلم معنا اكيد ما عندوش اي افكار بناءة ولا اي شيء مفيد. فقال عليه الصلاة والسلام بيغير المفهوم، قال: هذا يعني الفقير، هذا الفقير خير من ملء الارض من هذا الشخص اللي كان ماشي في الأبهة والكلام ده. كنز النهاردة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ما نقيمش الناس فقط بالظاهر، آن الاوان كفاية نحترم الناس عشان الجزمة والساعة والشنطة البنطلون. قال الأوان ما نقعدش ندور على شكل مفتاح العربية، عشان لو كان مفتاح عربية ماركة يبقى ده أستاذ كبير وحاجة يعني نحترمها، الست اللي معها عربية آخر موديل. قال الأوان ما نقعدش ندور في موبايلات بعض، أنت معاك سمارت فون ولا معاك موبايل غلبان وعلى أساسها هحترمك. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول كفاية حكم بالظاهر، احترموا العقول، احترم القلوب، احترم الأفكار، احترم الأهداف. مش ممكن كل واحد بسيط أو ممكن يكون مش غني إنه يلبس الماركة اللي تخلينا نحترمه يبقى كل واحد بيعامله معاملة دنيئة بسبب إنه من فقراء أو بسطاء الناس. خد بالك، قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. معنى الكلام ممكن واحد يكون من العمال البسطاء أو من الصنايعية البسطاء، ممكن يكون لبسه مترب شوية لأنه إنسان بيجري على أكل عيشه وشغلانته صعبة فتلاقيه مترب شوية كده. رب أشعث أغبر ذي طمرين يعني لبسه قديم شوية، مدفوع بالأبواب يعني محدش يقبله، لو فتحت الباب لقيته تقفل الباب في وشه، لو أقسم على الله لأبره. يعني هو بيدعي يقول: يا رب حلفت عليك يا رب لتعمل الموضوع ده، فربنا سبحانه وتعالى يبر قسمه وينفذ اللي بيقول عليه هذا العبد البسيط الفقير. فآن الأوان، هنهتم بنفسنا وهنهتم بلبسنا، لكن خد بالك مش كل إنسان بسيط تعامله معاملة دونية أو بتعالي لأنه فقير، قد يكون هذا الفقير هو شفيعك إلى الله. كنز النهاردة بلاش نقيم الناس يا جماعة بس باللبس والشياكة والمركات، تعال نقيم الناس بالأفكار والعقول والقلوب. بل أقول لك حاجة كويسة قوي بقى، بلاش نقيم أصلا الناس، بلاش نحكم على حد، تعالوا نحمل الخير لكل البشرية دون الحكم على الخلق، إن الحكم إلا لله. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان. إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق. صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يحيى ابن أبي كثير كان من أهل البصرة، فتحول إلى اليمامة ويكنى أبا نصر، كذا قال البخاري. قال البخاري: قال موسى: سمعت وهيبا يقول: سمعت أيوب يقول: ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى ابن أبي كثير، يعني بعلمه وتقواه. وقال مسدد: سمعت عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: لا يأتي العلم براحة الجسد. يحيى بن أبي كثير هو من رجالات صحيح البخاري، نحن نترجم لأولياء هذه الأمة، والهدف من الترجمة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. يحيى من رجالات العلم، ومع العلم في انضباط بتقوى الله تعالى. ترى ممكن أنت أن تصل إلى مرحلة لا يوجد على وجه الأرض مثلك في العلم، لا يوجد على وجه الأرض مثلك في تقوى الله تعالى؟ اجعلوا آمالكم وأهدافكم أيها الإخوة، اجعلوها عالية. لما بتكون آمالك عالية وأهدافك عالية ونواياك عالية، همتك تنشد وأعمالك ترتفع. أما إذا كانت آمالك دنية، إذا كانت نواياك بسيطة، إذا كانت همتك ضعيفة، يضعف العمل. لماذا لا تكون أنت بعد أن تموت يترجم عنك فيقال: لم يكن موجود على وجه الأرض مثله؟ بركي أنت بتصير هيك. كيف؟ ما الطريق؟ وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، كيف أنا بدي صير صاحب همة عالية؟ كيف بدي صير صاحب هدف عالي؟ كيف بدي صير صاحب نية عالية؟ عليك أن تصحب ذوي الهمم العالية، عليك أن تصحب ذوي الأهداف العالية، عليك أن تصحب ذوي السلوكيات العالية. هؤلاء يشدونك نحو الأعلى، هذا واحد. ممكن أن تصحبهم جسدا إذا وجدتهم، ممكن أن تصحبهم عقلا وفكرا بقراءة تراجم علماء هذه الأمة، أولياء هذه الأمة. نحن نقرأ في صفة الصف هذه الدروس الطويلة تحدثنا عن أولياء هذه الأمة من أجل أن تنشد هممنا إلى الأعلى. فالصحبة مرات تكون صحبة بالجسد، ومرات تكون صحبة بالعقل. لما أنت بتقرأ كتاب مثلا من 10 مجلدات يتحدث عن أعلام نبلاء هذه الأمة، أو من 5 مجلدات أو من 3 مجلدات، بالتالي بتحتاج لتقرأ إلى شهر أو شهرين، كأنك جلست معهم لمدة شهرين. فهؤلاء يأخذون بك يعني نحو العلاء. هلأ بالمقابل، إذا واحد قاعد يقرأ كتب ضحك وكتب نكات وكتب حزيرات وكتب تتحدث عن أناس ما لهم قيمة بالحياة غير اللهو واللعب، قراءة تراجم هؤلاء بتشدك للأسفل، بحيث إذا أردت أن تمضي نحو العلاء بتقول: إيه أنا منيح هيك، إيه أنا منيح هيك، في ناس هيك يترجم لهم عاشوا وماتوا ما تركوا شيئا، أنا الحمد لله أحسن بكثير، لذلك ما في داعي شد همتي. بس لما بتقرأ بسير الكبار وبتشوف كيف كانوا، مهما كنت شادد همتك تحس حالك مقصر، ولازم تشد أكثر ولازم تبذل أكثر. كيف الواحد بيصير صاحب همة عالية؟ إذا صحب أصحاب الهمم العالية، واحد، وإذا أكثر من ذكر الله تعالى، لأن الإكثار من ذكر الله تعالى مجالسة لحضرة الله تعالى. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني، والجليس يتأثر من جليسه. فالله عز وجل عليم، ما منشوفك غير صرت تحب العلم وتسعى إلى العلم. الله عز وجل كريم،
ما منشوفك غير صرت تبذل للكرم عدته. الله عز وجل لطيف، ما منشوف غير اللطف كساك حلة. الله عز وجل قوي، ما منشوف غير عندك إرادة قوية للإقبال على ما تريد من الهمم العالية. فكثرة ذكر الله ومصاحبة أصحاب الهمم العالية تأخذك نحو العلاء. يحيى بن أبي كثير قالوا عنه، مو هو قال عن حاله، لما الإنسان يرى في نفسه أنه عالم فهو جاهل، من رأى أنه عالم فهو جاهل. الإمام الشافعي وهو يعني إمام الدنيا كان يقول: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. يعني هلأ بجوز طالب صف ثامن تاسع أخذ بالرياضيات التوابع، أري له كم تابع وأخذ 10 من 10 بالمذاكرة، بيقول لك أنا بعرف كل شيء بالتوابع، جاهل. لأنه جاهل، بس يدخل على كلية الرياضيات وبيقرأ كتاب التوابع، يا لطيف، لما بيتعلم بيشوف قديش هو جاهل. بس يصير دكتوراه بالرياضيات وبيقرأ بهالمراجع التي تتحدث عن التوابع، بيقول معناته أنا شو كنت عم باخد بالجامعة، كنت عم باخد شغل أطفال. كل ما تعلمت أكثر ترى قديش أنت ناقصك كثير. فإذا وجدت إنسانا يقول بأنه عالم فاعلم بأنه جاهل، مو أنت بدك تقول عن حالك أعلم أهل الأرض. قال البخاري: قال موسى: سمعت وهيبا يقول: سمعت أيوب يقول: ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى ابن أبي كثير. فكن أنت هذا الإنسان، اجتهد وابذل، وابذل ما استطعت للعلم، وابذل ما استطعت للانضباط بالشريعة، هناك تنفع نفسك وتنفع العبادة والبلاد، وتكون بين الناس شامة. كان يحيى بن أبي كثير، هذا الذي قيل عنه ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير، كان يقول: لا يأتي العلم براحة الجسد، بدك تتعلم بدك تدفع للعلم ثمنه، لا يأتي العلم براحة الجسد. إنه أخي أنا حطوني دورة، قلولي شو قال هذا الأستاذ تبع الجامعة بشي 3-4 جلسات وخلاص، يعني أنا هيك بدي، هدوم بينجحوني حتى لا تحكوا لي أكثر من اللي بينجحني، يعني أعطيني شيء ينجحني بشي 60 بس لا تكتر. هذا ما بيصير عالم ولا ينتفع، هو لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع بعلمه، لا ينتفع الآخرون كمان بعلمه. واحد بيصير من أهل القرآن براحة الجسد ما بيصير، واحد يصير من أهل الحديث براحة الجسد ما بيصير، واحد يصير من الأتقياء براحة الجسد ما بيصير. كل من ترونهم يا شباب ناجحين في العلم بذلوا ودفعوا ثمن العلم، أحيانا سفر، أحيانا ترك للزوجة والأولاد، أحيانا نوم على قارعة الطريق، أحيانا نوم في المكتبات، أحيانا جوع. كتب أحد العلماء كتابا سماه صفحات من صبر العلماء، تحدث فيه ماذا دفع علماؤنا ثمن هذا العلم. واحد من العلماء يقول: بعت طست أمي في طلب العلم، ما عاد معنا مصاري ابنه، كل شيء بخصه باعه، بعدين ما لقى غير عندهم بالبيت طشط أمه بتفض فيه الغسيل، باعه مشان يروح يشتري فيه كتاب أو دوات أو ممحات أو شيء مشان يطلب هذا العلم. واحد من المحدثين يقول: بلت في طلب الحديث الدم مرتين. أنا قرأت عن محدثين من بلاد شرق آسيا قال: سقطت أصابعه الأربعة. شو سقطت أصابعه الأربعة؟ أنا قلت يمكن خطأ، هاد شو واحد تسقط أصابعه الأربعة؟ شد لنشوف، شد شو بدها تسقط يعني الأصبع؟ فأنا كنت درس بمجمع الشيخ أحمد كفتار وفي كلية الدعوة، وكان في طلاب من شرق آسيا موجودين من داغستان وشيشان، فقلت لهم: أنا قرأت عن واحد من العلماء كان في بلادكم يقول سقطت أصابعه الأربعة، أنا هذا خطأ بالكتابة؟ قالوا لي: لا أستاذ هذا صحيح، هذا عندنا في بلادنا كثير. قال: لشدة البرد، اللي مرارا ما إنسان يعني شدة البرد ممكن تسقط أذنه إذا أذنه مكشوفة، لشدة البرد تنقطع التروية عنده إذا إجا واحد شد له هيك أذنه بتطلع أذنه بإيده. في مرات أناس يسقط أنفه، هذه أرنبة الأنف تسقط لشدة البرد عندهم.
فقالوا لي لا صحيح هذا واحد تسقط أصابعه اسقط. هلا اللافت بأنه هذا اللي سقطت أصابعه ما بكي وحريد وقال لك شو هذا شو يعني مبطلنا رجعوني لعند بيتي رجعوني لعند مرتي أولادي رجعوني لعند أبي شو هالعلم هذا اللي بدي أروح لأصابعي. كمل كمل في طلب العلم. فأنت بدك العلم لابد أن تبذل له أهبته في مجلس علم بدك تأتي إليه. الحمد لله في بعض أخوة منكم يا أخوان يحضرون يأتون من مكان بعيد يأتون من مكان بعيد مرات يأتون من محافظة ثانية ليحضر الدرس. طبعا طبعا هذا من أبسط ما يكون يعني العلم ينال هيك. أنت وقاعد ببيتك تفتح جوالك أنه شيخ بدك ما يطلبه الجمهور نقي والله بدي واحد حلو واحد بشع واحد كبير واحد صغير واحد بيضحك واحد بيبكي يلا سمعني درس. هذا ما بيساوي علم. واحد هو متمدد على السرير تبعه ويسمع تسجيلات دروس هذا ما بتساويك عالم. إذا ما رحت دفعت للعلم ثمنه ما بتاخد. الخطيب البغدادي كتب كتابا اسمه الرحلة في طلب العلم. كانوا يسافرون من بلد إلى بلد لأجل طلب العلم مرارا ما يؤخرون زواجهم. كتب واحد من العلماء العلماء العزاب. الخطبة قبل خطبتين حكيت لكم يعني عن عالمات عزاب كمان لكن هناك كتاب كامل عن رجال علماء عزاب ما تزوج تفرغ للعلم يعني دفع. طيب هو ما بيتمنى أن يتزوج طبعا يتمنى بس دفع ثمن العلم حينا من شهواته حينا من ميوله حينا من راحته حينا من صحته من أجل أن ينال رتبة عالية في العلم يتقرب بها إلى الله تعالى. وإلا فيكم تقولوا لي كيف ابن عساكر بيكتب كتابه تاريخ مدينة دمشق 80 مجلدة بيده. أنا بستغرب هلأ طالب الجامعة بيقعد هيك ما بيكتب ما بيكتب يعني جاي حتى ما معه لا دفتر ولا قلم بيجي هيك بس الأستاذ يكتب اللوح بنص الحصة هيك بالاستراحة بيوقف يطلع الجوال تبعه بياخد صورة للشاشة خلص. يا شباب لا تكونوا هيك. شو تأخذ صورة واكتب اكتب بيدك اكتب بيدك. تلميذ ابن عساكر قال كتبت كتاب شيخي تاريخ مدينة دمشق بيدي مرتين 160 مجلدة. أنا يا شباب كتبت بعض كتبي الجامعية بيدي من فرحي بهذه الكتب المكتوبة بإيدي طالعت بجهاز عرسي يعني جهاز عرسي طلعت الكتب التي كتبتها بيدي وصلت 30 سنة. أنت أربع كتب أربع سنين تكتب بيدك. طبعا لما تكتب أنت تحفظ المعلومة أكثر ترسخ المعلومة عندك أكثر ماشي الحال. لا بدك تاخذ صورة بالجوال خذ بس ابذل يعني ابذل للعلم بذله. أما والله خلاص أخي أنا بنزل بآخر السنة على المكتبة بأخذ كل المحاضرات حتى بدأ تليفون لرفيقي بقول له الله يوفقك أنت وجاي جيب لي المحاضرات معك قديش حقهم أخي 5000 خذ ولا يهمك 7000 ولا يهمك حجيها 7000 بيقول له لأبوه يعني مو مشكلة 7000 بس مشكلة هذا الأمر لا يصنع عالما. ليش ما تكون أنت الطالب الذي يكتب وكل أصحابك يفيدون منك ليش دائما الآخرون يكتبون وأنت شو ناقصك يعني أن تكتب مثلا. هذا يعني مو شرط أن يكتب بجوز واحدنا لعله بالكتابة يعني ليس سريعا بس ابذل يعني الكتاب اقرأه روح الفحص قاري لك الكتاب 4-5-6 مرات أما مو مرة واحدة وهذا محذوف هذا مطلوب وهذا بتلاقيه بشخوط عليهم الصفحات ودون شائعون ودون خارزون مشان ما يقراهم إنه دون مو مطلوبين بس هذنك مطلوبين. يعني العلم يقول يحيى ابن أبي كثير لا يأتي العلم براحة الجسد بدك علم بدك تتعب. وقال مسدد حدثنا عبد الله بن يحيى بن كثير قال سمعت أبي يقول ميراث العلم خير من الذهب والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ. ميراث العلم خير من الذهب. إذا بتورث أولادك علم أحسن ما تورثهم ذهب. إذا بتورث أولادك نفس صالحة أحسن ما تورثهم لؤلؤ. وكان يحيى بن أبي كثير يقول تعلم الفقه صلاة وقراءة القرآن ودراسته صلاة. يعني إذا أنت قاعد بدرس فقه كأنك عم تصلي. هلأ أنتوا قاعدين بهالمجلس طول ما قاعدين عم تكتب لكم حسنات كأنكم تصلون.
وقراءة القرآن ودراسته. قاعد بدورة يشفعان، قاعد بدورة درس تفسير، طول ما قاعد يكتب كأنك في صلاة. لذلك العلماء قالوا أنه أفضل صلاة النافلة لما مجلس العلم؟ قال لا، مجلس العلم أفضل. يعني أنا هلأ معي ساعة، صلي نافلة لما أحضر مجلس علم، إذا بتقدر تحضر مجلس علم أفضل. التحقوا يا شباب، اللي بيناتكم يا رجال لهلأ ما سجل بدورة يشفعان فليسجل. صار الحمد لله عدد كبير منكم يعني جاءوا إلى الدورة، قراءته بسيطة، هلأ الحمد لله صار أستاذا في الدورة. مو بس هون، والله قال لي أحد الأخوة، ما بعرف موجود يمكن، قال لي الحمد لله هو ساوى دورة في بيته للصبيان تبع عيلته، أولاده أولاد أخوه أولاد أخته، بعدين إجوا أخواته كمان قعدوا. قال لي كبرت كثير يعني بقلب البيت كبرت الحلقة، لا بعدين جبنا البنات الصغار، قال لي صاروا أمهاتهم بدهم كمان يجوا. فقال له لزوجته، قلت له قوي زوجتك، خلي زوجتك هي تدرس البنات. فقال لي أي هيك عم بفعل، هلا عم بقوي زوجتي مشان بكرة زوجتي بتساوي حلقة بنات. طبعا العلم يعني تبذل له فيعطيك، وميراث العلم خير من ميراث الذهب. تخيل واحد ما كان بيعرف يقرأ قرآن، بسببك صار يعرف يقرأ قرآن. قديش عم تجي حسنات على صحافك، فلا أنت قاعد ببيتك وعم يقرأ قرآن تأخذ ثواب. واحد كان ما بيعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بسببك دورة فاتبعوني أظن هلأ بدأت، قراءة 5000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم على مدار سنة، يوم بالأسبوع. هلأ أكثركم موجود بس لسه في إخوة ما سجلوا، روح سجل. قديش حلوة إنك أنت بعد سنة أنت قاري 5000 حديث مع شرحهم، وحتى تتقن أن تدرسهم. وبعض الإخوة بدأوا بالحفظ كمان، حفظوا منهم. بدك تحفظ يفتح لك باب من الخير لا يخطر لك على بال. ميراث العلم خير من ميراث الذهب، والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ. تعلم الفقه صلاة، أنت وقاعد بهي دورة فاتبعوني بتسجل لك صلاة ساعة أسبوعية، أنت وقاعد بدورة يشفعان عم ينكتب لك صلاة، أنت وحضران بدرس من الدروس، مو شرط هنا في المسجد، في أي مكان أنت موجود فيه، بس المهم اركضوا نحو طلب العلم، لأنه نحن نريدكم جميعا دعاة إلى الله، والدعي إلى الله بده يكون بين يديه وسائل الدعوة ومنها العلم. صار عندك أنت متقن للقرآن الكريم قراءة، متقن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه، بصير بتقدر تقعد تحكي مع أصحابك مع إخوانك مع جيرانك في مادة أولية بين يديك. تعلم الفقه صلاة، وقراءة القرآن ودراسته صلاة. أنا سأكتفي بيحيى بن أبي كثير بهذا الكلام. كما ترون نحن نتكلم عن الأولياء، الأولياء رجال علم، ما بصير واحد جاهل يصير ولي. صالحون قالوا ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما بصير. ولا تصدق، هذاك اليوم واحدة من قريباتي محارمي أرسلت لي رسالة على الواتس، جاءتها من صديقة لإلها، فيها حديث عن الأولياء مكتوب الولي لا يشترط أن يكون عالما فإن علمه من قلبه. فأنا دقيت له لهذه الأخت، قلت له هذا الكلام خطأ، أي الرسالة مصر. كيف الولي لا يكون عالما؟ ما بيصير ما يكون عالم. صحيح مو شرط يكون معه شهادة جامعة، يعني شهادة صح، بس ما يكون عالم شلون بده يصير ولي بالجهل؟ صالحون قالوا ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما بيصير. الله عليم كيف بده يقرر الولي. هذه كلمة لها 10 معاني باللغة، مجملها على القرب، الولي هو القريب والمناصر. كيف الله عليم بده يقرب منه جاهل؟ ما بيصير، ما بيقرب منه إلا العليم. لذلك الإمام الشافعي يقول رضي الله تعالى عنه إذا لم يكن العلماء العاملون أولياء الله تعالى فلست أعلم لله وليا في الأرض. معناته 100% العلماء العاملون هم الأولياء، فواحد بيصير ولي جاهل ما بيصير. مو شرط تأخذ شهادة جامعية، بس شرط كتير تتعلم، تتعلم قرآنك، تتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم فقه دينك، تتعلم ما يحتاجه دينك منك، وتتعلم أمورك الحياتية كمان. العلم الحياتي هذا مطلوب، بس بدك تضيف إليه العلم الشرعي حتى يمشي هذا العلم في ركب أوامر الله ونواهيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه.
ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا عاملين بما نعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع النكاح. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل:

ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح. أخرجه أحمد. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. أخرجه ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. أخرجه البخاري ومسلم. وعن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. أخرجه البخاري. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب. أخرجه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. أخرجه البخاري ومسلم. عن سبرة الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. أخرجه أبو داود وأحمد.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
1: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: واستمر،
3: بيني وبينك أنشودة الوطن المستباح، بيني وبينك في ضحى القرآن تسطع سورة الإسراء، يا من تصب الحبة في طاحونة الأعداء، بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل، يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل، بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر، يا من تبارك لليهود بأرضنا، الله أكبر. بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة، يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة. بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة، يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه. بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل، يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل، بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر، يا من تبارك لليهود بأرضنا، الله أكبر. بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة، يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة. بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة، يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه. بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن، يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن، بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة، يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده، بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين، يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين، بيني وبينك شامخا قبر الشهيد، يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد. بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن، يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن، بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة، يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده، بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين، يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين، بيني وبينك شامخا قبر الشهيد، يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد. بيني وبينك كل ثورات الشعوب، يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب. بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام، يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام. بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل، يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل. بيني وبينك كل ثورات الشعوب، يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب. بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام، يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام. بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل، يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل. بيني وبينك طفلة فقأ اليهود عيونها، يا من تراود قدسنا عن نفسها كي تغافل أهلها وتخونها. بيني وبينك صائما فرحان يصعد فوق حبل المشنقة، يا من جعلت من الجماهير هشيما تلتهمه لظى جنيف المحرقة. بيني وبينك ما طغى الجلاد في جسد السجين، يا من ستسلمنا لغازينا لنذبح كالنعاج ونلعق السكين. بيني وبينك رمح عبد القادر المغروس فوق القسطل، يا من على دمه تصدر من غدوا للهدم والخذلان أكبر معولي. بيني وبينك شعبنا يستنطق التاريخ والقرآن والنسب، يا من تشيد في الهواء ممالكا والأرض نهبا للغزاة وعرضنا مغتصبا. بيني وبينك ما بكت عين فراق المشردين، يا من ستمنعنا نشيد الروح أو في القلب تغتال الحنين. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب، يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب، يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك في الوغى الله أكبر قصفها مثل الرعود، يا من تفر إلى الموائد كي تجرع شعبنا ثم الأفاعية والوفود. بيني وبينك ناب أمريكا وأظفار المغول، يا من غدوت رسولهم للشعب كي يضع السلاح ولا تدق لنصره يوما قبول. بيني وبينك في ثرى صبرا وشاتيلا عيون الورد تزهر بالجماجم، يا من ستطعمنا لنار وعودهم وتظل دير ياسين نحالين فخرا لليهود وكفر قاسم. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته، يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته، يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا باع النفائس والنفوس، يا من تحاول دفنه حيا وأعراب الهزيمة يسبقونك بالفؤوس. بيني وبينك صبرنا يشفي الجراح ويقهر الأحزان، يا من بك المستضعفون استنجدوا فأذقتهم ذل النقوص هوانا. بيني وبينك عزم أصغرنا يقض مضاجع المحتل، يا من ستنبئك الحوادث والليالي كيف شعبي لن يذل. بيني وبينك أنه الشيخ العجوز وصرخة الطفل الرضيع، يا من ستفهمك الحجارة والضحايا كيف حقي لن يضيع. بيني وبينك زحفنا الهدار في اليرموك في حطين في جالوت أو في القادسية، يا من ستبصر كيف بالإسلام ينكسر الطغاة الوالغون شفاههم بدم القضية. بيني وبينك قبضة الأطفال في وجه المدافع، يا من ستشهد كيف تنطلق الجماهير غدا سيلا فدائيا لتحتل الشوارع. بيني وبينك في فلسطين التقاضي والحساب، يا من ستخبرك القوافل أن بوصلة الجهاد على هدى وصواب. أنشودة الوطن المستباح.

0: ما زلتم تستمعون
1: إلى صوت الحق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول لن تشتاق لربك سبحانه وتعالى، ولا إلى رؤيته، ولا إلى لقائه، ولا إلى دخول جنته إلا أن تحبه، ولن تحبه إلا إذا تعرفت على معاني أسمائه وصفاته وجماله وجلاله وعلوه وحلمه وقدرته وعلى عظيم نعمته علينا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وحتى ندعو الله بأسمائه الحسنى علينا أن نعرف معانيها وما الذي تتضمنه هذه الأسامي، حتى نتعبد الله عز وجل من خلالها. من هذه الأسماء ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لنفسه وللآخرين: بسم الله رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أليس الله عز وجل يقول فادعوه بها؟ فالله سبحانه وتعالى هو الشافي، إذن لا يمكن أن تشفى إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، إلا بتيسيره، إلا بإعانته. فماذا أفعل؟ أقول: يا شافي شافني، يا شافي يسر لي، يا معافي عافني، اللهم ابعث السكينة في قلبي والعافية في بدني، ادعو ربك سبحانه وتعالى. بل الله عز وجل هو الشافي الشفائين، الشفاء الحسي والشفاء المعنوي. وربما نحن نظلم هذا الاسم حقه، فلا نتذكر هذا الاسم إلا في الآلام، إلا في الأمراض الحسية. فإذا أصابني وجع في بطني أو في ظهري أو في رجلي دعوت الله أن يشافيني، نعم، لكن لا تنسى الشفاء المعنوي. فهناك أمراض في الأخلاق، وأمراض في الأديان، أمراض اقتصادية، أمراض سياسية، أمراض في التوجه، أمراض في الفكر، من يشافيك منها إلا الشافي سبحانه وتعالى. فانطرح بين يديه وسأله سبحانه وتعالى أن يشفيك حتى ييسر الله عز وجل لك. لا تظلم هذا الاسم حقه فتسأل الله عز وجل العافية من المرض الحسي وتنسى المرض المعنوي. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. لاحظوا، في ديني ودنياي. الله سبحانه وتعالى ذكر عن القرآن أنه شفاء، فقال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لما القرآن شفاء؟ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. شفاء من ماذا؟ من وجع في الرأس أو ألم في الظهر أو مشكلة في العضد؟ نعم، لكنه شفاء كذلك لتخبط الناس الحاصل في مناهجهم، في أفكارهم، في حياتهم. والله عز وجل قد قال عن هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. من خلال هذا القرآن تصل إلى الشفاء من كل الأمراض، سواء كانت معنوية أو حسية. وبناء عليه أستثمر هذه الفرصة، وأنا أتذكر ما عند ربي سبحانه وتعالى من العطاء والتوفيق والتسديد، وأنا أتذكر أن ربنا عز وجل يطمعنا في فضله، فأقول: يا ربي، من كان منا مريضا فشافه، ومن كان منا مبتلى فعافه، ومن كان منا تائبا فاقبل توبته، ومن كان منا فقيرا فأغنه بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك، ومن كان منا غنيا فبارك له في أهله وماله ونفسه وأنفاسه واجعله من الشاكرين لك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: بي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: على خطاك نسير،
2: نحن مسلمون موحدون
1: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
1: وحين النداء.
2: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
1: نلبي،
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
1: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
1: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
1: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
4: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: الحمد لله، هيك احنا امنا المصاري وحطيناهم في البنك يا رجب.
2: والدفتر هذا ما اعطيني اياه، ايش بدي اعمل فيه هذا؟ زي دفتر الدين الصغير.
1: دفتر شيكات يا رجب، لو بدنا نشتري حاجه بنكتب شيك للناس.
2: ايش نكتب شيك للناس؟ ليش نكتب؟
1: ولك كيف يعني بدنا نشتري حاجات؟
2: طب ايش ايش ايش رايك في الاول نشتري لنا صينيه رز ونحط عليه حبشين؟
1: رجب، هل قلت احنا بدنا نفكر نشتري لنا بيت محترم؟
2: ونطلع من عند اخوي ابو النصر.
1: بدنا نطلع من عنده لانه اخوك ما بحب لنا الخير.
2: ما اشتغلنا ايوه شو اسمه جوز وعين جمل ولوز وكاشو وكل حاجه.
1: ما هم هلقيت يا رجب كلهم صاروا يتقربوا لنا علشان المصاري.
2: عشان ياخذوهن؟
1: يعني بدهم يستنفعوا من ورانا.
2: ما بديش اعطي ولا واحد انا ولا قرش ولا واحد دعطي مصاري انا. المصاري في البنك هذول مصاريك هذول الك. وتبضل الاليق لما بدي لك 5 شيكل بقول لك اعطيني 5 شيكل.
1: لا يا رجب، فيش فرق بيني وبينك، هدول المصاري اللي في البنك صح مسجلات باسمي بس اعتبرهم الك.
2: لا ممنوع، ما فيش ولا حاجه، خلاص هدول مصاريك مصاريك، بدك تروح اشتري برد فيه روح اشتري برد، انا ما ماليش دخل.
1: تعرف يا رجب، ربنا بيعطي الانسان على قدر نيته، واحنا الحمد لله نيتنا صافيه وعلشان هيك الله اعطانا.
2: ما عشان هيك انا نيتي صافي دائما صافي اصفى من المي لبن انا ودائما نيه عمره ما استرق بالمره.
1: وهلقيت زي ما قلت لك الحمار بدنا شيا خلص
2: خلص ولا يهمك.
1: اكيد هذا اخوك ابو النسر، اضحك يضحك عليك.
2: ايش اضحك علي؟ انا اضحك علي بصير عيط علي انا.
3: استاذ رجب، يا استاذ رجب.
1: شايف بحكي لك يا استاذ رجب، كان دايما يحكي لك يا اهبل ويا هالفوت.
2: انا مش اسمه استاذ رجب، انا يا اهبل يا هالفوت، بدك تند علي باسمي زي ما قلت تند علي من زمان.
3: ما عاش يا رجب اللي يقول عنك اهبل ولا هالفوت، انت رجب على سن رمح.
2: خلاص ماني عارف، خلاص يلا مع السلامه.
3: شو مع السلامه؟ افتح الباب يا رجب انا اخوك.
2: طيب ماشي. هبه خش جوا، ممنوع تتزوج بالمره، خش خبي الازواج كلها هيتو.
1: حاضر يا رجب حاضر.
2: اهلا وسهلا، يلا خش.
4: كيف حالك يا رجب؟
2: منيح.
4: بدك تخليني واقف فيك بتكشش قاعدني؟
2: خلاص اقعد جنب الحمار هناك عند رجله هناك، مو بعرفك برفص قاش عارفك انه اخويا.
4: من عيوني يا رجب، بقعد جنب الحمار وماله الحمار؟
2: عشان الريحه هذه بالمره مش نافعه هنا الريحه.
4: لا يا رجل بالعكس، ريحة بترد الروح، هذا الريحة بتدل على انه انت انسان شريف ومكافح.
2: يا حيوة مين هي مكافح هذه؟ مين بنضار مين؟
4: المهم يا رجل، حطيت المصاري في البنك؟
2: كلهم حطيتهم، كلهم خبيتهم وقلت لازمة تبع البنك، مش لما تروح ضلك كلهم تاخذ ورقة توديه لأولادك صرفين كستر وعوامة.
4: ايوه هيك ممتاز تعجبني.
2: وانا بعجبني كمان. بدك اشي؟
4: ولا حاجة يا رجب، أنا جاي أطمن عليك بس وأنصحك شوية نصايح.
2: ما بديش أنصح، هبة قالت لي ما ضلك تأكل كتير عشان ما تصيرش لك كرش كبير يصير معك سكر وملح وضغط ونشا.
4: مش قصدي أنصحك يعني تأكل، أنصحك يعني عشان تعرف تدبر حياتك.
2: أنصح الله.
4: أنا بقول يا رجب، هالقرشين اللي طلعين لك بدل ما هن موجودات في البنك نخدهن ونعمل فيهن مشروع، وإذا كان هن 1.5 مليون بعد شهرين ثلاثة بصيرن 3 مليون، وبعد سنة سنتين بصيرن 10 مليون دولار. خسارة يضل هناك في البنك. أنت لازم تكبر يا رجب، لازم تصير من كبار التجار.
2: وبعد ما أصير من كبار التجار صير معي 10 مليون دولار،
4: حتصير أنت من أعيان البلد وحترشي حالك للانتخابات، يعني مش بعيد تكون أنت وزير ومرتك تكون وزيرة وأنا أكون مدير مكتبة.
2: بديش اقوم مدير مكتبي انا، بديش.
4: حاضر يا اخوي، ايش بدك؟ انا جاهز. ايش بدك تشغلني؟
2: بدك شغلك سواق عندي، ضلك سواق وضلك تطلع في المراية على النسوان من ورا.
4: طب انا لقيت يا رجب لما اصير الشغل سواق عندك بدك تركب نسوان ورا؟
2: طب مش فانا اركب على الخط، اركب لك تفزق احنا والناس قاعدين بيقشرونا. هاي بقول لك بالسوق ضلك تطلع في المراية، ضلك تطلع وتعدل فيها بيدك.
4: والله صاحب واجب رجب، بدك تاخذ منهم مصاري تعون الخط كمان؟
2: باخذ الفش معاه فكه خلاص، بقول له روح روح.
4: ماشي يا رجب، اللي بدك اياه حيصير، بس وقتيش بدنا نروح على البنك ونسحب المصاري ونخش في المشروع؟
2: لقيت بصير معي بعد سنه 10 مليون دولار،
4: ويمكن كمان اذا ربنا سهل يصير 20 مليون. المثل يا اخوي بقول المال بجر مال والجمل بجر سبان.
2: يا بجر زي التراكتور.
4: صحيح، عشان هيك مصاريك هدول لازم يخشن في المشروع. انا بحصل لي الشرف يا اخوي ان اشتغل خدام عندك، وقد ما بدك تعطيني شهريه يا اخوي انا موافق. بدك تعطيني شهريه 1000 دولار 1500 2000 ان شاء الله 3000 4000، والله ما انا قايل لك لا.
2: ما بعطيك كاسنا 4000، ولا ليش اعطيك 4000 انا؟ ها
4: تزعلش يا اخوي، قد ما بدك اعطيني.
2: انا بعطيك 10000 انا، 10000 بعطيك.
4: بس كتير يا اخوي العشرة، والله كتير. صح انا اخوك، بس والله حرام هيك كتير العشرة.
2: لا مش كتير، بعطيك 10000 عادي، بتروح تشتري فيهن شو اسمه قنيتين عصير، وتشتري كمان شو اسمه كيلو شعرية ب10000.
4: معلش يا اخوي يعني انت ولا عليك معلم، يعني ال10000 قصدك ال10 شيكل؟
2: 100000 انا بدي اعطيك.
4: والله كتر خيرك يا رجب، كريم وبن كريم. ماشي يا رجب، خلص روح شاور مرتك عشان بكره ان شاء الله نروح على البنك ونبلش في الاجراءات.
2: طيب انا خذاك قاعد عند الحمار.
4: خلص يا رجب، انا تشرفت بقعدت عند الحمار، خليني هلقيت ارجع على الدار.
2: طيب ارجع على الدار، مش انت قلت ان الدار هذه كانت الك وكنت تطردني؟
4: انا جبتها بالعكس يا رجب، كنت غلطان. انا اللي اكتشفته يا رجب انه داري هي اللي مسجله باسمك وانها ملكك.
2: مش انت كنت تقول هذه ملكك انت؟
4: كنت غلطان يا رجب، كنت خارج التغطية، حساباتي كلهم غلط. هلقيت يا حبيبي يا رجب كل اشي بملكه الك انت.
2: خلاص هلقيت يعني السويطة انت لابسه هلقيت ملكي
4: على حبل ايدك يا رجب.
2: ايش تحوم؟
4: بتتمسخر ولا بتحكي جد يا رجوبة؟
2: لا بس مسخر، بتلبس السويطة تبعك.
4: عشان مشترين بارح يا رجب تركي هذا 220 شيكل حقه.
2: مش انت بتقول بديش افتح مشروع معك؟
4: لا بعرضك، هاي السويتر حلال زلال عليه.
2: حلو، يلا مع السلامة
4: حبيبي يا رجب. تأمرني بإشي تاني؟
2: مع السلامة.
4: ماشي ماشي يا رجب، ماشي ماشي. تأخذ السويتر أبو 220 ولك والله دين يا كلب.
1: أخوك أبو النسر إيش بده منك يا رجب؟
2: بقول يا بدي أشتغل سواق عندي عشان أصير وزير، وعشان أركب نسوان على الخط ونضل ماشيين وسواقين.
1: رجب سيبنا من المسخرة، إيش حكالك؟
2: قال بقول لي بدنا نروح على البنك بكرة ونجيب الجردل وناخذ كل المصاري، وعشان نفتح مشروع كبير عشان بعد 3 أشهر بعد الفدوس يصير 10 مليون دولار.
1: مش قلت لك يا رجب أنا اللي حسبته لقيته.
2: إيش حسبت قديش؟ 5 في 12 بقديش؟
1: اللي حسبته لقيته، يعني كلهم هلقيت بجروا ورانا بدهم ياخذوا المصاري.
2: وما هو بدي اعمل مشروع اخوي عشان اصير اغنياء.
1: كلهم كذابين يا رجب، مصارينا بيطلعوش من البنك.
2: او اخوي ابو النسر عشان اخذت سويتره.
1: وليش بتاخذ سويتره؟ احنا ناقصين سويترات؟ روح رجع له اياه.
2: ابو المشروع
1: قل له هلقيت احنا بدناش نعمل مشاريع.
2: طيب خلاص هلقيت ما اقول له وبروح. انا بروح
1: ومن الصبح بتروح بتبيع الحمار. خلاص
2: خلاص ببيع حمار، بشتري جحشين طلعت جحوش بقايسات حمر وصمر.
1: احنا بدناش نبيع الحمار ونشتري بداله جحوش، احنا معانا مصاري. خلص من الصبح انت بتكش تشتغل في الزباله ولا بدك تشتغل ناطور؟
2: هو ايش بدي اقعد اشتغل انا؟ ايش بدي اقعد اشتغل؟
1: صبرك علينا شويه، بس صبرك علينا شويه، لازم نفكر بمشروع الا احنا التنين وبس.
2: مشروع ايش؟
1: اي مشروع يا رجب، اي مشروع.
2: خلاص انا بدك انت، خلاص ضايع عنا زواج.
1: احط لك في صحن؟
2: ما تحطيش في صحن، حطه في الزبديه ودقين بمدقه. طيب
1: حاضر يا رجب حاضر.
5: زي ما قلت لك يا ابو الذكر، بس ما عليك الا تبصم لي وتهوي لي، بديش اياك تقعد تتفلسف.
6: تقلقش يا ابو الدير، المهم النسبه تبعت 50%.
5: حاضر حاضر.
2: ايش بكره بدك تطبخي يا هبه؟
1: زي ما بدك يا رجب، احنا هلقيت اخذنا من البنك $1,000 وهيهم محطوطين معنا للمصروف.
2: بدي بقعة تجيب لك قرش تحشي لي اياها طعمين القنابل ورجلين العجل عشان بضلني احب امسك العظمة وضلني اشفق فيها.
1: تعرف يا رجب والله انا من زمان نفسي بالشاورما. نجيب شاورما وشوية سلطات لانه بصراحة انا من يوم ما تجوزتك وانت بتاكل قرش ورجلين بقر.
2: ما رجلين بقر اجيب لك يعني رجلين عصافير ورا الفتة بحني ورد مسكاة
1: عشان خاطري خلينا ناكل شاورما.
2: قاصر بدك ايام والمصاريك قال ايه تنظر مصاري الك تشتري فيها ان القيت مطعم كامل وضلك طول اليوم توكل توكل توكل وهي واحد بيشتري نجم ارضه.
1: الله يرضى عليك يا رجب يلا اطلع جيب لنا صحنين شاورما.
2: خلاص قلت بطلع على طول اجيب لك كولا ام 2 شيكل.
1: لا جيب لي ترين بخمسة شيكل. وبالمره يا رجب الله يرضى عليك جيب كمان لدار اخوك ابو النسر صحنين.
2: صحنين ايش؟
1: صحنين شاورما مع السلطات تبعتهم.
2: خلاص انا قلت بجيبهم عشان شنبه كبير بضلوا لطحينه الطلاتيجه على شنبه.
1: احنا ايش دخلنا في شنبه يا رجب؟ حرام عنده مره وعنده ولاد.
2: خلاص انا قلت بجيب.
1: معقول أخوك أبو النسر رجع تاني؟

0: طيب وابو الزكا
1: ولاد عمي هدول افتح لهم افتح لهم.
2: ايش بدك؟
3: ايش يا رجب هيك بتقابلنا؟ الله يسامحك
2: وابقاك بالمرة انت بحبكش بالمرة.
3: يا سلام والله كلامك زي العسل على قلبي. عيدها كمان دور يا رجب عيدها.
2: بديش اعيدها بقولك ايش بدك مني انت وابو الزكا ايش بده كمان؟
4: جايين يا رجب نتشرف بزيارتك وزيارة بنت عمنا. صدقني ما احنا قادرين يا رجب مش قادرين. عارف لما بنت عمي طلعت من الدار شقفت لحمة طلعت من كبدي يا رجب.
3: انا يا اخويا بالذكر حسيت لما طلعت هبة من دارنا كأنه قلب انتزع من صدري.
2: لا انت ما عندكش قلب ولك ما عندوش كبدة وجايين علي عشان ما تموتوا يبلغوا البوليس عني ويجيبوا المسدس والكشاف على جنبه. تفضلوا تفضلوا.
1: أهلا وسهلا بولاد عمي. أهلا وسهلا اتفضلوا.
3: كيف حالك يا بنت عمي؟ كيف انت يا بنت عمي؟ طمنيني عن حالك يا بنت عمي. ايش عاملة ايش مسوية؟
5: عارف يا بنت عمي والله لولا انه الزواج شرع الله والله ما خليتك تطلع من الدار. عارفة وجودك في الدار والله كان بركة انتزعت البركة بعد ما طلعتي. كيف حالك يا إبا؟
1: الله يسلمك يا ابو الزكر اتفضلوا اتفضلوا.
2: ابو الديب
3: خدامك ابو الديب تحت امرك ابو الديب يا رجب.
2: ليش ابو الزكر قاعد بعيط وقاعد بحكي زي هيك ليش؟
3: من كتر ما بيحبكوا يا رجب. ما تنساش انه هبه بنت عمه وكنا نعزها كتير.
2: ايش تعزوها يعني ايش؟
3: يعني غالي عقلوبنا يا رجب بنت عمنا هادي.
2: اي بقى سهلة سهلة هبه اعمليهم شاي هبه شاي بكوبايات الصغار هديك الصغيرة.
1: حاضر يا رجب.
3: رجب احنا عايزينك بموضوع ضروري قرب لي دانك.
2: وماك بتحكي زي الجواسيس ايش فيه؟
3: جواسيس مين يا رجب؟ بقول لك موضوع بهمك انت وهبه.
4: احنا هان يا رجب بتفكرنا جايين ليش؟ احنا صدقني جايين لمصلحتك. اسمع من اخويا الكبير ابو الديب اسمع وحط في راسك يا رجب.
2: ماشي احكي ايش بدك؟
3: بخصوص المصاري اللي طلعوا لهبه بنت عمي.
2: ما ايش بدها ايش فيها؟
3: وجود المصاري في البنك يا رجب حرام شرعا.
2: حرام شرعا؟
3: صحيح لانه هذا بنك ربا.
2: بس احنا قلنا تبع البنك بدناش نحط ربا بضلهم زي ما هن بدناش ناخذ عليها ربا.
3: حتى ولو يا رجب مجرد ما مصاريكو ينحطوا جنب المصاري اللي في البنك اللي فيهم ربا حيصيروا مصاريكو زيهم حينعديو. شفت القهوة يا رجب لما تحطها جنب الفلفل الاسمر بتعشق من الفلفل الاسمر.
2: ما هو ايش حطيتها انا؟
3: قصدي يا رجب بدنا نطلع مصاريك من البنك عشان يكونوا حلال.
2: أبونا طليحن وين بدنا نحطهن؟
3: عيب يا رجب عيب. بدك واحد أأمن مني على مصاري بنت عمي هبة؟
1: تفضلوا الشاي.
3: يسلموا إيديك يا بنت عمي.
1: تفضل يا أبو الذكر.
4: تسلمي تسلمي يا بنت عمي.
3: إيش الدعوة مالك؟ بشوفك ناس تجيب للرجب جوزك.
1: لا لا ما هو رجب متعود بشرب من الغلاية على طول.
3: أها أي والله أوفر وأحسن يا شيخ. أكيد سمعت الكلام يا بنت عمي.
1: آه والله سمعت والله ومشكور لأنك قلبك علينا.
4: سبحان الله والله عندي إحساس أنهم ما يرفضوا. شايف شايف يا أخوي اتوكلوا على الله بتشربوا الشاي وبتطلع البنك بتسحبوا كل المصاري. والله صح الدنيا ليل وبعدين بكرة السبت خلاص على الأحد بتروحوا إن شاء الله بتسحبوا كل المصاري.
3: تجيني على الدار يا رجب ولا أجيلك يوم الأحد بسيارة طلب هان على الدار؟
2: أصلاً بدي أشاور هبة.
3: وماله ما هي صاحبة المال.
2: يجينا عطاها هاني هبة ولا يجيب له سيارة طلب؟
1: لا يا بن عم جيب له سيارة طلب.
3: يعني انت موافقة يا بنت عم؟
1: وانا بدي الاقي أأمن منكو. انتو اللي ربيتوني وانتو اللي دللتوني وكبرتوني وما خلتوني لا اتعب ولا اشقى طول ما انا عايشة عندكو وانا عايشة عكفوف الراحة.
3: يا عين يا عين عليك يا بنت عم والله انك اصيلة. تنساش يا رجب الساعة 8:30 بكون عندك باب الدار.
2: قاصة بصنيك كل المصاري بدي أعطيك إياها عشان أنت محترم.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بكساء خميصة سوداء، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيديه يقلبها، وقال لأصحابه: من ترون نكسي هذه؟ فسكت الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: أين أم خالد؟ أم خالد هذه لا تظنها امرأة كبيرة، أم خالد هذه هي طفلة صغيرة، أم خالد بنت خالد ابن سعيد ابن العاص، ولدت في الحبشة وجاءت صغيرة مع أبويها. سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها الكساء بيديه الشريفتين، وأخذ ينظر إلى أعلام عليها ويقول: هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة يعني حسن، وهذه بلغة الحبشة والصغيرة تفهمها لأنها عاشت في الحبشة. وأخذ يدعو للصغيرة ويقول لها: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، يعني ألبسي البسي هذا الكساء حتى يبلى ويخلق، وهذا كناية ودعاء بطول العمر. وفرحت الصغيرة بهذا الكساء، وجاء في بعض الروايات أنها استدارت من خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأت خاتم النبوة فأخذت تلعب به، فزجرها أبوها فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم. هذه الطفلة الصغيرة التي غدا ستكون امرأة هي من اللاتي عشن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحب النبي صلى الله عليه وسلم البنات، كيف لا وهو أبو البنات، ولد له من البنات 4، ومات له من الأبناء 2، ثم مات البنات، لكنه كان أبا للبنات، والله في القرآن قدم البنات على البنين، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب هذه الصغيرة ويمازحها صلى الله عليه وسلم، كما كان قبل ذلك يلاطف بنت ابنته زينب، أمامة بنت زينب بنت أبي العاص بن الربيع، وقد جاء لها أمامة، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بقلادة، قلادة من خشب حبشي، فقال لزوجاته: لأدفعن هذه لأحب أهلي إلي. فكل واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تكون القلادة لها، فقال: أين أمامة بنت زينب؟ أمامة حفيدته الصغيرة، فأخذها فألبسها، وكان يحمل أمامة معه إذا خرج للصلاة، فإذا قام حملها، وإذا ركع أو سجد وضعها، وهو يصلي بالأمة من خلفه عظماء الدنيا. كل ذلك تقدير لهذه المرأة في صغرها. الهدية تؤثر في هذه الطفلة الصغيرة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يهدي أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص هذا الكساء، والصغار يفرحون بالكساء، وهذا من تأليف القلوب. فانظروا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفتيات والجواري الصغار بما هو محبوب لقلوبهن، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت عائشة قد بلغت 9 سنوات ودخل عليها بعد ذلك، كانت عائشة جارية حديثة تحب اللهو واللعب، وكانت لها عرايس تلعب بهن، وكان بعض الفتيات من الأنصار يدخلن فيلعبن معها، فإذا شعرن بالنبي صلى الله عليه وسلم خرجن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب أولئك الفتيات لعائشة لتلعب معهن، ويقدر لها هذا السن الذي يحب فيه الصغار اللعب. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بصغار الفتيات التي سيصبحن غدا نساء وأمهات، ودعا لهن صلى الله عليه وسلم، وتواضع بين يديهن صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يستغرب ذلك منه، فهو صاحب الخلق العظيم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد وصوت واحد صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: هذه الظهيرة من الميادين، أهلا بكم أينما كنتم مشاهدين. وفي عناوينها لهذا اليوم:
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
1: القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار أبها بعد ضرب مطاري جيزان ونجران، والرياض تقر بإصابة مطارين. صنعاء تعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في تعز، وتنفي أي تقدم للتحشيدات السعودية في الساحل الغربي، وتؤكد استهدافها في مأرب والجوف ولحج وسط خسائر كبيرة في صفوفها. طهران تربط إعادة فتح هرمز باستيفاء شروطها، والجيش يؤكد امتلاك مخزون كبير من الصواريخ والمسيرات واستعداده لأي اعتداء. شهداء بنيران الاحتلال في غزة والضفة، بن جفير يشارك بهدم مبنى سكني في الطور بالقدس المحتلة. تقييم سري للسي اي اي يحذر من انزلاق اسرائيل الى حرب اهلية وانهيار مؤسسات الدولة نتيجة تصاعد الانقسامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف مطار أبها الدولي السعودي بصاروخ

0: باليستي ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في المطار، وجدد سريع تحذير كل شركات الطيران العالمية من مغبة استمرارها في تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية، لكونها أصبحت مسرحا للعمليات العسكرية اليمنية باستثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأعلن استهداف تحشيدات السعودية في معسكر الدغارير في جيزان بصواريخ باليستية خلفت عشرات القتلى والجرحى. سريع أكد تنفيذ عشرات الضربات استهدفت تحشيدات سعودية في الجوف ومأرب، وأشار إلى مقتل وإصابة أكثر من 200 من تحشيدات السعودية خلال الساعات الماضية في رأس العارة والسقية، مشددا على أن القوات المسلحة تحكم سيطرتها على كل مكتسباتها الميدانية، وما تروج له السعودية هي بطولات وهمية. القوات المسلحة اليمنية كانت قد أعلنت تنفيذ 3 عمليات عسكرية نوعية بعدد من الصواريخ البالستية داخل السعودية، محذرة كل الشركات أو كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، وأشارت إلى أن الأجواء السعودية ستكون مسرحا لعملياتها باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. والثانية استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. فيما استهدفت العملية الثالثة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير.
0: وللاطلاع على آخر تطورات المشهد خاصة على المستوى الميداني في اليمن مشاهدينا، ينضم إلينا من العاصمة صنعاء الزميل أحمد عبد الرحمن مراسل ميادين. أحمد أهلا بك معنا. إذن ماذا في آخر تطورات الجبهات اليمنية خاصة في تعز التي على ما يبدو تشهد تطورات ميدانية جديدة؟
2: حياتي يا عبد الرحمن لك وللسادة المشاهدين. هناك تقدم مهم للقوات المسلحة اليمنية وفق مصدر عسكري لوكالة سبا، تمكنت من خلاله السيطرة على جبل مطران في مديرية السل وجنوب تعز، وهذا الجبل هو مرتفع يعني استراتيجي يمتد بين مديريتي السل ومنطقة قدس في مديرية المواصد جنوب محافظة تعز. هذا التقدم المهم للقوات المسلحة اليمنية في صنعاء جاء بعد مواجهات عنيفة أدت إلى مقتل قائد اللواء 35 مدرع المدعوم سعوديا عبد الرحمن الشمساني، وبالتالي تمكنت القوات المسلحة من السيطرة على هذا الجبل والمرتفع الاستراتيجي والوصول أيضا وتطهير المنطقة، منطقة ومديرية السل بكاملها من الوجود المدعوم سعوديا في هذه المديرية، رغم كثافة النيران الجوية طبعا عبد الرحمن التي تواصلت على مناطق تعز وأيضا على مديرية الصل، وأيضا امتدت إلى يعني مديرية حيفان وذوباب وبالتالي وباب المندب. أيضا هناك غارة استهدفت منطقة العمري ومعسكر العمري وباب المندب في مديرية ذوباب. هذه الغارة تؤكد أن هذه المناطق ما زالت تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية في صنعاء. وأيضا على هذه الغارات أو هذه الغارات تنفي تماما سيطرة القوات المدعومة سعوديا على مديرية الذباب وعلى مدينة المخا. الغارات السعودية عبد الرحمن امتدت إلى مناطق صعدة وتواصلت على هذه.
0: هم أحمد بدأوا يروجوا لرواية أخرى كما تعلم أنهم يسيطرون مثلا على جزء معين من هذه المدينة، على جزء معين من مدينة أخرى مثلا كالمخا أو كذباب، أو محاصرة القوات أو قوات المسلحة اليمنية في منطقة باب المندب. هذه الغارات كما تفضلت حضرتك هي دليل إضافي على ما تم نشره أصلا سابقا من قبل القوات المسلحة اليمنية على أنه ليس هناك تواجد لهذه القوات في هذه المناطق، حتى لو كانت قد حققت خرق معين في بعض المناطق وتم التصدي لها فيما بعد.
2: صحيح عبد الرحمن، استمرار الغارات على هذه المناطق يعني تنفي وتدحض تماما السيطرة المعلنة من قبل القوات المسلحة المدعومة أو القوات المدعومة من قبل السعودية على هذه المناطق، ذباب والمعسكر العمري وأيضا المناطق الأخرى. نحن أمام حرب ما زالت مستمرة والمعارك ما زالت متواصلة، قد يحدث هناك خرق في بعض المناطق وفي بعض الجبهات، لكن في النهاية المعارك مستمرة. وهذه الغارات كما أشرت تدحض تماما السيطرة المعلنة من قبل القوات المدعومة سعوديا على هذه المناطق الاستراتيجية المطلة على باب المندب وأيضا على المشرفة على منطقة ذباب، بما في ذلك منطقة ذباب والمخا. المخا ما زالت تحت سيطرة القوات المسلحة في صنعاء، أيضا منطقة
0: فقط نشير زميلنا أحمد أنه الإعلام الحربي اليمني الآن في هذه اللحظة ينشر التالي: سيتم عرض مشاهد التحشيدات، استهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي في رأس العارة الساعة 3:30 عصرا، يعني بعد قليل، لأنه كان هناك إعلان بأنه سيتم عرض هذه المشاهد عند الرابعة، الآن أصبح عرض هذه المشاهد بعد قليل مشاهدينا بعد 20 دقيقة من الآن عند الساعة 3:30. تفضل زميلنا أحمد.
2: نعم عبد الرحمن، هذه العملية كانت قد أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية من خلال المتحدث باسمها العميد يحيى سريع، وتحدث عن استهداف التحشيدات السعودية في رأس العارة وأيضا في منطقة السقيا. وهذه يعني الاستهدافات والضربات الصاروخية أدت إلى مصرع عدد كبير. قال المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء أن هناك أكثر من 200 قتيل وجريح نتيجة هذه الضربات خلال الساعات الماضية، وهي عشرات الضربات وفقا للقوات المسلحة اليمنية في صنعاء. هذه الضربات نفذت بصواريخ باليستية وأيضا بالطائرات المسيرة، واستهدفت تحركات هذه التحشيدات في رأس العارة والسقيا في لحج، أي أن هذا الاستهداف جاء قبل أن تتحرك هذه التحشيدات إلى جبهات القتال، وخلفت خسائر كبيرة في أوساطها، وهي خسائر قالت القوات المسلحة اليمنية أو وصفتها بغير المسبوقة في المواجهات السابقة لناحية الأفراد والآليات. أيضا كانت القوات المسلحة عبر متحدثها العسكري هنا في صنعاء تحدثت عن عشرات الضربات الأخرى التي استهدفت تحشيدات العدو السعودي، بحسب وصف العميد يحيى سريع، إلى الشرق من محافظة الجوف، وأسقطت أو أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى واحتراق عدد كبير من الآليات، إضافة إلى استهدافات أخرى للتحشيدات السعودية إلى الشرق من منطقة رغوان بمحافظة مأرب. وهذه الاستهدافات أدت إلى سقوط أيضا عدد من القتلى والجرحى في صفوف هذه التحشيدات وتدمير عدد من الآليات. وبالتالي القوات المسلحة اليمنية اليوم نفذت عمليات متعددة ومتسلسلة سواء في الداخل اليمني في جبهة القتال أو في الأراضي السعودية من خلال ما أعلنه المتحدث باسم القوات المسلحة خلال الساعات الماضية في استهداف مطار أبها وأيضا استهداف معسكرات في جيزان السعودية. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها تواصل مطاردة التحشيدات السعودية في ما تبقى من مديريات محافظة تعز، وبالتالي هذه العمليات أدت إلى تقدم جديد للقوات المسلحة اليمنية، وهو تقدم يمكن أن يوصف بالاستراتيجي بعد التقدم الذي حدث بالأمس في مديرية المواصل وأيضا في سامع وفي الشمايتين، والسيطرة على مناطق مهمة تربط محافظتي لحج وعدن بمدينة تعز.
0: زميلنا أحمد عبد الرحمن مراسل الميادين في اليمن، أشكر جزيل الشكر حتى هذه اللحظة. طبيعة الحال زميل أحمد أو زميل عبد الله بقية الزملاء سيكونوا معنا تباعا خلال هذا النهار، خاصة أنه سيكون هناك كما ذكرنا قبل قليل تقريب لموعد بث الصور، صور استهداف التحشيدات السعودية في منطقة رأس العارة، كما أعلن الإعلام الحربي اليمني بأنه بدل الرابعة سيتم عرضها بعد 17 دقيقة من الآن عند 3:30 عصرا حتى اللحظة. بزميلنا أحمد عبد الرحمن أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا عبر شاشة الميادين في هذه الظهيرة التي نكملها الآن مشاهدينا بهذه الأخبار، حيث أقرت الهيئة العامة للطيران المدني أن مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جيزان ومطار نجران الدولي تعرضا لاستهداف أسفر عن تضرر مرافقهما. وأوضحت الهيئة أنه نتج عن هذه الاستهدافات 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. في حديث للميادين قال العميد عبد الغني الزبيدي وفقا لمعلومات ميدانية أن القوات المسلحة اليمنية قامت بطرد تحشيدات القوات المدعومة سعوديا بعد محاولتها التقدم باتجاه منطقة ذباب، وذلك بعيد أحداث خرق بسيط جرى التعامل معه فورا.
3: اسمح لي اولا ان اؤكد لك يعني، وهذا الان انا حصلت عليه قبل ان اتي الى الاستديو يعني من مصادر ميدانية، بانه الاختراق الذي حدث في جزء يعني من جغرافيا مدينة أو منطقة ذباب تم التعامل عنه بعدها بساعات، وتم السيطرة عليه وتم طرد هذه التحشيدات التي دخلت إلى تلك المنطقة، وتم أيضا التعامل مع التحشيدات التي كانت قادمة إلى هذه المنطقة سواء في رأس العارة أو أيضا في مناطق الصبيحة. وبالتالي هذه العمليات اندحرت يوم أمس، وأنا أؤكد لك هذا الكلام، وهناك فيديوهات أيضا أنا حصلت عليها وصلتني وربما قد تصل إلى مراسلكم، ويمكن أن يرسلها من داخل هذه المناطق من خلال الإعلام الحربي أو من خلال أيضا الأفراد الذين أيضا معنيون بتسجيل هذه الصور والفيديوهات لكي يدحضوا تلك الحملة من التضليل ومن الأكاذيب. يوم أمس كانت هناك حملة ربما أرادوا أن يطبقوا المسار السوري في اليمن من خلال الإعلانات الضخمة والسيطرة على تلك المدينة وغيرها، وبالتالي هي فشلوا فشلا ذريعا لأنه لم يقدموا أي دليل على أي عملية من العمليات العسكرية.
0: في الأثناء أكد مصدر عسكري لوكالة سبأ في صنعاء السيطرة على جبل مطران بمديرية الصلو بمحافظة تعز واغتنام عتاد عسكري كبير، مضيفا أنه جرى طرد التحشيدات التابعة للسعودية من كامل مديرية الصلو جنوبية محافظة تعز جنوب غرب اليمن، هذا في وقت فندت فيه مشاهد ومقاطع مصورة مزاعم سيطرة وتقدم القوات التابعة للسعودية في منطقة ذباب الساحلية على مضيق باب المندب والمخا المجاورة.
4: التي تتواجد في الميدان لا يمكن أن تحقق له أي انتصار. انتصار من خلال انتصارات إعلامية مزيفة ليست على شيء في أرض الميدان. تحياتي للجميع وخاصة الأخوة في المساحات الذين أحيانا يحولون من الدعايات الإعلامية التي أنتهجها العدو السعودي وأنتجتها أدوات من أجل قبض الأموال من العدو السعودي.
0: الإعلام الحربي اليمني نشر مشاهد لاستهداف التحشيدات المدعومة سعوديا في رأس العارة في محافظة لحج بعدد من الصواريخ البالستية المحلية الصنع.

0: من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
1: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة. سطع. فكانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا، والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعياً البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان. إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان، كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
4: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
5: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
4: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
5: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
4: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
6: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن،
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا،
1: لمتابعة برامجنا.
2: من هنا من هنا
3: وراية التوحيد أعلي،
4: وراية التوحيد
5: راية الحق بالعالي ارفعوها،
3: وللمستقبل قد مضي،
4: وللمستقبل قد مضي.
6: علي علي خلي عدوك يولي
3: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من عبر الأثير. عبر الأثير يأتيكم دوما عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في السؤال الأول، أعلم أنه من السنة أن أردد خلف المؤذن لكني لا أستطيع لأني لا أتقن اللحن الذي يقوله المؤذن، فما الحل؟ الحل بسيط وسهل، إذ ليس مطلوبا ممن يجيب المؤذن أن يردد خلفه بنفس اللحن، خاصة وأن المؤذنين قد يدخلون على الأذان الأنغام أو المقامات مما يتعذر على عامة الناس أن يقلدوهم. فلو قال المؤذن الله أكبر الله أكبر بلحن ما، لا حرج على من يريد أن يجيب أن يجيب بأي لحن أتى به، والله تعالى أعلم. والعبرة بالإجابة وليست باللحن. سؤال آخر، كيف يعيد الزوج طليقته إلى عصمته إذا طلقها طلقة واحدة؟ إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة فهنا لابد من أن نتذكر قول الله سبحانه وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فيحرم على الزوج أن يخرج امرأته من بيت الزوجية إلى بيت أهلها، كما يحرم عليها أن تخرج. قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. والإسلام منح كلا من الزوجين في هذه الحالة فرصة لإعادة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه مدة العدة، وهي 3 أشهر هجرية قمرية أو 3 قرون. هنا شيء واحد، يعني هما شيء واحد تقريبا. فإذا انتهت المدة ولم يرجعها كانت بائن، وبالتالي إذا أراد أن يرجعها بعد ذلك عليه أن يعقد عليها مرة أخرى بعد أن يدفع لها مهر العقد السابق. فإذا أراد أن يرجعها ضمن العدة فليس عليه شيء إلا أن يخبرها أو يبلغها أنه راجعها، أو يصافحها أو يقبلها أو يعانقها أو يباشرها في الفراش. في كل ذلك الطلقة واقعة محسوبة، ويبقى له طلقتان، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته، في أبنائه، في بيت الزوجية، ولا يعذر بما يصيبه من هم وغم أو سوء الأحوال المادية أو طلاق في حالة غضب. هذا والله تعالى أعلم. سؤال آخر، هل خالي يعتبر محرما على بناتي وزوجتي؟ الخال يعتبر محرما لبناتك لأنه أخو جدتهم، وبالتالي يدخل في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، بعدين قال: وبنات الأخ وبنات الأخت. فالخال من المحارم الدائمين للبنات، يجوز له أن يراهن، يخالطهن بحدود الشرع. أما بالنسبة لزوجتك، خالها أي أخو أمها ومحرم عليها، لكن خالك أنت ليس محرما لزوجتك، لأنه لا تربطه بها قرابة نسب أو رضاع تجعلها محرمة عليه، بل هو أجنبي عنها، فيجب أن تلتزم معه بالستر والاحتشام كأي رجل أجنبي. إذن الخلاصة، خال البنات نعم هو محرم لهن، خال الزوج لا، ليس محرما لها. المحارم في الإسلام ينقسمون إلى 3 أنواع رئيسية: محارم بالنسب، محارم بالرضاع، ومحارم بالمصاهرة. هؤلاء هم الذين يحرم الزواج بهم على التأبيد، ويعتبرون محارم يجوز لهم الخلوة والسفر مع المرأة بخلاف غيرهم من الرجال الأجانب. المحارم بالنسب هم الأقارب الذين تربطهم بالإنسان رابطة الدم، الأصول، الأم، الجدات من جهة الأب أو الأم وإن علونا الجدة وأمها وهكذا، الفروع، البنت، بنات الأبناء، بنات البنات وإن نزلنا، الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، بنات الإخوة وبنات الأخوات وإن نزلنا، يعني بنات، العمات والخالات سواء كنا شقيقات أو لأب أو لأم. المحرمات بالرضاع عندنا قاعدة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هناك أم من الرضاع وإخوة من الرضاع وعمات وخالات من الرضاع، وكل من يثبت له حكم القرابة بالنسب يثبت له أو مثله بالرضاع، بشرط تحقق الرضاع في الحولين وبالعدد المعتبر عند الفقهاء. المصاهر المحارم بالمصاهرة هم الذين يصبحون محارم بسبب الزواج، أم الزوجة، جدة الزوجة، يعني هؤلاء يحرمون بمجرد العقد الصحيح حتى لو لم يدخل بها الزوج. الربيبة بنت الزوجة من زوج آخر تحرم إذا دخل الزوج بأمها، زوجة الأب تحرم على الابن، زوجة الابن تحرم على الأب. طبعا الحكمة من التحريم صيانة الأرحام، الزواج قد يؤدي إلى خلافات وقطيعة رحم، فحرم الزواج بالمحارم حفاظا على صلة الرحم. ثانيا حماية الأسرة، وجود محارم يتيح للمرأة دائرة آمنة من الرجال الذين يمكنها مخالطتهم دون خوف أو ريبة. تكريم الأم والأصول، فلا يتصور أن تكون الأم أو الجدة في موضع الزوجة لما فيها من تناقض مع واجب البر والإكرام. هذا والله تعالى أعلم. في السؤال التالي، ما الأدلة الشرعية على وجود الحسد والعين؟ ما العلامات التي قد تدل أو تدل على إصابة الإنسان بهما؟ وما العلاج الشرعي لذلك؟ الجواب: الحسد والعين حق ثابت دل عليه القرآن والسنة. قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. هذا نص صريح في التحذير من شر الحاسد. ثانيا قصة يعقوب عليه السلام حين أمر أبناءه بالدخول من أبواب متفرقة، قال بعضهم خشية العين. ثالثا التحذير من الحسد. هناك نصوص كثيرة تذم الحسد وتبين أنه من أقدم الذنوب، فقد حسد إبليس آدم وحسد قابيل هابيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالرقية من العين، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة. وقد تظهر على الإنسان بعض العلامات المحتملة مثل تغير مفاجئ في الصحة أو النشاط بلا سبب ظاهر، فتور شديد في العبادة بعد نشاط سابق، اضطراب نفسي، قلق مستمر، تعطل مصالح ورزق رغم بذل الأسباب. لكن هذه العلامات ليست يقينية، فقد تختلط بأسباب أخرى، واليقين عند الله وحده. أما العلاج الشرعي فيكون بالرقية الشرعية، قراءة الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات، الإخلاص، الأذكار اليومية صباحا ومساء فهي حصن حصين، المحافظة على الطهارة والنوم على طهارة على وضوء، الدعاء بالبركة عند رؤية النعم نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله إلى غير ذلك. الاغتسال بماء الرقية أو بماء وضوء العائن إذا عرف واعترف أو اقتنع أنه الحاسد. التحصن بالعبادة، الصلاة، الاستغفار، الصدقة، فهي أعظم وقاية. الاستعاذة والأدعية النبوية كترديد ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والله تعالى أعلم. في السؤال التالي نستقبل سؤالا من أحد المتابعين يقول فيه: كثيرا ما نرى في حياتنا اليومية نصيحة تقدم برفق، يقال لك يا أخي اتق الله، فيكون الرد بضجر وكبر: عليك بنفسك، لا دخل لك بيني وبين الله، وربما اعتبرها إهانة. يقول: ما التوجيه النبوي تجاه مثل هذا التصرف، وكيف نرد على من يظن أن هذه الكلمة فيها تجريح أو تقليل من شأنه؟ إن عبارة اتق الله هي من أرق وألطف العبارات ومن أعظم كلمات التذكير والرحمة، ليس فيها تشهير ولا تجريح ولا إهانة على الإطلاق، وهي منسجمة مع قوله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا والحديث الذي يحذر من رد هذه الكلمة أخرجه الإمام النسائي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك. والسبب في هذا البغض أن الذي يرفض هذه الكلمة يتوهم أن النصيحة انتقاص منه، والواقع عكس ذلك تماما. فلو كانت كلمة اتق الله عيب أو إهانة ما خاطب بها أن الله تبارك وتعالى أكرم خلقه وأعظمهم مقاما، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال له: يا أيها النبي اتق الله. فإذا كان رب العزة قد خاطب بهذه الكلمة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم تذكيرا له وتثبيتا عليها، فكيف يستنكف منها إنسان خطاء؟ إن رد النصيحة بعبارة عليك بنفسك أو لا دخل لك بي فيه نوع من الكبر، فيه رد للحق، فيه تعام عن التوفيق. الواجب على المسلم متى قيلت له هذه الكلمة العظيمة أن يتواضع، أن يستحي من الله، أن يراجع حساباته فيما يفعل. تذكر دائما: من يذكرك بالله يريد لك الخير فلا تحرم نفسك من خير هذه النصيحة. إلى هنا أيها الفضلاء يتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: وأنت خير الراحمين.
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحظتم الدعاء في سورة الفاتحة؟ الدعاء في سورة الفاتحة اللي هي أعظم سورة في القرآن بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره بأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل سورة الفاتحة. هذه السورة أهم ما يميز الدعاء فيها إنه دعاء جماعي مش دعاء فردي. خد بالك من الموضوع ده قوي، لأنه الدعاء الجماعي في ميزة مش موجودة، مزايا مش ميزة واحدة مش موجودة في الدعاء الفردي، وهي إن ربنا سبحانه وتعالى إذا ما استجاب لكش لأنه غضبان من ذنب عملته أو ربنا مش راضي عن حاجة عملتها، هيكرمك علشان واحد انت دعيت له وبيأمن على نفس الدعاء اللي انت دعيته. علشان كده في الفاتحة بنقول اهدنا الصراط المستقيم، ما قلتش اهدني الصراط المستقيم، علشان ربنا سبحانه وتعالى يمكن يكرمك بدعاء واحد تاني، واحد دعا دعوة وكان له خاطر مع الله سبحانه وتعالى، يقوم ربنا سبحانه وتعالى ولها المثل الأعلى، المولى سبحانه وتعالى بكرمه ولطفه ورحمته يكرمك من أجل هذا الشخص الآخر ويقبل دعائك ويقبل رجائك ويغفر ذنبك ويستر عيبك من أجل الدعاء الجماعي. الدعاء الجماعي فائدته أن كل من أمن على دعائك شاركك الأجر والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا معنا نشوف إحنا محتاجين الدعاء الجماعي دوت النهاردة قد إيه. أعتقد أن بلدنا وأمتنا محتاجة أن إحنا كلنا ندعي لبعضينا، كلنا ندعي الدعاء الجماعي اللي حنبتهل فيه إلى الله ونتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى جل وعلا. تعالوا لهذا الدعاء وبعدين نشرح ونحلل ونشوف فائدة الدعاء الجماعي

اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يا أخي دعاء كامل وشامل، الأول الواحد يصلح العلاقة ما بينهما وبين الله سبحانه وتعالى، ثم يشرع في الدعاء الجماعي اللي كان عودنا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء فيه من جوامع الكلم ما لا يخفى على أحد. اسمع معايا الدعاء اللي ربنا سبحانه وتعالى أجراه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لي شأني كله، وأصلح لي شأني كله. عارف لما ربنا يصلح لك شأنك كله، تنتفي عنك روح الأنانية، وتغرز في قلبك روح الجماعة. لذلك الدعاء الجمعي بقى يتحول إلى دعاء ينفع الأمة وينفع المجتمع. يا جماعة، أفضل دعاء اللي تنفع به الناس وتنفع به الأمة. ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا له ملائكة اسمهم الملائكة الطوافين، معرفش سمعت عنهم ولا لا. الملائكة الطوافين دي ملائكة بتطوف في الأزقة والنجوع والحواري والشوارع والكفور. الملائكة دي بتكون ماشية في الحواري والشوارع كده، لنا ولا انت بتشوفهم، إنما الحديث أخبرنا عنهم، إن لله ملائكة طوافين يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر. يمشوا بقى في الطرقات، لقونا كده زي احنا قاعدين كده بنسمع ذكر، بنشوف حلقة يعني فيها علم، أو بنحضر مجلس فيه علم، أو انت أولادك قاعدين مجمعين بعض وبتراجعوا القرآن الكريم مع بعض، أو بتذكروا الله سبحانه وتعالى، أو بتستغفروا الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم. الملائكة الطوافين دول يروحوا داخلين على الناس اللي قاعدين في مجلس الذكر، يحفوهم بإيه؟ بأجنحتهم. فإذا فرغوا من مجلسهم يصعدون بأعمالهم إلى الله. ربنا يقول لهم كيف وجدتم عبادي؟ الملائكة تقول له وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. يقول لهم وكيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم يعبدونك ويسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. قال ماذا يريدون؟ قالوا يريدون جنتك. ربنا يقول لهم وهل رأوها؟ هم شافوا الجنة اللي هم طالبينها؟ الملائكة تقول له لا، لم يرونها. فربنا يقول للملائكة وماذا لو رأوها؟ وما لو شافوها كانوا عملوا إيه؟ الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى يكونون أشد لها طلبا، فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد وهبتها لهم. ثم يسأل عباد، ثم يسأل ملائكته مما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من نارك. فيقول الله لملائكته وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا، لم يرونها. فيقول الله لملائكته وماذا لو رأوها؟ أمال لو شافوا النار وحرها وحميمها وصهدها وعذابها ومقامعها وسرادقتها وسلاسلها كانوا عملوا إيه؟ الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى يكونون أشد منها هربا وأشد منها خوفا وأشد لها فرقا، يعني كانوا يخافوا ويترعبوا منه. فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد أنجيتهم منها. ثم يقول لهم من يعبدون؟ قالوا سبحانك يعبدونك ويحمدونك ويكبرونك. فيقول الله لملائكته وهو أعلم بعباده وهو أعلم بخلقه وهل رأوني؟ فتقول الملائكة سبحانك لا تدركك الأبصار وأنت تدرك الأبصار وأنت اللطيف الخبير. فيقول الله لملائكتي وماذا لو رأوني؟ أمال لو شافوني هيعملوا إيه؟ تقول الملائكة يكونون أشد لك تسبيحا وأشد لك حمدا وأشد لك تكبيرا. فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد أنجيتهم من ناري ووهبتهم جنتي وسأظلهم يوم القيامة بظلي يوم لا ظل إلا ظلي وسأمتعهم يوم القيامة بالنظر إلى نور وجهي. هذا كله في مجلس علم، لأنه هذا المجلس كان فيه ذكر لكن حدثت مشكلة. اسمعوا بقى المشكلة إيه. ملك من الملائكة قال لله يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم، يعني واحد مش منهم دخل كده في وسطهم، كان جاي يشتري حاجة، كان جاي ينده لواحد، اتكسف وقعد في الجلسة. فقال الله هو منهم، ياخد نفس الأجر. هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم، يعني خد الأجر بمجرد وجوده في هذا المكان، بمجرد وجوده في هذا الموضع، بمجرد اشتراكه في هذا الفضل العظيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى جل وعلا. شفت بقى فائدة الدعاء الجماعي، ان انت ممكن تكون غير مجاب الدعاء، ربنا يجيب دعاءك اكراما لدعائك لغيرك. اسمع الدعاء مرة تانية اللي احنا سمعناه. فالدعاء يقول لك ايه؟ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. بالله عليك، في حد يحلم انه الكلام ده يحصل في مجتمع الا لو كان المجتمع ده اعظم مجتمع وارقى مجتمع؟ حد بيحلم بحاجة غير كده؟ ان ربنا يألف بيننا ويصلح ذات بيننا ويهدنا سبل السلام. انا عاوز اقول لحضرتك
حاجة مهمة جدا. التأليف بين القلوب ده طلع مسألة كبيرة جدا جدا، أو مسألة مش بالبساطة اللي أنت متخيلها. لدرجة إيه؟ لدرجة إن سيدنا رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى اللي بيألف مين؟ اللي بيألف هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا. أعتقد إن أمتنا محتاجة لهذا الدعاء دلوقت أكتر من أي حد فات. تعالوا نأمن وندعي يا رب تكون ساعة إجابة ونكون مخلصين فيها في الدعاء. اللهم أمين. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم بتحية الإسلام نحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم وعلى قدركم.
0: وعلى قدركم سيدي، جزاكم الله خيرا. سيدي، الآية اليوم التي تحتاج توضيحا ومثلا هما آيتان بالمعنى نفسه. الأولى في سورة يونس: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. في آية ثانية في الرعد: ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: لماذا لم يهدهم جميعا؟
1: لابد من مثل.
0: نعم.
1: وهذا اللقاء الطيب لقاء أمثال.
0: نعم.
1: يعني رئيس الجامعة لو وزع على الطلاب أوراق الإجابة مطبوع عليها الإجابة الكاملة بالزاوية العليا 100%، الأوراق وزعت، كتب الطالب اسمه والجميع نجحوا. هذا النجاح لا قيمة له إطلاقا، لا عند الطلاب ولا عند الأولياء ولا عند الناس ولا عند الجامعة.
0: نعم.
1: هذا معنى لو شاء ربك لهدى الناس جميعا. أنا اجتهدت اجتهاد متواضع سميته الهدى القسري، لا جدوى منه. ما قيمة هذا النجاح؟ لا عند الناس ولا عند أهل العلم ولا عند الطلاب ولا عند الآباء. هذا نجاح ساقط لا قيمة له. أما في دراسة، في تحضير، في دوام سنة، ضبط دوام، كتب الواجبات المدرسية، أصغى للمدرس، حفظ، درس، ارتقى. فلا بد من امتحان، والامتحان قدرونا، والامتحان لا بد منه. والله قال: إنا كنا مبتلين. الابتلاء حيادي، قد تنجح في الابتلاء. وسيدنا موسى: وفتناك فتونا، ونجحت في الفتنة.
0: الفتنة مثل الابتلاء، امتحان.
1: نعم، امتحان.
0: نعم.
1: فأنت يجب أن تعرف كليات الدين. في كليات أنت المخلوق الأول المكلف المكرم، أنت أول مخلوق بالمخلوقات، لأنه في عالم الأزل قبلت حمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فلما قبلت حمل الأمانة كنت المخلوق الأول رتبة والمكلف والمكرم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. هلأ أنت كائن متحرك، أودع فيك الشهوات لترقى بها إلى رب الأرض والسماوات. أعطيت العقل وأعطيت الفطرة وأعطيت المنهج، يعني تقريبا هذه الشهوات 180 درجة: شهوة الطعام والشراب، شهوة المرأة، شهوة التفوق. هذه الشهوات سمح لك بها الإله العظيم 110 درجات، 120، 130، وفي قسم محرم. ما دمت في المسموح به أنت في سلام، أنت في بيئة، أنت في راحة، في أمن، في طمأنينة. فإذا تجاوزت بهذه الشهوات إلى المنطقة المحرمة وقعت في الشقاء. أنا أقول دائما: ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. صفيحة البنزين، سائل متفجر، وضع في المستودع المحكم، وسال في الأنابيب المحكمة، وانفجر في البستونات في المكان المناسب والوقت المناسب، ولد حركة نافعة أقلتك وأهلك في العيد إلى مكان جميل. صفيحة البنزين نفسها صبها على المركبة، أعطها شرارة، أحرق المركبة ومن فيها. فالشهوات إما أنها قوة دافعة أو قوة مدمرة، في بينهما. الشهوات كلها في مساحة مسموح بها، مساحة ممنوعة. ما دمت تمشي على هذه المساحة، في عندنا شيء ثالث، الشبهات. تصور نهر عميق وكبير، والذي يمشي على شاطئه لا يحسن السباحة. في سطح، في شاطئ مستوي جاف، في شاطئ مائل أملس. فإذا مشى على الشاطئ الجاف في أمن وأمان، دخل إلى الشبهات احتمال انزلاق كبير. لذلك من ترك الشبهات
0: فقد استبرأ لدينه وعرضه،
1: ومن حام حول الحمار يشك أي واقعة. فلذلك البطولة أن تبقى في اليقينيات لا في الشبهات، وتبقى في العبادات لا في الشهوات.
0: نعم. إذا سيدي، هنا هذا الهدى القسري كما قلتم لا قيمة له
1: أبدا،
0: لأن الاختيار هو الذي يثمن العمل.
1: ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا،
0: من في الأرض
1: هدى قسريا لا قيمة له.
0: نعم. أما عندما يقدم الإنسان الشيء بمحض إرادته
1: اختياره دفع ثمنه
0: يأخذ قيمته. الآية الثانية في الموضوع نفسه سيدي أيضا التي يتبادر الذهن إلى الذهن سؤال يحتاج إلى مثل. وأضله الله على علم، وأضله الله على علم وختم على قلبه.
1: لأنه هو العلم أنواع سيدي. في عنا علم بخلقه، فيزياء، دكتوراه بالفيزياء النووية، كيمياء، رياضيات، جغرافيا، تاريخ، جيولوجيا، فلك. هذا علم بخلقه، يحتاج إلى معلم، إلى كتاب، إلى منهج، إلى محاضرات، إلى امتحان. علمه بخلقه. بنسمي المنهج والكتاب والمعلم والامتحان مدارسة، هذا علمه بخلقه. وفي علمه بأمره كليات الشريعة، الأزهر، هذه الكليات كمان فيها جامعة وأساتذة وكتب مقررة وإلقاء محاضرات وامتحانات ونجاح ورسوء. العلم بخلقه يحتاج إلى مدارسة، والعلم بأمره يحتاج إلى مدارسة، وهناك العلم به
0: جل جلاله،
1: هذا أعظم علم. العلم به له شأن آخر، يحتاج إلى مجاهدة. جاهد نفسك، هذا الجهاد الأعظم، جهاد النفس والهوى، في غض بصر، في ضبط لسان، في شاشة منضبطة بالبيت، اختلاط ما في، إطلاق بصر ما في، دخل حلال، إنفاق حلال، نشاط إيماني، نشاط إسلامي، نشاط دعوي. هذا العلم بالله عز وجل يقتضي النجاح في الدنيا والآخرة.
0: نعم. هو سيدي الذي قصدته أنا، جزاك الله خيراً، يعني موضوع العلم. لكن وأضله الله على علم، كيف أضله الله سيدي؟ لو نوضح ذلك بمثال.
1: يعني أنا ذكرت هذا بالبداية، تحمل دكتوراه بس ما عرفت الله.
0: نعم.
1: تحمل ماجستير بس ما عرفت الحرام والحلال. تعرف تحمل شهادة عليا لكن ما فهمت هذا الدين. في اختصاصات، هذا علم بخلقه. وقد تحمل اختصاص شرعي بس ما طبقت شرعك.
0: نعم. نعم.
1: العلم به عرفت الله.
0: نعم.
1: ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء.
0: إذا أضله الله ضلالا جزائيا.
1: نعم. ما في ضلال، ضلال
0: جزائي مبني على اختياره في الفصل.
1: في ضلال جزائي مبني على ضلال اختياري.
0: فلما زاغوا
1: أزاغ الله قلوبهم. يعني هذا الابن رفض الدراسة كليا.
0: نعم.
1: اختار ما يدرس.
0: نعم.
1: الآن نتائج هذا الجهل ما له عمل صار.
0: نعم.
1: هذا ضلال جزائي مبني على ضلال اختياري، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
0: إذن لو قلنا مثلا سيدي في المثل الذي تضربونه، رسب الطالب الكلام صحيح، ولو قلنا رسبت المدرسة الطالب الكلام صحيح،
1: كلاهما صحيح. رسب عزونا تقصيره سببا،
0: نعم،
1: أما رسل ابناء عزونا رسوبه علاجا وجزاء.
0: إذن الفعل فعل الله
1: أبدا،
0: لكن السبب من العبد،
1: نعم.
0: فهذه وأضله الله على
1: الإنسان المطلوب أنه الانبعاث للعمل،
0: نعم،
1: ما الله هو الموفق كما
0: سواء كان انبعاث إلى عمل سيء أو إلى عمل جيد، ينبعث والله، نعم، إما أن يهديه
1: كل شيء وقع أراده الله،
0: نعم.
1: لا يليق بألوهية الإله يقع شيء لا يريده،
0: نعم، نعم.
1: وكل شيء أراده الله وقع معكوسة، والإرادة الإلهية متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
4: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
4: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
4: مع الأستاذ أحمد بركات.
5: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتناول في هذه الحلقة من برنامج على شفا جرف هار الكبيرة كشف العورة للنساء والرجال، ومن ذلك حرمة ظهور المرأة أمام الأجانب بغير خمار، المشهور بالحجاب وفي المصطلح القرآني خمار. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيضة لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها،

0: الحجاب، وعليه أن يسعى إلى ذلك بكل الوسائل، ومن ذلك أن يحرص على حضورهن مجالس العلم والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بل واصطحابهم إلى العمرة والحج وما شابه مما يعينهما على التوبة من تلك المعصية ومن غيرها من المعاصي، ويأثم إن لم يفعل ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: كنا وإياكم مع برنامج
2: على شفا جرف نهار
1: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات. قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أمل طغت فيه المادة إلى أن يجدد في نفسه قضية الثقة بالله والاعتماد عليه في قضاء الحوائج وتفريج الكروب. ولذلك نجد أن الله عز وجل يبين في كثير من المواضع في كتابه هذه القضية، مثل قوله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ صدق الله العظيم. وفي السنة قص النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجلين من الأمم السابقة ضربا أروع الأمثلة لهذا المعنى، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني

0: أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال:
1: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها.
0: فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال:
1: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه.
0: قال:
2: هل كنت بعثت إلي بشيء؟
0: قال:
1: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه.
0: قال:
2: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا.
0: والله عز وجل عند ظن العبد به، فإن ظن به الخير كان الله له بكل خير أسرع، وإن ظن به غير ذلك فقد ظن بربه ظن السوء.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: قاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأبرار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والصالحين إلى قيام يوم الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم في رحاب ذكرى السيدين الجليلين الشهيدين سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه والسيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه والشهداء الأبرار، لنطلق المؤسسة التي ستكون مهتمة بحفظ آثار وتراث السيد الشهيد الأسمى السيد حسن رضوان الله تعالى عليه. نعلن اليوم إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. هذه المؤسسة تقررت في شورى حزب الله ويشرف عليها الأمين العام ولها هيكلية متكاملة من أجل حفظ التراث الذي قدمه سيد شهداء الأمة والاستفادة منه في كل المجالات الثقافية والاجتماعية والتربوية والسياسية. هذا التراث الكبير الذي ملأ الساحات خلال فترة حياته التي قضاها طاعة لله تعالى وفي العمل الإسلامي والجهادي والوطني والقومي والتحريري على مستوى لبنان بل على مستوى المنطقة. تأسس حزب الله سنة 1982 واستلم سماحة السيد حسن رضوان الله تعالى عليه الأمانة العامة خلفا لسيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه في سنة 1992، أي بعد 10 سنوات من التأسيس. التأسيس كانت له دعاماته وكانت له منطلقاته وكان له رجاله، والسيد حسن من رجال التأسيس، ولكن ابتداء من سنة 1992 إلى شهادته يعني 31 سنة عمل على تثبيت دعائم المقاومة ودعائم هذا الفكر الأصيل ودعائم التوجه الذي سيكون حاكما ومؤثرا للأجيال القادمة من أجل التحرير والعزة والكرامة وعيش الحياة الفاضلة والسعيدة في طاعة الله تعالى. نحن أمام تراث كبير جدا، أمام كلمات وخطب ولقاءات وحوارات ومحاضر جلسات وذاكرة شفوية خلال هذه الفترة الطويلة لعقود من الزمن، نحتاج إلى أن نجمعها، نؤرشفها، نجعلها في تصرف الباحثين والناس على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك من خلال النشرات والكتب ومن خلال المؤلفات المختلفة، ولتكون مادة للتحليل للمؤسسات وكذلك للباحثين في الجامعات وفي المجالات المختلفة ليستفيدوا من هذه الغزارة التي قدمت على المستوى الفكري والثقافي وعلى المستوى السياسي وكذلك على المستوى العمل. نحن أمام ثروة كبيرة لابد أن نجمعها وأن نوفرها للناس وللباحثين وللأجيال القادمة. ولذا كان إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. هنا في هذه المناسبة أريد أن أذكر بعض العناوين التي تشكل دعامات هذا التراث ودعامات هذا البناء العظيم الذي هو بناء حزب الله واتجاه المقاومة في لبنان ومنطقتنا. أولا من الثوابت التي عمل عليها خلال كل هذه الفترة هي الارتباط بالإسلام وحمل منهج الإسلام، الإسلام المحمدي الأصيل الذي يعنى بتربية الإنسان ويعنى بإعطائه المنهج الذي يصلح حياته ويعطيه المكافأة في آخرته. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام يتفوق بمنهجه، بتربيته، بتأسيسه للإنسان، بالفضائل والمكارم، بالبناء العزيز، بالحياة السعيدة في الدنيا وفي الآخرة. وهذا ما يتطلب أن نعمل عليه وأن نؤسس الأجيال على هذا المنهج القويم العظيم. عمل سماحة السيد خلال كل تلك الفترة لإبراز مفاهيم الإسلام، أفكار الإسلام، عقائد الإسلام، التوجيهات والتربية على أساس الإسلام، السياسات العامة التي يؤسس عليها الإسلام. وهذا أمر مهم جدا لنفهم أنه واحد من أولئك الذين عملوا خلال التاريخ لحفظ هذا المنهج ولتقديمه للبشرية بطريقة معاصرة وبطريقة تنسجم مع ثوابت هذا الدين. العنوان الثاني هو التربية على الجهاد، وهذه نقطة جوهرية. الجهاد أصل والجهاد أساس، من أجل أن نحفظ أجيالنا ومن أجل أن نحفظ أرضنا وحقوقنا وعزتنا لابد أن نجاهد الأعداء، ولابد أن نواجههم، هؤلاء الأعداء الذين يعتدون بلا سبب إلا السيطرة والظلم، كما هو الحال مع أمريكا وإسرائيل وكل الأعداء وكل المستعمرين الذين جاءوا عبر التاريخ والذين يمكن أن يأتوا في المستقبل. الجهاد أصل والجهاد يجب أن يثبت. ميزة سماحة السيد أنه ركز كثيرا في مسألة الجهاد على العنوان الكربلائي والعاشورائي، على قيادة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه سيد الشهداء بلا منازع. هذا النهج الذي جسده الإمام الحسين عليه السلام هو نهج التضحية في أعلى مراتبها، والتي تحقق ثبات العقيدة وثبات الحقوق وثبات الإنسان الحر العزيز. وكذلك في عاشوراء زينب سلام الله تعالى عليها التي حملت اللواء والتي تكاملت مع نهج الإمام الحسين عليه السلام في منظومة ارتبطت بحضور العائلة والأقرباء والأصدقاء والمؤمنين، ليقول بأن كل المجتمع معني بالسير على نهج الإمام الحسين عليه السلام. وقد برع سيد شهداء الأمة في نقل المفهوم الحسيني إلى الناس في الاهتمام بإحياءات عاشوراء. على كل الإمام الخميني قدس سره قال كل ما لدينا من عاشوراء. هذا التطبيق العملي لهذا القول كان على يد سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن، الذي عمل في الواقع ليس فقط في أيام عاشوراء، وإنما دائما في الحث على الجهاد في أجواء الشهادة في تربية الأمة. إذن نهج الجهاد هو نهج متكامل، نحن بحاجة إلى أن نجمع ونتعرف على هذه العناوين ونتعرف على التفاصيل التي ألقاها والتي ربى عليها خلال هذه العقود بشكل مباشر، مما جعلنا نعيش عمليا القوة الحقيقية في مواجهة التحديات. ثالثا الولاية، العنوان الثالث هو الولاية. الولاية هي ليست أمرا مبتدعا، الولاية هي أساس وأصل من أصول الدين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الولاية هي ولاية ممتدة من الله إلى النبي، إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى ولاية الفقيه في زماننا، إلى تسليم الراية إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تركيزه على الولاية هو جزء من هذا الإيمان، هو جزء من الصدق مع الله تعالى. تركيزه على الارتباط بالإمام الخميني قدس سره ثم بالإمام الخامنئي قدس سره هو جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة المتكاملة التي تكون تحت شعار إن الدين عند الله الإسلام. وقد ثبت أيضا بالتجربة الميدانية أن هذه الولاية تعطي الزخم والقوة والقدرة. العنوان الرابع الارتباط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هو دائما سماحة السيد كان يذكر الارتباط بالإمام المهدي، الراية المهدوية، أننا من جند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وهي واحدة من تفسيرات ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وقيادة النصر على مستوى البشرية والعدالة التي تعم الأرض. كان سيدنا دائما التركيز على أننا في عصر الانتظار، والانتظار هو الولاية للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والثقة بالنصر المؤزر الذي يعم العالم، وبالعدالة التي ستعم العالم، وبظهور الحجة الذي وعدنا به رب العالمين والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار. إذن هذا أمر أساس نحن بحاجة إلى أن نفهم الخطوات التي كان يؤسس عليها وكان يعبئ من خلالها. العنوان الخامس الوحدة الإسلامية. كان حريصا جدا على الوحدة بين السنة والشيعة، على الوحدة في داخل الشيعة، أيضا امتداد الوحدة على المستوى الوطني وعلى المستوى العام الإنساني. هذه التربية التي عمل عليها هي التي أوجدت هذا الالتفاف. ألا تلاحظون كيف أن المسلمين في مختلف أنحاء العالم يحبونه، يتعلقون به، يؤمنون بمساره، بتوجهاته؟ هذا لأنه كان يخاطبهم، يخاطب عقولهم، يخاطب قلوبهم، يدخل إلى القواعد الصحيحة. كذلك الأحرار في العالم كانوا ينظرون إليه النظرة المشرقة، لأنه أيضا توجه إلى المستضعفين، وهذا جزء لا يتجزأ من الإيمان. أما على المستوى الداخلي فهو وطني بامتياز، لأنه مع العيش المشترك، مع الطائف، مع الوحدة الوطنية، مع أن نكون معا جيش وشعب ومقاومة. هذه مقولته الشهيرة التي يريد من خلالها أن نصبح جميعا كتلة واحدة، لحمة واحدة، في مواجهة الأعداء الخارجيين، وخصوصا العدو الإسرائيلي المحتل والمعتدي منذ زمن طويل في منطقتنا. وهذه من الأمور التي تتطلب أن نبحث عنها، وأن تصدر الكلمات والمواقف وكذلك التحليلات التي تؤكد على هذا الموضوع. الأمر السادس والأخير في حديثي عن هذه العناوين هو موضوع الدفاع والمقاومة. إذا أردنا أن نعرف المقاومة في الزمن الحديث، نقول المقاوم الأول هو سماحة السيد حسن رضوان الله تعالى عليه. لماذا؟ لأنه أسس لها، عبأ على أساسها، عمل مع كل المقاومين في العالم من أجل أن تكون هناك لحمة وصلة وتفاعل. أخذ المقاومة كتكليف وكمشروع من الإمام الخميني قدس سره، ثم من الإمام الخامنئي قدس سره، من الإمام موسى الصدر أعاده الله وأخويه سالمين. هو عند البناء والتأسيس على نهج الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي، هذه كلها مسارات مقاومة تؤدي إلى تثبيت العزم والقوة والإرادة، وتكون هناك العدة اللازمة. واللي ما ننسى في هذا المجال الدور الكبير للشهيد القائد الحاج قاسم سليماني، الذي كان بارعا ومؤثرا وداعما كبيرا على مستوى كل المنطقة. نحن بحاجة أن ندرس هذا التراث وأن نتعرف عليه. هنا في المناسبة أحيي الشعب العراقي العزيز، ومرجعية هذا الشعب والقيادة والحشد الشعبي وكل القوى المسلحة وكل أطياف وفئات الشعب العراقي، لأنهم نجحوا في أن يطردوا المحتل الأمريكي من العراق، وأنهم بتضحياتهم وثباتهم وبعملهم الدؤوب تمكنوا من أن يخرجوا الطاغية الأمريكي من العراق الشقيق العزيز البطل المقاوم، الذي أدى دورا مهما في إحداث العزة، والذي أدى دورا مهما في القضاء على الاتجاه التكفيري داعش. وبالتالي سواء كان من يريد أن يسيطر على العراق هو التكفيري، أو من كان يريد أن يسيطر على العراق المستكبر والمستعمر، فإن الشعب العراقي مؤهل بحمد الله تعالى أن يطرد المحتلين كائنا ما كانوا وفي أي اتجاهات، ليكون العراق مستقلا عزيزا قويا. أما في لبنان أقول لكم بوضوح، تحرير الجنوب اللبناني نراه أمام أعيننا. لن تتمكن إسرائيل من البقاء في جنوب لبنان ولو بعد حين. هذه المقاومة التي صمدت مع مجاهديها وشعبها، استطاعت أن تقدم أسطورة في الصمود خلال كل هذه الفترة من العدوان المتواصل وخصوصا في السنتين الأخيرتين. لو حصل هذا العدوان الإسرائيلي الأمريكي على أي بلد في العالم بالشكل الذي حصل في مواجهة مقاومة حزب الله والشعب اللبناني والمقاومين الشرفاء في بلدنا، لكان انتهت المقاومة وانتهى البلد منذ زمن بعيد. صمود هذه المقاومة من بركات سيد شهداء الأمة وتوجيهاته، ومن هذا الشعب الطيب الطاهر المؤمن العزيز، من هؤلاء المقاومين الشرفاء، من هؤلاء الأهل الذين قدموا ويقدمون دائما من دون أي سؤال. لا تسألون ماذا ستفعلون، لا يمكن إلا أن نكون مقاومة طالما أن هذا العدوان موجود. اتجهوا إلى العدو ليخرج من أجل الحل، أما أن يقال لنا قدموا ليخرج العدو، لا شيء نقدمه لأنه معتدى علينا وهناك اتفاقات لم يلتزم بها العدو. الحل يبدأ بخروج العدو صاغرا، العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي الذي يدعمه بكل طاقته من أجل أن يعتدي على منطقتنا. هذا هو الحل بالنسبة إلينا. لا تسألون عن حلول أخرى. أما في الموضوع الداخلي والعلاقة مع الداخل وقضايا الداخل، سواء كان اسمها حصر السلاح أو كان اسمها الاقتصاد أو اسمها الوظائف أو العيش المشترك أو أموال المودعين، نحن حاضرون للتعاون في الداخل وفق الأطر الدستورية المعمول بها من دون إملاءات الوصاية الأمريكية وغير الأمريكية. نتفاهم على أساس الدستور وعلى أساس القوانين. وهنا أيضا أدعو الله تعالى أن يوفقهم في فلسطين المحتلة، في غزة، في الضفة الغربية، في القدس، لأن يكونوا إن شاء الله في أعلى المراتب والمواقع وأن يتحرروا ويحرروا، لأنه بالحقيقة تضحياتهم كانت كبيرة والظلم الإسرائيلي الأمريكي الغربي غير عادي وغير طبيعي، لكن مع نبل هذا الشعب، مع تضحيات هذا الشعب، لابد أن ينتصر. الحرب جولات، ولكن الجولة الأخيرة هي لأصحاب الأرض والحق، لمن ساروا على درب المجاهدين والشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذن مشاهدينا الأعزاء،
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
3: يا قلب غرد رافعا صوت النشيد، حتى تجدد في الرؤى روح الصمود. يا فارس الكلمات أسرج متنها واصعد بها للمجد إذ يحلو الصعود. فرسالة الحرف الشريف عظيمة، أنعم بمن يمضي بها نحو الخلود.

كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

هذا خلق الله كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق الملائكة الجزء الأول.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله، نتناول فيها بيان الإعجاز الإلهي في خلق الملائكة.
1: في حلقة اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن خلق الملائكة وصفاتهم وعن أعمالهم الموكلة إليهم من قبل الله عز وجل.
0: إن الملائكة هم عباد الله المكرمون، وهم السفرة بينه تعالى وبين رسله، وهم كرام بررة طاهرون ذاتا وصفة وأفعالا، مطيعون لله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: وتمثل الملائكة جانب الخير والرشد في مقابل الشياطين الذين يمثلون جانب الغي والضلال.
0: وقد استقر في عقيدة المسلمين أن الملائكة خلق من نور اختارهم الله عز وجل ليكونوا رسله إلى الناس.
1: وفي صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم.
0: ولا ينبغي أن نخوض في ماهية النور الذي خلقت منه الملائكة من أي نور هو، فالذي ورد في الحديث أنها خلقت من نور ولم يحدد أكثر من ذلك.
1: وفي كتب التفسير أن الملائكة أجسام لطيفة هوائية خلقت من النور ومسكنها السماوات، وتقدر بأمر الله تعالى أن تتشكل بأشكال مختلفة. وقد خلقت الملائكة قبل الإنسان لقوله تعالى:

0: حنيفة.
1: دلت هذه الآية الكريمة على أن الملائكة كانت مخلوقة قبل خلق أبي البشر آدم عليه السلام.
2: الملائكة خلق من خلق الله تعالى، وهم جزء من عالم الغيب الذي أمر المسلم بالإيمان به كما تنص على ذلك الآيات الكريمة. قال الله تعالى:

0: وفي الحديث الشريف عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا.
1: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، لوددت أني كنت شجرة تعضد. رواه البخاري.
0: وصفوة القول بأن الملائكة عليهم السلام مخلوقات نورانية، وهم غيب أطلعنا الله على أخبارهم بالقدر الذي أراده سبحانه وتعالى.
1: ولا علم لنا بعالم الملائكة إلا في حدود ما أخبرنا عنهم الله عز وجل في قرآنه الكريم أو من خلال أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: وقد اشتقت كلمة ملك بفتح اللام من أصل غير الذي اشتقت منه كلمة ملك بكسرها.
1: وبعض الدارسين يرى أن الكلمتين من أصل واحد، ويقولون في ذلك أن الملائكة سموا بذلك لأن الله خلقهم ووكل كل ملك فيهم بأمر من الأمور، واستحفظه واسترعاه وجعل تدبيره إليه وملكه منه، فسمي ملكا، وفتحت اللام منه فرقا بينه وبين الملك البشري، فقيل للبشري ملك وللروحاني ملك.
0: والصواب أن كل كلمة منهما تختلف في اشتقاقها عن الأخرى، فالملك بكسر اللام من ملكه يملكه ملكا، وقد فسره ابن سيدة بأنه احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به.
1: أما الملك بفتح اللام فهو من ألك بين القوم، إذا ترسل تقول أألكته أي أرسلته.
0: ومن ذلك قول عمرو بن شاس: ألكني إلى قوم السلام رسالة بآية ما كانوا ضعافا ولا عزلا.
1: وقال ابن الأنباري: ألكني إليه كن رسولي إليه.
0: ويقول الزمخشري صاحب كتاب الكشاف: الملائكة جمع ملأك على الأصل، كالشمائل جمع شمأل، وإلحاق التاء لتأنيث الجمع.
1: وقد ورد كثير من الشواهد الشعرية في العصر الجاهلي مما يؤكد اختلاف مصدر الاشتقاق في كل من كلمة ملك بفتح اللام وكلمة ملك بكسرها.
0: من ذلك قول لبيد: فاقنع بما قسم المليك، فإنما قسم الخلائق بيننا علامها.
1: وقول عمرو بن كلثوم: فآبوا بالنساء وبالسبايا، وأبنى بالملوك مصفدينا.
0: ويتضح من ذلك أن لفظ الملائكة ليس مشتقا من الملك، وإنما هو من الألوك بمعنى الرسالة.
1: ويعتقد بعض الباحثين أن الملائكة بهذا اللفظ هي في الأصل صفة لمهمة هذا الصنف من الخلق، ثم غلبت عليه حتى صارت علما له.
0: فالملائكة هم رسل الله إلى الناس، وبخاصة إلى الأنبياء منهم.
1: نعم، الملائكة صنف من الخلق وكله الله عز وجل بالمهمات الكبيرة التي تتناسب مع مقدرتهم وفطرتهم التي فطرهم الله عليها.
0: من تلك المهام ما ذكره في القرآن الكريم والسنة المطهرة من مثل نقل الوحي وتوزيع الأرزاق وتحريك السحاب ونصرة جند الله المؤمنين المجاهدين في سبيله،
1: وقبض الأرواح عند الموت، ونفخ الصور عند الساعة وعند البعث، وغير ذلك من المهام والأعمال الجليلة.
0: وأما عن صفات الملائكة الخلقية فقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ما يدل على عظم خلقهم. قال تعالى:

0: قال المفسرون: المقصود بالرسول الكريم في الآية هو جبريل عليه السلام، ومن صفاته أنه شديد الخلق شديد البطش والفعل، وله مكانة ومنزلة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى.
1: ولقد رأى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على أصل خلقته، قال الله تعالى:
2: ولقد رآه بالأفق المبين.
0: وقال عز جاهه وجل ثناؤه وتباركت أسماؤه:

0: فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض.
1: ومما يدل كذلك على ضخامة خلق الملائكة عليهم السلام ما ورد في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
0: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود.
1: ومن صفات خلق الملائكة كذلك أن لهم أجنحة، قال الله سبحانه وتعالى عنها: الحمد

0: قدير.
1: وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل من الدر واليواقيت.
2: ولا يوصف الملائكة بالذكورة ولا بالأنوثة، وقد أنكر الله تعالى على مشرك العرب اعتقادهم بأن الملائكة إناث، قال عز وجل:

0: ستكتب شهادتهم ويسألون.
1: وقال سبحانه:
2: فاستفتي

والملائكة لا يأكلون ولا يشربون. ولذا لما جاءوا ضيفانا على أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام في صورة بشر وقدم إليهم الطعام لأنه لم يعرف أنهم ملائكة لم يأكلوا منه.

ومن صفات الملائكة عليهم السلام أن لهم قدرة على التشكر بغير أشكالهم، فمن ذلك مثلا إرسال الله جبريل إلى مريم في صورة بشر، قال تعالى:

0: زكيا.
1: وكان جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل يسأل عن أمور الدين.
2: وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وأشراط الساعة الحديث، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
1: وقد ثبت أن جبريل عليه السلام كان كثيرا ما يأتي رسول الله

0: الله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من الصحابة يسمى دحية الكلبي، وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رأوه على هذه الصورة.
1: إلى هنا ينتهي وقتنا معكم في هذه الحلقة، على وعد بلقاء قادم نستكمل من خلاله الكلام عن خلق الملائكة وعن معرفة دلائل عظمة الخالق عز وجل في خلقهم. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب. يروي لنا حديث الحب اليوم قتادة رضي الله عنه وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية، وعلق أنس وقال: وكنا نحب أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما قال العاقل أراد أن لا يعني نريد أن نسمع سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، سؤال لا ينفع أحد ولا ينتفع منه أحد، فضلا عن أن يكون سؤالا دنيويا، ولكن كانوا يحبون أن يأتي الرجل فيسأل سؤالا دينيا ينفع هذا الرجل وينفع الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ومنهم هذا الرجل البدوي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يسأله هذا السؤال. قال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ يعني متى ستقوم الساعة؟ الله سبحانه وتعالى تكلم في كتابه في آيات كثيرة: وإن الساعة آتية أكاد أخفيها، والساعة آتية لا ريب فيها. هذا اليوم العظيم متى هو؟ وكأنه يريد أن يقول: حتى نتهيأ لهذا اليوم. والله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة عندما أخفى عنا موعد الساعة وجعلها مجهولة. لما؟ حتى يسعى الساعون ويجتهد المجتهدون في استقبال تلك الساعة. وكما نعرف، من مات أساسا فقد قامت قيامته وقامت ساعته، ولكن الرجل يسأل عن الساعة الكبرى التي يبدل الله عز وجل فيها الأحوال، السماء غير السماء والأرض غير الأرض، وتبدل هذه جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤالا ذكيا وحكيما. قال: وما أعددت لها؟ الآن أنت تؤمن بأن هناك في ساعة ستأتي، أنت ماذا قدمت لها؟ ويجب أن يكون هذا الذي يشغل بال كل إنسان: ماذا أعددت للساعة، سواء لساعتك أو للساعة التي سوف يحشر الله عز وجل الأولين والآخرين ثم يحاسبهم ثم يجازيهم، ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. قلبي قد امتلأ بحب الله عز وجل، قلبي قد امتلأ بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. يعني سوف يحشرك الله عز وجل يوم القيامة في يوم الساعة مع من أحببت، ستكون في الأرض التي يحشر فيها محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله أنت مع من أحببت، هذا أيضا لها روايات أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن كل إنسان يحشر يوم القيامة مع من أحب. إن كانوا من أهل الطاعة حشر معهم، وإن كانوا من أهل المعصية حشر معهم. ولذلك لا تجعل قلبك يحب إلا أهل الخير والإيمان وأهل الطاعة، سواء ممن مات أو ممن أحياه الله عز وجل. فقال أنس بن مالك وقتادة، وقال الصحابة الذين سمعوا هذا الحوار: يا رسول الله، ألي كلنا؟ يعني كلنا كذلك نحشر يوم القيامة مع من أحببنا؟ قال: نعم. قال أنس: والله ما فرحنا بشيء بعد إسلامنا إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فقال: وإني أحب الله ورسوله وأبو بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بأعمالهم، وأنا كذلك أقول أحب الله ورسوله وأصحابه وآل بيته وزوجاته وعباد الله المؤمنين السائرين على درب السلف الصالحين، وأسأل الله عز وجل يحشرني معهم وإن لم أعمل بأعمالهم، وأحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إلى إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول لن تشتاق لربك سبحانه وتعالى ولا إلى رؤيته ولا إلى لقائه ولا إلى دخول جنته إلا أن تحبه، ولن تحبه إلا إذا تعرفت على معاني أسمائه وصفاته وجماله وجلاله وعلوه وحلمه وقدرته وعلى عظيم نعمته علينا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وحتى ندعو الله بأسمائه الحسنى علينا أن نعرف معانيها وما الذي تتضمنه هذه الأسامي حتى نتعبد الله عز وجل من خلالها. من هذه الأسماء ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لنفسه وللآخرين: بسم الله رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أليس الله عز وجل يقول فادعوه بها؟ فالله سبحانه وتعالى هو الشافي، إذن لا يمكن أن تشفى إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، إلا بتيسيره، إلا بإعانته. فماذا أفعل؟ أقول: يا شافي شافني، يا شافي يسر لي، يا معافي عافني، اللهم ابعث السكينة في قلبي والعافية في بدني، ادعو ربك سبحانه وتعالى. بل الله عز وجل هو الشافي الشفائين، الشفاء الحسي والشفاء المعنوي. وربما نحن نظلم هذا الاسم حقه، فلا نتذكر هذا الاسم إلا في الآلام، إلا في الأمراض الحسية. فإذا أصابني وجع في بطني أو في ظهري أو في رجلي دعوت الله أن يشافيني، نعم، لكن لا تنسى الشفاء المعنوي. فهناك أمراض في الأخلاق وأمراض في الأديان، أمراض اقتصادية، أمراض سياسية، أمراض في التوجه، أمراض في الفكر، من يشافيك منها إلا الشافي سبحانه وتعالى. فانطرح بين يديه وسأله سبحانه وتعالى أن يشفيك حتى ييسر الله عز وجل لك. لا تظلم هذا الاسم حقه فتسأل الله عز وجل العافية من المرض الحسي وتنسى المرض المعنوي. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. لاحظوا، في ديني ودنياي. الله سبحانه وتعالى ذكر عن القرآن أنه شفاء، فقال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لما القرآن شفاء؟ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. شفاء من ماذا؟ من وجع في الرأس أو ألم في الظهر أو مشكلة في العضد؟ نعم، لكنه شفاء كذلك لتخبط الناس الحاصل في مناهجهم، في أفكارهم، في حياتهم. والله عز وجل قد قال عن هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. من خلال هذا القرآن تصل إلى الشفاء من كل الأمراض، سواء كانت معنوية أو حسية. وبناء عليه أستثمر هذه الفرصة، وأنا أتذكر ما عند ربي سبحانه وتعالى من العطاء والتوفيق والتسديد، وأنا أتذكر أن ربنا عز وجل يطمعنا في فضله، فأقول: يا ربي، من كان منا مريضا فشافه، ومن كان منا مبتلى فعافه، ومن كان منا تائبا فاقبل توبته، ومن كان منا فقيرا فأغنه بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك، ومن كان منا غنيا فبارك له في أهله وماله ونفسه وأنفاسه واجعله من الشاكرين لك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع النكاح. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح. أخرجه أحمد. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية

هي التي تزوج نفسها، أخرجه ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق، أخرجه البخاري ومسلم. وعن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه، أخرجه البخاري. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، أخرجه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، أخرجه البخاري ومسلم. عن سبرة الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، أخرجه أبو داود وأحمد.

0: معاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. مشكلة الوعي مشكلة كبيرة، أن نفهم ما هي الحال الحاضرة، ما هي الظروف التي نمر فيها، وهذا شيء يسبق اتخاذ المواقف ويسبق العلاج تماما كما يفعل الطبيب. الطبيب يبدأ أولا بتشخيص الحالة، ثم بعد ذلك يبدأ بخطوات العلاج. من أفضل الطرق لفهم الحالة الحاضرة أن نحيطها بعدد من الأسئلة. خذ قضية مثل قضية الفقر مثلا، نحيطها بعدد كبير من الأسئلة، ومن خلال إجاباتنا على تلك الأسئلة يتكون لدينا وعي عام وجيد بمشكلة كمشكلة الفقر. نتساءل أولا، ما الفقر؟ لأن هناك تعريفات كثيرة للفقر. ما الفقر؟ ما نسبة الفقر في البلاد؟ ما أسباب الفقر؟ ما مدى مساهمة المجتمع في الفقر بعاداته وتقاليده؟ وما مدى مساهمة الأشخاص بجهلهم وتقاعسهم؟ علاج مشكلة الفقر، من الجهة التي تقود أو ستقود عملية التخلص من الفقر، أو بعبارة أصح عملية تحجيم الفقر؟ ما الأموال التي يتطلبها ذلك؟ ومن أين ستأتي تلك الأموال؟ والوقت المستغرق في ذلك؟ وما هي الجهات التي يمكن أن تساعد في هذا الموضوع؟ على سبيل المثال التعليم، ما دوره في هذا الموضوع؟ المؤسسات الخيرية، الحكومة، رجال الأعمال، المساعدات الدولية، كل هذه الأشياء تطرح في صيغة أسئلة، ومن خلال الإجابة على هذه الأسئلة يصبح لدينا وعي لا بأس به بمشكلة الفقر وبأساليب علاجها والحد منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. صبرا صبرا.

0: صبرا.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان العشاء نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحظتم الدعاء في سورة الفاتحة؟ الدعاء في سورة الفاتحة اللي هي أعظم سورة في القرآن بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره بأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل سورة الفاتحة. هذه السورة أهم ما يميز الدعاء فيها إنه دعاء جماعي مش دعاء فردي. خد بالك من الموضوع ده قوي، لأنه الدعاء الجماعي في ميزة مش موجودة، مزايا مش ميزة واحدة مش موجودة في الدعاء الفردي، وهي إن ربنا سبحانه وتعالى إذا ما استجابلكش لأنه غضبان من ذنب عملته أو ربنا مش راضي عن حاجة عملتها، هيكرمك علشان واحد انت دعيت له وبيأمن على نفس الدعاء اللي انت دعيته. علشان كده في الفاتحة بنقول اهدنا الصراط المستقيم، ما قلتش اهدني الصراط المستقيم، علشان ربنا سبحانه وتعالى يمكن يكرمك بدعاء واحد تاني، واحد دعا دعوة وكان له خاطر مع الله سبحانه وتعالى، يقوم ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، المولى سبحانه وتعالى بكرمه ولطفه ورحمته يكرمك من أجل هذا الشخص الآخر ويقبل دعائك ويقبل رجائك ويغفر ذنبك ويستر عيبك من أجل الدعاء الجماعي. الدعاء الجماعي فائدته أن كل من أمن على دعائك شاركك الأجر والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا معنا نشوف إحنا محتاجين الدعاء الجماعي دوت النهاردة قد إيه. أعتقد أن بلدنا وأمتنا محتاجة أن إحنا كلنا ندعي لبعضينا، كلنا ندعي الدعاء الجماعي اللي حنبتهل فيه إلى الله ونتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى جل وعلا. تعالوا لهذا الدعاء وبعدين نشرح ونحلل ونشوف فائدة الدعاء الجماعي. الله

0: سلم.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يا أخي دعاء كامل وشامل، الأول الواحد يصلح العلاقة ما بينهما وبين الله سبحانه وتعالى، ثم يشرع في الدعاء الجماعي اللي كان عودنا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء فيه من جوامع الكلم ما لا يخفى على أحد. اسمع معايا الدعاء اللي ربنا سبحانه وتعالى أجراه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لي شأني كله، وأصلح لي شأني كله. عارف لما ربنا يصلح لك شأنك كله، تنتفي عنك روح الأنانية، وتغرز في قلبك روح الجماعة. لذلك الدعاء الجمعي بقى يتحول إلى دعاء ينفع الأمة وينفع المجتمع. يا جماعة، أفضل دعاء اللي تنفع به الناس وتنفع به الأمة، ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا له ملائكة اسمهم الملائكة الطوافين، معرفش سمعت عنهم ولا لا. الملائكة الطوافين دي ملائكة بتطوف في الأزقة والنجوع والحواري والشوارع والكفور. الملائكة دي بتكون ماشية في الحواري والشوارع كده، لنا ولا أنت بتشوفهم، إنما الحديث أخبرنا عنهم، إن لله ملائكة طوافين يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر. يمشوا بقى في الطرقات، لقونا كده زي احنا قاعدين كده بنسمع ذكر، بنشوف حلقة يعني فيها علم، او بنحضر مجلس فيه علم، او انت ولادك قاعدين مجمعين بعض وبتراجعوا القرآن الكريم مع بعض، او بتذكروا الله سبحانه وتعالى، او بتستغفروا الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم. الملائكة الطوافين دول يروحوا داخلين على الناس اللي قاعدين في مجلس الذكر، يحفوهم بإيه؟ بأجنحتهم. فإذا فرغوا من مجلسهم يصعدون بأعمالهم إلى الله. ربنا يقول لهم كيف وجدتم عبادي؟ الملائكة تقول له وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. يقول لهم وكيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم يعبدونك ويسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. قال ماذا يريدون؟ قالوا يريدون جنتك. ربنا يقول لهم وهل رأوها؟ هم شافوا الجنة اللي هم طالبينها؟ الملائكة تقول له لا، لم يرونها. فربنا يقول للملائكة وماذا لو رأوها؟ وما لو شافوها كانوا عملوا إيه؟ الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى يكونون أشد لها طلبا، فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد وهبتها لهم. ثم يسأل عباد، ثم يسأل ملائكته مما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من نارك. فيقول الله لملائكته وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا، لم يرونها. فيقول الله لملائكته وماذا لو رأوها؟ أمال لو شافوا النار وحرها وحميمها وصهدها وعذابها ومقامعها وسرادقتها وسلاسلها كانوا عملوا إيه؟ الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى يكونون أشد منها هربا وأشد منها خوفا وأشد لها فرقا، يعني كانوا يخافوا ويترعبوا منه. فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد أنجيتهم منها. ثم يقول لهم من يعبدون؟ قالوا سبحانك يعبدونك ويحمدونك ويكبرونك. فيقول الله لملائكته وهو أعلم بعباده وهو أعلم بخلقه وهل رأوني؟ فتقول الملائكة سبحانك لا تدركك الأبصار وأنت تدرك الأبصار وأنت اللطيف الخبير. فيقول الله لملائكته وماذا لو رأوني؟ أم لو شافوني هيعملوا إيه؟ تقول الملائكة يكونون أشد لك تسبيحا وأشد لك حمدا وأشد لك تكبيرا. فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد أنجيتهم من ناري ووهبتهم جنتي وسأظلهم يوم القيامة بظلي يوم لا ظل إلا ظلي وسأمتعهم يوم القيامة بالنظر إلى نور وجهي. هذا كله في مجلس علم، لأنه هذا المجلس كان فيه ذكر لكن حدثت مشكلة. اسمعوا بقى المشكلة إيه. ملك من الملائكة قال لله يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم، يعني واحد مش منهم دخل كده في وسطهم، كان جاي يشتري حاجة، كان جاي ينده لواحد، اتكسف وقعد في الجلسة. فقال الله هو منهم، ياخد نفس الأجر. هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم، يعني خد الأجر بمجرد وجوده في هذا المكان، بمجرد وجوده في هذا الموضع، بمجرد اشتراكه في هذا الفضل العظيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى جل وعلا. شفت بقى فائدة الدعاء الجماعي، ان انت ممكن تكون غير مجاب الدعاء، ربنا يجيب دعائك اكراما لدعائك لغيرك. اسمع الدعاء مرة تانية اللي احنا سمعناه. فالدعاء يقول لك ايه؟ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. بالله عليك، في حد يحلم انه الكلام ده يحصل في مجتمع الا لو كان المجتمع ده اعظم مجتمع وارقى مجتمع؟ حد بيحلم بحاجة غير كده؟ ان ربنا يألف بيننا ويصلح ذات بيننا ويهدنا سبل الكلام سبل السلام. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، التاليف بين القلوب ده طلع مساله كبيره جدا جدا، او مساله مش بالبساطه اللي انت متخيلها. لدرجه ايه؟ لدرجه ان سيدنا رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له والف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. يبقى اللي بيالف مين؟ اللي بيالف هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا. اعتقد ان امتنا محتاجه لهذا الدعاء دلوقت اكتر من اي حد.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، ننبه في هذا اللقاء كما نبهنا في لقاء ماض على بعض الآيات القرآنية التي قد نفهمها بخلاف المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. من جملة ذلك نقرأ في سورة القارعة قوله سبحانه وتعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أول ما نسمع كلمة فأمه نظن بأن الأم هي الأم التي ولدت الإنسان وربته،

وليس الأمر كذلك. وما علاقة أم هذا الإنسان إن كان شقيا وأمه صالحة؟ أمه مؤمنة، نسأل الله لا يبتلينا وإياكم. قد يكون إنسان مؤمن ويبتلى بذرية نسأل الله العافية يعني غير مؤمنة والعياذ بالله. فلا علاقة للأم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أم الإنسان في هذه الآية هي رأسه، قمة رأس الإنسان تسمى أم الإنسان. فأمه هاوية، يعني أن الإنسان الذي خفت موازينه والعياذ بالله يوم القيامة يهوي في جهنم على رأسه نسأل الله العافية. وقال بعض المفسرين إن الإنسان بطبيعته لما يخاف يهرع ويهرب إلى أمه، فبدل من أن يهرب إلى أمه هذا الذي خفت موازينه يهرب إلى جهنم. فأمه هاوية، يعني أمه التي يلجأ إليها ويهرب إليها هي الهاوية في نار جهنم نسأل الله العافية لنا ولكم. من جملة الكلمات التي ننتبه إليها قوله تعالى في بيان المنة على بني إسرائيل وما كان يفعله فرعون بهم أنه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يستحيي هنا بمعنى يبقيهم أحياء، وليس يستحيي من الحياء، ليست يستحيي نساء من الحياء، وإنما بمعنى يبقيهم أحياء فلا يقتلهم. أيضا من جملة المعاني قوله تعالى عن في سورة الأعراف عن الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما معنى كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث؟ تحمل عليه هنا ليس بمعنى تضع فوقه الأحمال، تحمل عليه كما نحمل الأشياء على البغال والحمير وإلى آخره من الحيوانات التي تصلح للحمل، وإنما تحمل عليه بمعنى تطرده وتزجره. حمل على الكلب بمعنى طرده وزجره، هذا هو المعنى هنا. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أيضا من جملة المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى عن عصا موسى لما قال له الله عز وجل ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، وفي الآية الأخرى كأنها جان. الجان هنا هي الحيات الصغار، العرب تسمي الحيات الصغار جان، وليس الجان هنا بمعنى الجن وإنما هي الحيات الصغار. هذه بعض المعاني التي أحببت أن أنبه عليها، وهناك كلمات أخرى لعلنا ننبه عليها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة بيت الحمى والشعر والحنين. نهض صلى الله عليه وسلم حزينا بعد دفن صاحبه أسعد بن زرارة، وبعد مدة أهداه بعض الصحابة حليا ذهبا مرصعا باللؤلؤ لم يعطه صلى الله عليه وسلم لبناته رقية وأم كلثوم وفاطمة ولا لعائشة أو سودة. انطلق به نحو بيت حبيبه أسعد ليسعد طفلتيه اليتيمتين، فكان هدية بقيت عندهما حتى شابت ذوائبهما. ويعود صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيته فيجد عائشة بانتظاره قلقة لتستأذنه بعد أن علمت بمرض والدها، فأذن لها. ولما دخلت بيت أبيها وسلمت على أمها رأت مشهدا أحزنها، رأت ثلاثة فرش تنضح بالحمى والحنين والشعر، هنا فراش يتقلب عليه والدها الصديق، وهنا سان يرقد عليه راعي الغنم عامر بن فهيرة، وثالث في فناء البيت لبلال. دنت من والدها فانطلق السؤال من قلبها: يا أبت كيف تجدك؟ فكان جوابه شعرا منقوعا بالموت يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. شعرت بأوجاع أبيها فقالت: والله ما يدري أبي ما يقول. ثم دنت إلى عامر بن فهيرة فقالت: كيف تجدك يا عامر؟ فرد رفيق الهجرة بشعر يقول: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. فقالت: والله ما يدري ما يقول. ثم اتجهت لفناء البيت حيث يئن بلال فقالت: كيف تجدك؟ فلهج بلال بكلمات يحرقها الشوق إلى مكة: مهوى الفؤاد ومرتع الصبا، بكلمات تعشق سوق مجنة الذي يطل عليه جبل شامة وجبل طفيل، وكأنهما ينصتان إلى أصوات الباعة والشعراء فيه. فيقول بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجريل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. بلال الذي يدعو الله بعد كل أذان فجر أن يهدي قريشا تشتعل الحمى في جسده فتفقده لذة العيش، فيدعو مما به على صواغيتها ويقول: اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. وقد كانت المدينة حينها مشهورة بالحمى، كلمات وأبيات أبكت عائشة، فغادرت بيت الحنين والشعر، غادرت بقلب يذوب على أبيها ورفاقه، وأخبرت حبيبها صلى الله عليه وسلم بما رأت. فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه للسماء بدعاء ينضح حبا ورحمة بالمدينة وأهل المدينة، وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها.

0: في ظلال السيرة.
1: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يحيى ابن أبي كثير كان من أهل البصرة، فتحول إلى اليمامة ويكنى أبا نصر، كذا قال البخاري. قال البخاري: قال موسى: سمعت وهيبا يقول: سمعت أيوب يقول: ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى ابن أبي كثير، يعني بعلمه وتقواه. وقال مسدد: سمعت عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: لا يأتي العلم براحة الجسد. يحيى بن أبي كثير هو من رجالات صحيح البخاري، نحن نترجم لأولياء هذه الأمة، والهدف من الترجمة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. يحيى من رجالات العلم، ومع العلم في انضباط بتقوى الله تعالى. ترى ممكن أنت أن تصل إلى مرحلة لا يوجد على وجه الأرض مثلك في العلم، لا يوجد على وجه الأرض مثلك في تقوى الله تعالى؟ اجعلوا آمالكم وأهدافكم أيها الإخوة، اجعلوها عالية. لما بتكون آمالك عالية وأهدافك عالية ونواياك عالية، همتك تنشد وأعمالك ترتفع. أما إذا كانت آمالك دنية، إذا كانت نواياك بسيطة، إذا كانت همتك ضعيفة، يضعف العمل. لماذا لا تكون أنت بعد أن تموت يترجم عنك فيقال: لم يكن موجود على وجه الأرض مثله؟ بركي أنت بتصير هيك. كيف؟ ما الطريق؟ وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، كيف أنا بدي صير صاحب همة عالية؟ كيف بدي صير صاحب هدف عالي؟ كيف بدي صير صاحب نية عالية؟ عليك أن تصحب ذوي الهمم العالية، عليك أن تصحب ذوي الأهداف العالية، عليك أن تصحب ذوي السلوكيات العالية. هؤلاء يشدونك نحو الأعلى، هذا واحد. ممكن أن تصحبهم جسدا إذا وجدتهم، ممكن أن تصحبهم عقلا وفكرا بقراءة تراجم علماء هذه الأمة، أولياء هذه الأمة. نحن نقرأ في صفة الصف هذه الدروس الطويلة تحدثنا عن أولياء هذه الأمة من أجل أن تنشد هممنا إلى الأعلى. فالصحبة مرات تكون صحبة بالجسد، ومرات تكون صحبة بالعقل. لما أنت بتقرأ كتاب مثلا من 10 مجلدات يتحدث عن أعلام نبلاء هذه الأمة، أو من 5 مجلدات أو من 3 مجلدات، بالتالي بتحتاج لتقرأ إلى 1 أو 2 شهر، كأنك جلست معهم لمدة 2 شهر. فهؤلاء يأخذون بك يعني نحو العلاء. هلأ بالمقابل، إذا واحد قاعد يقرأ كتب ضحك وكتب نكات وكتب حزيرات وكتب تتحدث عن أناس ما لهم قيمة بالحياة غير اللهو واللعب، قراءة تراجم هؤلاء بتشدك للأسفل، بحيث إذا أردت أن تمضي نحو العلاء بتقول: إيه أنا منيح هيك، إيه أنا منيح هيك. في ناس هيك يترجم لهم عاشوا وماتوا ما تركوا شيئا، أنا الحمد لله أحسن بكثير، لذلك ما في داعي شد همتي. بس لما بتقرأ بسير الكبار وبتشوف كيف كانوا، مهما كنت شادد همتك تحس حالك مقصر، ولازم تشد أكثر ولازم تبذل أكثر. كيف الواحد بيصير صاحب همة عالية؟ إذا صحب أصحاب الهمم العالية، واحد. وإذا أكثر من ذكر الله تعالى، لأن الإكثار من ذكر الله تعالى مجالسة لحضرة الله تعالى. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني، والجليس يتأثر من جليسه. فالله عز وجل عليم، ما منشوفك غير صرت تحب العلم وتسعى إلى العلم. الله عز وجل كريم،
ما منشوفك غير صرت تبذل للكرم عدته. الله عز وجل لطيف، ما منشوف غير اللطف كساك حلة. الله عز وجل قوي، ما منشوف غير عندك إرادة قوية للإقبال على ما تريد من الهمم العالية. فكثرة ذكر الله ومصاحبة أصحاب الهمم العالية تأخذك نحو العلاء. يحيى بن أبي كثير قالوا عنه، مو هو قال عن حاله، لما الإنسان يرى في نفسه أنه عالم فهو جاهل، من رأى أنه عالم فهو جاهل. الإمام الشافعي وهو يعني إمام الدنيا كان يقول: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. يعني هلأ بجوز طالب صف ثامن تاسع أخذ بالرياضيات التوابع، أري له كم تابع وأخذ 10 من 10 بالمذاكرة، بيقول لك أنا بعرف كل شيء بالتوابع. جاهل، لأنه جاهل. بس يدخل على كلية الرياضيات وبيقرأ كتاب التوابع، يا لطيف، لما بيتعلم بيشوف قديش هو جاهل. بس يصير دكتوراه بالرياضيات وبيقرأ بهالمراجع التي تتحدث عن التوابع، يقول معناته أنا شو كنت عم باخذ بالجامعة، كنت عم باخذ شغل أطفال. كل ما تعلمت أكثر ترى قديش أنت ناقصك كثير. فإذا وجدت إنسانا يقول بأنه عالم فاعلم بأنه جاهل، مو أنت بدك تقول عن حالك أعلم أهل الأرض. قال البخاري: قال موسى: سمعت وهيبا يقول: سمعت أيوب يقول: ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى ابن أبي كثير. فكن أنت هذا الإنسان، اجتهد وابذل ما استطعت للعلم، وابذل ما استطعت للانضباط بالشريعة، هناك تنفع نفسك وتنفع العبادة والبلاد، وتكون بين الناس شامة. كان يحيى بن أبي كثير، هذا الذي قيل عنه ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير، كان يقول: لا يأتي العلم براحة الجسد. بدك تتعلم بدك تدفع للعلم ثمنه. لا يأتي العلم براحة الجسد، إنه أخي أنا حطوني دورة، قالوا لي شو قال هذا الأستاذ تبع الجامعة بشي 3-4 جلسات وخلاص، يعني أنا هيك بدي، هدوم بينجحوني حتى لا تحكوا لي أكثر من اللي بينجحني، يعني أعطيني شيء ينجحني بشي 60 بس لا تكتر. هذا ما بيصير عالم ولا ينتفع، هو لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع بعلمه، لا ينتفع الآخرون كمان بعلمه. واحد يصير من أهل القرآن براحة الجسد ما بيصير، واحد يصير من أهل الحديث براحة الجسد ما بيصير، واحد يصير من الأتقياء براحة الجسد ما بيصير. كل من ترونهم يا شباب ناجحين في العلم بذلوا ودفعوا ثمن العلم، أحيانا سفر، أحيانا ترك للزوجة والأولاد، أحيانا نوم على قارعة الطريق، أحيانا نوم في المكتبات، أحيانا جوع. كتب أحد العلماء كتابا سماه صفحات من صبر العلماء، تحدث فيه ماذا دفع علماؤنا ثمن هذا العلم. واحد من العلماء يقول: بعت طست أمي في طلب العلم، ما عاد معنا مصاري بنوب، كل شيء بخصه باعه، بعدين ما لقى غير عندهم بالبيت طشط أمه بتفض فيه الغسيل، باعه مشان يروح يشتري فيه كتاب أو دوات أو ممحات أو شيء مشان يطلب هذا العلم. واحد من المحدثين يقول: بلت في طلب الحديث الدم مرتين. أنا قرأت عن محدثين من بلاد شرق آسيا قال سقطت أصابعه الأربعة. شو سقطت أصابعه الأربعة؟ أنا قلت يمكن خطأ، هاد شو واحد تسقط أصابعه الأربعة؟ شد لنشوفها، شد شو بدها تسقط يعني الأصبع. فأنا كنت درس بمجمع الشيخ أحمد كفتارو في كلية الدعوة، وكان في طلاب من شرق آسيا موجودين من داغستان وشيشان، فقلت لهم: أنا قرأت عن واحد من العلماء كان في بلادكم يقول سقطت أصابعه الأربعة، أنا هذا خطأ بالكتابة؟ قالوا لي: لا أستاذ، هذا صحيح، هذا عندنا في بلادنا كثير. قال: لشدة البرد، اللي مرارا ما إنسان يعني شدة البرد ممكن تسقط أذنه إذا أذنه مكشوفة، لشدة البرد تنقطع التروية عنده إذا إجا واحد شد له هيك أذنه بتطلع أذنه بإيده. في مرات أناس يسقط أنفه، هذه أرنبة الأنف تسقط لشدة البرد عندهم.
فقالوا لي لا صحيح هذا واحد تسقط أصابعه اسقط. هلا اللافت بأنه هذا اللي سقطت أصابعه ما بكي وحريد وقال لك شو هذا شو يعني بطلنا رجعوني لعند بيتي رجعوني لعند مرتي أولادي رجعوني لعند أبي شو هالعلم هذا اللي بدي أروح لأصابعي. كمل كمل في طلب العلم. فأنت بدك العلم لابد أن تبذل له أهبته في مجلس علم بدك تأتي إليه. الحمد لله في بعض أخوة منكم يا أخوان يحضرون يأتون من مكان بعيد يأتون من مكان بعيد مرات يأتون من محافظة ثانية ليحضر الدرس. طبعا طبعا هذا من أبسط ما يكون يعني العلم ينال هيك. أنت وقاعد ببيتك تفتح جوالك أنه شيخ بدك ما يطلبه الجمهور نقي والله بدي واحد حلو واحد بشع واحد كبير واحد صغير واحد بيضحك واحد بيبكي يلا سمعني درس. هذا ما بيساوي علم. واحد هو متمدد على السرير تبعه ويسمع تسجيلات دروس هذا ما بتساويك عالم. إذا ما رحت دفعت للعلم ثمنه ما بتاخذ. الخطيب البغدادي كتب كتابا اسمه الرحلة في طلب العلم. كانوا يسافرون من بلد إلى بلد لأجل طلب العلم مرارا ما يؤخرون زواجهم. كتب واحد من العلماء العلماء العزاب. الخطبة قبل خطبتين حكيت لكم يعني عن عالمات عزاب كمان لكن هناك كتاب كامل عن رجال علماء عزاب ما تزوج تفرغ للعلم يعني دفع. طيب هو ما بيتمنى أن يتزوج طبعا يتمنى بس دفع ثمن العلم حينا من شهواته حينا من ميوله حينا من راحته حينا من صحته من أجل أن ينال رتبة عالية في العلم يتقرب بها إلى الله تعالى. وإلا فيكم تقولوا لي كيف ابن عساكر بيكتب كتابه تاريخ مدينة دمشق 80 مجلدة بيده. أنا بستغرب هلأ طالب الجامعة بيقعد هيك ما بيكتب ما بيكتب يعني جاي حتى ما معه لا دفتر ولا قلم بيجي هيك بس الأستاذ يكتب اللوح بنص الحصة هيك بالاستراحة بيوقف يطلع الجوال تبعه بياخذ صورة للشاشة خلص. يا شباب لا تكونوا هيك. شو تأخذ صورة اكتب اكتب بيدك اكتب بيدك. تلميذ ابن عساكر قال كتبت كتاب شيخي تاريخ مدينة دمشق بيدي مرتين 160 مجلدة. أنا يا شباب كتبت بعض كتبي الجامعية بيدي من فرحي بهذه الكتب المكتوبة بإيدي طالعت بجهاز عرسي يعني بجهاز عرسي طلعت الكتب التي كتبتها بيدي وصلت 30 سنة. أنت 4 كتب 4 سنين تكتب بيدك. طبعا لما تكتب أنت تحفظ المعلومة أكثر ترسخ المعلومة عندك أكثر ماشي الحال. لا بدك تاخذ صوره بالجوال خذ بس ابذل يعني ابذل للعلم بذله. اما والله خلاص اخي انا بنزل باخر السنه على المكتبه باخذ كل المحاضرات حتى بدي تليفون لرفيقي بقول له الله يوفقك انت وجاي جيب لي المحاضرات معك قديش حقهم اخي 5000 خذ ولا يهمك 7000 ولا يهمك حجيها 7000 بقول له لابوه يعني مو مشكله 7000 بس مشكله هذا الامر لا يصنع عالما. ليش ما تكون انت الطالب الذي يكتب وكل أصحابك يفيدون منك؟ ليش دائما الآخرون يكتبون وأنت شو ناقصك يعني أن تكتب مثلا؟ هذا يعني مو شرط أن يكتب بجوز واحدنا لعله بالكتابة يعني ليس سريعا بس ابذل يعني الكتاب اقرأه روح الفحص أريدك الكتاب 4-5-6 مرات أما مو مرة واحدة وهذا محذوف هذا مطلوب وهذا بتلاقي مشخوط عليهم الصفحات ودون شائعون ودون خارزون مشان ما يقراهم انه دون مو مطلوبين بس هذنك مطلوبين. يعني العلم يقول يحيى ابن ابي كثير لا ياتي العلم براحه الجسد. بدك علم بدك تتعب. وقال مسدد حدثنا عبد الله بن يحيى بن كثير قال سمعت ابي يقول ميراث العلم خير من الذهب والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ. ميراث العلم خير من الذهب. إذا بتورث أولادك علم أحسن ما تورثهم ذهب. إذا بتورث أولادك نفس صالحة أحسن ما تورثهم لؤلؤ. وكان يحيى بن أبي كثير يقول تعلم الفقه صلاة وقراءة القرآن ودراسته صلاة. يعني إذا أنت قاعد بدرس فقه كأنك عم تصلي. هلأ أنتوا قاعدين بهالمجلس طول ما قاعدين عم تكتب لكم حسنات كأنكم تصلون.
وقراءة القرآن ودراسته. قاعد بدورة يشفعان، قاعد بدورة درس تفسير، طول ما قاعد يكتب كأنك في صلاة. لذلك العلماء قالوا أنه أفضل صلاة النافلة لما مجلس العلم؟ قال لا، مجلس العلم أفضل. يعني أنا هلأ معي ساعة صلي نافلة لما أحضر مجلس علم، إذا بتقدر تحضر مجلس علم أفضل. تحقوا يا شباب اللي بيناتكم يا رجال، لهلأ ما سجل بدورة يشفعان فليسجل. صار الحمد لله عدد كبير منكم يعني جاءوا إلى الدورة قراءته بسيطة، هلأ الحمد لله صار أستاذا في الدورة. مو بس هون، والله قال لي أحد الأخوة ما بعرف موجود يمكن، قال لي الحمد لله هو ساوى دورة في بيته للصبيان تبع عيلته، أولاده أولاد أخوه أولاد أخته، بعدين أجوا أخواته كمان قعدوا. قال لي كبرت كثير يعني بقلب البيت كبرت الحلقة، لا بعدين جبنا البنات الصغار، قال لي صار أمهاتهم بدهم كمان يجوا. فقال له لزوجته، قلت له قوي زوجتك، خلي زوجتك هي تدرس البنات. فقال لي ايه هيك عم بفعل، هلا عم بقوي زوجتي مشان بكره زوجتي بتساوي حلقة بنات. طبعا العلم يعني تبذل له فيعطيك، وميراث العلم خير من ميراث الذهب. تخيل واحد ما كان بيعرف يقرأ قرآن، بسببك صار يعرف يقرأ قرآن، قديش عم تجي حسنات على صحائفك. هلا انت قاعد ببيتك وعم يقرأ قرآن تاخذ ثواب. واحد كان ما بيعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بسببك دورة فاتبعوني أظن هلأ بدأت قراءة 5000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم على مدار سنة يوم بالأسبوع. هلأ أكثركم موجود بس لسه في إخوة ما سجلوا، روح سجل. قديش حلوة إنك أنت بعد سنة أنت قاري 5000 حديث مع شرحهم، وحتى تتقن أن تدرسهم. وبعض الإخوة بدأوا بالحفظ كمان، حفظوا منهم. بدك تحفظ يفتح لك باب من الخير لا يخطر لك على بال. ميراث العلم خير من ميراث الذهب، والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ. تعلم الفقه صلاة، أنت وقاعد بهي دورة فاتبعوني بتسجل لك صلاة ساعة أسبوعية، أنت وقاعد بدورة يشفعان عم ينكتب لك صلاة، أنت وحضران بدرس من الدروس، مو شرط هنا في المسجد، في أي مكان أنت موجود فيه. بس المهم اركضوا نحو طلب العلم، لأنه نحن نريدكم جميعا دعاة إلى الله، والدعي إلى الله بده يكون بين يديه وسائل الدعوة ومنها العلم. صار عندك أنت متقن للقرآن الكريم قراءة، متقن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه، بصير تقدر تقعد تحكي مع أصحابك مع إخوانك مع جيرانك في مادة أولية بين يديك. تعلم الفقه صلاة، وقراءة القرآن ودراسته صلاة. أنا سأكتفي بيحيى بن أبي كثير بهذا الكلام. كما ترون نحن نتكلم عن الأولياء، الأولياء رجال علم. ما بيصير واحد جاهل يصير ولي. صالحون قالوا ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما بيصير. ولا تصدق هذاك اليوم واحدة من قريباتي محارمي أرسلت لي رسالة على الواتس، جاءتها من صديقة لإلها، فيها حديث عن الأولياء مكتوب الولي لا يشترط أن يكون عالما فإن علمه من قلبه. فأنا دقيت لها لهذه الأخت، قلت لها هذا الكلام خطأ، هاي الرسالة مصر. كيف الولي لا يكون عالما؟ ما بيصير ما يكون عالم. صحيح مو شرط يكون معه شهادة جامعة، يعني شهادة صح، بس ما يكون عالم شلون بده يصير ولي بالجهل؟ صالحون قالوا ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما بيصير. الله عليم كيف بده يقرر. الولي هذه كلمة لها 10 معاني باللغة، مجملها على القرب. الولي هو القريب والمناصر، كيف الله عليم بده يقرب منه جاهل؟ ما بيصير، ما بيقرب منه إلا العليم. لذلك الإمام الشافعي يقول رضي الله تعالى عنه إذا لم يكن العلماء العاملون أولياء الله تعالى فلست أعلم لله وليا في الأرض. معناته 100% العلماء العاملون هم الأولياء. فواحد بيصير ولي جاهل؟ ما بيصير. مو شرط تاخذ شهادة جامعية، بس شرط كتير تتعلم، تتعلم قرآنك، تتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم فقه دينك، تتعلم ما يحتاجه دينك منك، وتتعلم أمورك الحياتية كمان. العلم الحياتي هذا مطلوب، بس بدك تضيف إليه العلم الشرعي حتى يمشي هذا العلم في ركب أوامر الله ونواهيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه.
ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا عاملين بما نعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

خالد ابن سعيد ابن العاص، ولدت في الحبشة وجاءت صغيرة مع أبويها، سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها الكساء بيديه الشريفتين، وأخذ ينظر إلى أعلام عليها ويقول: هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة يعني حسن، وهذه بلغة الحبشة والصغيرة تفهمها لأنها عاشت في الحبشة. وأخذ يدعو للصغيرة ويقول لها: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، يعني ألبسي البسي هذا الكساء حتى يبلى ويخلق، وهذا كناية ودعاء بطول العمر. وفرحت الصغيرة بهذا الكساء، وجاء في بعض الروايات أنها استدارت من خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأت خاتم النبوة فأخذت تلعب به، فزجرها أبوها فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم. هذه الطفلة الصغيرة التي غدا ستكون امرأة هي من اللاتي عشن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحب النبي صلى الله عليه وسلم البنات، كيف لا وهو أبو البنات، ولد له من البنات 4 ومات له من الأبناء 2 ثم مات البنات، لكنه كان أبا للبنات، والله في القرآن قدم البنات على البنين، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب هذه الصغيرة ويمازحها صلى الله عليه وسلم، كما كان قبل ذلك يلاطف بنت ابنته زينب، أمامة بنت زينب بنت أبي العاص بن الربيع، وقد جاء لها أمامة، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بقلادة، قلادة من خشب حبشي، فقال لزوجاته: لأدفعن هذه لأحب أهلي إلي. فكل واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تكون القلادة لها، فقال: أين أمامة بنت زينب؟ أمامة حفيدته الصغيرة، فأخذها فألبسها، وكان يحمل أمامة معه إذا خرج للصلاة، فإذا قام حملها، وإذا ركع أو سجد وضعها، وهو يصلي بالأمة من خلفه عظماء الدنيا. كل ذلك تقدير لهذه المرأة في صغرها. الهدية تؤثر في هذه الطفلة الصغيرة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يهدي أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص هذا الكساء، والصغار يفرحون بالكساء، وهذا من تأليف القلوب. فانظروا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفتيات والجواري الصغار بما هو محبوب لقلوبهن، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت عائشة قد بلغت 9 سنوات ودخل عليها بعد ذلك، كانت عائشة جارية حديثة تحب اللهو واللعب، وكانت لها عرائس تلعب بهن، وكان بعض الفتيات من الأنصار يدخلن فيلعبن معها، فإذا شعرن بالنبي صلى الله عليه وسلم خرجن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب أولئك الفتيات لعائشة لتلعب معهن، ويقدر لها هذا السن الذي يحب فيه الصغار اللعب. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بصغار الفتيات اللاتي سيصبحن غدا نساء وأمهات، ودعا لهن صلى الله عليه وسلم، وتواضع بين يديهن صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يستغرب ذلك منه، فهو صاحب الخلق العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. وما زال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بأطفالهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يسميهم، وربما حنكهم، وربما أذن في آذانهم، وربما هو الذي تولى تسميتهم بأسمائهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم مهم جدا، اللي هو التربية الجنسية. الموضوع ذكر بقرآن ربنا قبل 1400 عام مثلا عن أداب الاستئذان، اللي هي من أهم أشكال التربية الجنسية المبكرة عند الأطفال وعند الشباب والصبايا. الموضوع يحتل حجم كبير جدا في التربية في الغرب وفي الشرق، لأنه يمر بثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى، وهي معلومة يجوز تكون غريبة على الكثير منا، بأن التربية الجنسية بتبدأ من عمر سنتين لعمر 5 سنوات، ومنسميها توعية جنسية لهذه المرحلة من الطفولة اللي بنسميها مبكرة، من سنتين لخمس سنوات، ومن 6 سنوات لـ9 سنوات اللي هي الطفولة الثانية بصير في نوع من التثقيف في السلوك الجنسي، ومن 10 وفوق بصير إشي بنسميه التربية الجنسية. هنحكي عن بعض المؤشرات المهمة جدا. بأول مرحلة اللي هي التوعية الجنسية، لازم نعلم الطفل أداب الاستئذان، ولازم نعلم الطفل خصوصية جسده، لأنه جسده مش مباح، مش أي واحد بيقدر يقرب منه أو يضمه أو يبوسه أو يبوسها أو يقعده بالحضن، إحنا بنسميها في خصوصية جسمه. من أخطر الأشياء اللي بنشوفها، وراح أحكيها بوضوح وبشكل علمي، إنه الطفل أو الطفلة لما يتخلصوا من الحفوضة بعض الأمهات ببالغوا بموضوع النظافة، وهذا شيء سيء على الأطفال لمشكلات، من ضمنها إنه قد يظهر عند بعض الأطفال شيء نسميه العادة السرية المبكرة، ونسبتها إحدى الدراسات بأمريكا بميشيغان ستيت يونيفرسيتي تحكي إنه هاي المرحلة النمائية ممكن يوصل نسبة استعمال العادة السرية عند الأطفال ما نسبته 80% إذا تعرض الطفل لمبالغة بالتنظيف بعد ما يخلصوا من الحفوضة. الموضوع الثاني اللي هو ننبه عليه لأنه عن جد خطير، اللي هو موضوع إنه جسد الطفل يكون عام. إذا مثلا بده يكون بالتواليت الطفل، فأي حدا ممكن يروح يساعده بأنه ينظف جسده، هذا خطير. الطفل الثاني، أخته، أخوه، أبوه، أو الشغالة في البيت، أو الأم، لا، هذا المهمة لازم تعملها شخص معين، وبالذات الأم، حتى ما يأسس الطفل فكرة أنه جسمي أي حدا بيقدر يصيبه أو حدا بيقدر يشوفه. وهذا شيء مهم جدا بهذه المرحلة النمائية اللي هي بنسميها التوعية الجنسية بسن الطفولة المبكرة. في أسئلة كثيرة بتسألنا عن موضوع الاستحمام، إمتى طفلي يبدأ يتحمم لحاله؟ إحنا بنفضل بعمر 3-4 سنوات يبدأ يتدرب، وإنه جسمك ماما خاص الأم طبعا اللي معاه في إشي بتغطي فيه جسم لما يحتاج، وهو بحط مثلا الشامبو على شعره بغسل جسده، والأم بتعاونه. خلينا من سن مبكر يتعلم خصوصية الجسم. أما بالطفولة الثانية اللي هي بتبدأ بـ6 سنوات، فهون إحنا بنشوف إنه في عادات متعلقة بتنوع الجنس، يعني الطفل بحب يشوف إشي طفلة والعكس صحيح، وهنا لازم يتعلموا آداب بالتعامل مع الجنس الآخر، إن يكون في احترام وبعيدا عن التعدي. بسن 12-13 سنة، 10-11-12-13 سنة بدأ عنا الاقتراب من سن البلوغ، وهنا لازم نبدأ نعلم أبنائنا الثقة بنا، وأن يعودوا لنا سواء كانوا ذكورا أم إناثا للحديث حول التربية الجنسية وما يسمعون من أصدقائهم في المدرسة أو في الحي، حتى يكون بابي مفتوح ويقدر طفلي يسألني بهذا المرحلة النمائية شو عم بيصير معاه، وما يحس إنه بابي مغلق إذا سألت أبوي أو سألت أمي راح تقوم الدنيا وما تقعد وراح أتعنف، فبروح عند زميلي بسأله شو بتعمل، شو بيصير، شو شفت شو، وبالتالي سمح الله الانحراف. لابد يعرف إنه بابي مفتوح، وأفضل طريقة إنه أتحدث معهم بثقة، وبالذات أثناء خروجي مثلا للصلاة، حتى يكون عندنا جيل جديد آمن في كل شيء.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيب

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم بتحية الإسلام نحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم وعلى قدركم.
0: وعلى قدركم سيدي، جزاكم الله خيرا. سيدي، الآية اليوم التي تحتاج توضيحا ومثلا هما آيتان بالمعنى نفسه. الأولى في سورة يونس: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. في آية ثانية في الرعد: ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: لماذا لم يهدهم جميعا؟
1: لابد من مثل.
0: نعم.
1: وهذا اللقاء الطيب لقاء أمثال.
0: نعم.
1: يعني رئيس الجامعة لو وزع على الطلاب أوراق الإجابة مطبوع عليها الإجابة الكاملة بالزاوية العليا 100%، الأوراق وزعت، كتب الطالب اسمه والجميع نجحوا. هذا النجاح لا قيمة له إطلاقا، لا عند الطلاب ولا عند الأولياء ولا عند الناس ولا عند الجامعة. هذا معنى لو شاء ربك لهدى الناس جميعا. أنا اجتهدت اجتهاد متواضع سميته الهدى القسري، لا جدوى منه. ما قيمة هذا النجاح؟ لا عند الناس ولا عند أهل العلم ولا عند الطلاب ولا عند الآباء، هذا نجاح ساقط لا قيمة له. أما في دراسة، في تحضير، في دوام سنة، ضبط دوام، كتب الواجبات المدرسية، أصغى للمدرس، حفظ، درس، ارتقى، فلا بد من امتحان، والامتحان قدرنا، والامتحان لا بد منه. والله قال: إنا كنا مبتلين. الابتلاء حيادي، قد تنجح في الابتلاء. وسيدنا موسى: وفتناك فتونا، ونجحت في
0: الفتنة مثل الابتلاء، امتحان.
1: نعم، نعم، امتحان.
0: نعم.
1: فأنت يجب أن تعرف كليات الحق الدين. في كليات أنت المخلوق الأول المكلف المكرم، أنت أول مخلوق بالمخلوقات، لأنه في عالم الأزل قبلت حمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فلما قبلت حمل الأمانة كنت المخلوق الأول رتبة، والمكلف والمكرم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. هلأ أنت كائن متحرك، أودع فيك الشهوات لترقى بها إلى رب الأرض والسماوات. أعطيت العقل وأعطيت الفطرة وأعطيت المنهج، يعني تقريبا هذه الشهوات 180 درجة: شهوة الطعام والشراب، شهوة المرأة، شهوة التفوق. هذه الشهوات سمح لك بها الإله العظيم 110 درجات، 120، 130، في قسم محرم. ما دمت في المسموح به أنت في سلام، أنت في بيئة، أنت في راحة، في أمن، في طمأنينة. فإذا تجاوزت بهذه الشهوات إلى المنطقة المحرمة وقعت في الشقاء. أنا أقول دائما: ما من شهوة أو دعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. صفيحة البنزين، سائل متفجر، وضع في المستودع المحكم وسال في الأنابيب المحكمة وانفجر في البستونات في المكان المناسب والوقت المناسب، ولد حركة نافعة أقلتك وأهلك في العيد إلى مكان جميل. صفيحة البنزين نفسها صبها على المركبة، أعطها شرارة، أحرق المركبة ومن فيها. فالشهوات إما أنها قوة دافعة أو قوة مدمرة، بينهما الشهوات كلها في مساحة مسموح بها، مساحة ممنوعة. ما دمت تمشي على هذه المساحة، ما في عندنا شيء ثالث، الشبهات. تصور نهر عميق وكبير، والذي يمشي على شاطئه لا يحسن السباحة، في سطح، في شاطئ مستوي جاف، في شاطئ مائل أملس أملس. فإذا مشى على الشاطئ الجاف في أمن وأمان، دخل إلى الشبهات احتمال انزلاق كبير. لذلك من ترك الشبهات
0: فقد استبرأ لدينه وعرضه،
1: ومن حام حول الحمى يشك أي واقعة. فلذلك البطولة أن تبقى في اليقينيات لا في الشبهات، وتبقى في العبادات لا في الشهوات.
0: نعم. إذن سيدي، هنا هذا الهدى القسري كما قلتم لا قيمة له
1: أبدا،
0: لأن الاختيار هو الذي يثمن العمل.
1: ولو شاء ربك لهذا الناس جميعا
0: من في الأرض
1: هدى قسرية لا قيمة له.
0: نعم. أما عندما يقدم الإنسان الشيء بمحض إرادته
1: اختياره دفع ثمنه
0: يأخذ قيمته. الآية الثانية في الموضوع نفسه سيدي أيضا التي يتبادر الذهن إلى الذهن سؤال يحتاج إلى مثل. وأضله الله على علم، وأضله الله على علم، وختم على علم،
1: لأنه هو العلم أنواع سيدي. في عنا علم بخلقه، فيزياء، دكتوراه بالفيزياء النووية، كيمياء، رياضيات، جغرافيا، تاريخ، جيولوجيا، فلك. هذا علم بخلقه، يحتاج إلى معلم، إلى كتاب، إلى منهج، إلى محاضرات، إلى امتحان. علم بخلقه، بنسمي المنهج والكتاب والمعلم والامتحان مدارسة. هذا علم بخلقه. وفي علم بأمره، كليات الشريعة، الأزهر، هذه الكليات كمان فيها جامعة وأساتذة وكتب مقررة وإلقاء محاضرات وامتحانات ونجاح ورسوء. العلم بخلقه يحتاج إلى مدارسة، والعلم بأمره يحتاج إلى مدارسة، وهناك العلم به
0: جل جلاله،
1: هذا أعظم علم. العلم به له شأن آخر، يحتاج إلى مجاهدة. جاهد نفسك، هذا الجهاد الأعظم جهاد النفس والهوى، في غض بصر، في ضبط لسان، في شاشة منضبطة بالبيت، اختلاط ما في، اطلاق بصر ما في، دخل حلال، انفاق حلال، نشاط إيماني، نشاط إسلامي، نشاط دعوي. هذا العلم بالله عز وجل يقتضي النجاح في الدنيا والآخرة.
0: نعم. هو سيدي الذي قصدته أنا، جزاك الله خيرا، يعني موضوع العلم. لكن وأضله الله على علم، كيف أضله الله سيدي؟ لو نوضح ذلك بمثال.
1: يعني أنا ذكرت هذا بالبداية، تحمل دكتوراه بس ما عرفت الله، تحمل ماجستير بس ما عرفت الحرام والحلال، تعرف تحمل شهادة عليا لكن ما فهمت هذا الدين. في اختصاصات، هذا علم بخلقه. وقد تحمل اختصاص شرعي بس ما طبقت شرعك.
0: نعم. نعم.
1: العلم به عرفت الله.
0: نعم.
1: ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء.
0: إذا أضله الله ضلالا جزائيا.
1: نعم. ما في ضلال، ضلال
0: جزائي مبني على اختياره في الأصل.
1: في ضلال جزائي مبني على ضلال اختياري.
0: فلما زاغوا
1: أزاغ الله قلوبهم. يعني هذا الابن رفض الدراسة كليا.
0: نعم.
1: اختار ما يدرس.
0: نعم.
1: الآن نتائج هذا الجهل ما له عمل صار.
0: نعم.
1: هذا ضلال جزائي مبني على ضلال اختياري، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
0: إذن لو قلنا مثلا سيدي في المثل الذي تضربونه، رسب الطالب الكلام صحيح، ولو قلنا رسبت المدرسة الطالب الكلام صحيح،
1: كلاهما صحيح. رسب عزونا تقصيره سببا،
0: نعم،
1: أما رسبنا عزونا رسوبه علاجا وجزاء.
0: إذن الفعل فعل الله
1: أبدا،
0: لكن السبب من العبد،
1: نعم.
0: فهذه وأضله الله على
1: المطلوب أنه الانبعاث للعمل،
0: نعم،
1: ما الله هو الموفق كمان،
0: سواء كان انبعاث إلى عمل سيء أو إلى عمل جيد ينبعث، والله إما أن يهديه
1: كل شيء وقع أراده الله،
0: نعم.
1: لا يليق بألوهية الإله يقع شيء لا يريده،
0: نعم. نعم.
1: وكل شيء أراده الله وقع معكوسة، والإرادة الإلهية متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق.
0: جزاكم الله خيرا سيدي، نعم. وأحسن إليكم إخوتي الأكارم. لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء.
3: ملك ألوذ به إلاك يا سندي.
0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
1: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتناول في هذه الحلقة من برنامج على شفا جرف هار الكبيرة كشف العورة للنساء والرجال، ومن ذلك حرمة ظهور المرأة أمام الأجانب بغير خمار المشهور بالحجاب وفي المصطلح القرآني خمار. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيضة لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وعورة المرأة على الرجال الأجانب كل جسدها ما عدا الوجه والكفين، وعورتها المغلظة ما بين السرة والركبة والصدر، أما عورة الرجل فهي ما بين السرة والركبة، وعورته المغلظة السوأتين أي القبل والدبر. إن مما يتوجب على الأب والزوج أن يأمر زوجته وبناته بستر العورة أي الحجاب، وعليه أن يسعى إلى ذلك بكل الوسائل، ومن ذلك أن يحرص على حضورهن مجالس العلم والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بل واصطحابهم إلى العمرة والحج وما شابه مما يعينهما على التوبة من تلك المعصية ومن غيرها من المعاصي، ويأثم إن لم يفعل ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف نهار
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.

زمن طغت فيه المادة إلى أن يجدد في نفسه قضية الثقة بالله والاعتماد عليه في قضاء الحوائج وتفريج الكروب. ولذلك نجد أن الله عز وجل يبين في كثير

فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته. ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقل

0: إني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعك.
1: فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال:
0: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه.
1: قال:
2: هل كنت بعثت إلي بشيء؟
1: قال:
0: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه.
1: قال:
2: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا.
1: والله عز وجل عند ظن العبد به، فإن ظن به الخير كان الله له بكل خير أسرع، وإن ظن به غير ذلك فقد ظن بربه ظن السوء.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحظتم الدعاء في سورة الفاتحة؟ الدعاء في سورة الفاتحة اللي هي أعظم سورة في القرآن بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره بأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل سورة الفاتحة. هذه السورة أهم ما يميز الدعاء فيها إنه دعاء جماعي مش دعاء فردي. خد بالك من الموضوع ده قوي، لأنه الدعاء الجماعي في ميزة مش موجودة، مزايا مش ميزة واحدة مش موجودة في الدعاء الفردي، وهي إن ربنا سبحانه وتعالى إذا ما استجاب لكش لأنه غضبان من ذنب عملته أو ربنا مش راضي عن حاجة عملتها، هيكرمك علشان واحد انت دعيت له وبيأمن على نفس الدعاء اللي انت دعيته. علشان كده في الفاتحة بنقول اهدنا الصراط المستقيم، ما قلتش اهدني الصراط المستقيم، علشان ربنا سبحانه وتعالى يمكن يكرمك بدعاء واحد تاني، واحد دعا دعوة وكان له خاطر مع الله سبحانه وتعالى، يقوم ربنا سبحانه وتعالى ولها المثل الأعلى، المولى سبحانه وتعالى بكرمه ولطفه ورحمته يكرمك من أجل هذا الشخص الآخر ويقبل دعائك ويقبل رجائك ويغفر ذنبك ويستر عيبك من أجل الدعاء الجماعي. الدعاء الجماعي فائدته أن كل من أمن على دعائك شاركك الأجر والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا معنا نشوف إحنا محتاجين الدعاء الجماعي دوت النهاردة قد إيه. أعتقد أن بلدنا وأمتنا محتاجة أن إحنا كلنا ندعي لبعضينا، كلنا ندعي الدعاء الجماعي اللي حنبتهل فيه إلى الله ونتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى جل وعلا. تعالوا لهذا الدعاء وبعدين نشرح ونحلل ونشوف فائدة الدعاء الجماعي

اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يا أخي دعاء كامل وشامل، الأول الواحد يصلح العلاقة ما بينهما وبين الله سبحانه وتعالى، ثم يشرع في الدعاء الجماعي اللي كان عودنا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء فيه من جوامع الكلم ما لا يخفى على أحد. اسمع معايا الدعاء اللي ربنا سبحانه وتعالى أجراه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لي شأني كله، وأصلح لي شأني كله. عارف لما ربنا يصلح لك شأنك كله، تنتفي عنك روح الأنانية، وتغرز في قلبك روح الجماعة. لذلك الدعاء الجمعي بقى يتحول إلى دعاء ينفع الأمة وينفع المجتمع. يا جماعة، أفضل دعاء اللي تنفع به الناس وتنفع به الأمة. ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا له ملائكة اسمهم الملائكة الطوافين، معرفش سمعت عنهم ولا لا. الملائكة الطوافين دي ملائكة بتطوف في الأزقة والنجوع والحواري والشوارع والكفور. الملائكة دي بتكون ماشية في الحواري والشوارع كده، لنا ولا أنت بتشوفهم، إنما الحديث أخبرنا عنهم، إن لله ملائكة طوافين يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر. يمشوا بقى في الطرقات، لقونا كده زي احنا قاعدين كده بنسمع ذكر، بنشوف حلقة يعني فيها علم، او بنحضر مجلس فيها علم، او انت ولادك قاعدين مجمعين بعض وبتراجعوا القرآن الكريم مع بعض، او بتذكروا الله سبحانه وتعالى، او بتستغفروا الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم. الملائكة الطوافين دول يروحوا داخلين على الناس اللي قاعدين في مجلس الذكر، يحفوهم بإيه؟ بأجنحتهم. فإذا فرغوا من مجلسهم يصعدون بأعمالهم إلى الله. ربنا يقول لهم كيف وجدتم عبادي؟ الملائكة تقول له وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. يقول لهم وكيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم يعبدونك ويسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. قال ماذا يريدون؟ قالوا يريدون جنتك. ربنا يقول لهم وهل رأوها؟ هم شافوا الجنة اللي هم طالبينها؟ الملائكة تقول له لا، لم يرونها. فربنا يقول للملائكة وماذا لو رأوها؟ أمال لو شافوها كانوا عملوا إيه؟ الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى يكونون أشد لها طلبا، فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد وهبتها لهم. ثم يسأل عباد، ثم يسأل ملائكته مما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من نارك. فيقول الله لملائكته وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا، لم يرونها. فيقول الله لملائكته وماذا لو رأوها؟ أمال لو شافوا النار وحرها وحميمها وصهدها وعذابها ومقامعها وسرادقتها وسلاسلها كانوا عملوا إيه؟ الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى يكونون أشد منها هربا وأشد منها خوفا وأشد لها فرقا، يعني كانوا يخافوا ويترعبوا منه. فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد أنجيتهم منها. ثم يقول لهم من يعبدون؟ قالوا سبحانك يعبدونك ويحمدونك ويكبرونك. فيقول الله لملائكته وهو أعلم بعباده وهو أعلم بخلقه وهل رأوني؟ فتقول الملائكة سبحانك لا تدركك الأبصار وأنت تدرك الأبصار وأنت اللطيف الخبير. فيقول الله لملائكته وماذا لو رأوني؟ أمال لو شافوني هيعملوا إيه؟ تقول الملائكة يكونون أشد لك تسبيحا وأشد لك حمدا وأشد لك تكبيرا. فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد أنجيتهم من ناري ووهبتهم جنتي وسأظلهم يوم القيامة بظلي يوم لا ظل إلا ظلي وسأمتعهم يوم القيامة بالنظر إلى نور وجهي. هذا كله في مجلس علم، لأنه هذا المجلس كان فيه ذكر لكن حدثت مشكلة. اسمعوا بقى المشكلة إيه. ملك من الملائكة قال لله يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم، يعني واحد مش منهم دخل كده في وسطهم، كان جاي يشتري حاجة، كان جاي ينده لواحد، اتكسف وقعد في الجلسة. فقال الله هو منهم، ياخد نفس الأجر. هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم، يعني خد الأجر بمجرد وجوده في هذا المكان، بمجرد وجوده في هذا الموضع، بمجرد اشتراكه في هذا الفضل العظيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى جل وعلا. شفت بقى فائدة الدعاء الجماعي؟ إن أنت ممكن تكون غير مجاب الدعاء، ربنا يجيب دعاك إكراما لدعائك لغيري. اسمع الدعاء مرة تانية اللي احنا سمعناه. فالدعاء يقول لك إيه؟ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. بالله عليك، في حد يحلم انه الكلام ده يحصل في مجتمع الا لو كان المجتمع ده اعظم مجتمع وارقى مجتمع؟ حد بيحلم بحاجه غير كده؟ ان ربنا يالف بيننا ويصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. انا عاوز اقول لحضرتك
حاجة مهمة جدا. التأليف بين القلوب ده طلع مسألة كبيرة جدا جدا، أو مسألة مش بالبساطة اللي أنت متخيلها. لدرجة إيه؟ لدرجة إن سيدنا رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى اللي بيألف مين؟ اللي بيألف هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا. أعتقد إن أمتنا محتاجة لهذا الدعاء دلوقت أكتر من أي حد فات. تعالوا نأمن وندعي يا رب تكون ساعة إجابة ونكون مخلصين فيها في الدعاء. اللهم أمين. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب، النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: الحمد لله، هيك احنا امننا المصاري وحطيناهم في البنك يا رجب.
2: والدفتر هذا ما اعطيني اياه، ايش بدي اعمل فيه هذا؟ زي دفتر الدين الصغير.
1: دفتر شيكات يا رجب، لو بدنا نشتري حاجه بنكتب شيك للناس.
2: او ليش نكتب شيك للناس؟ ليش نكتب؟
1: ولك كيف يعني بدنا نشتري حاجات؟
2: طب ايش ايش ايش رايك في الاول نشتري لنا صينيه رز ونحط عليه حبشين؟
1: رجب، هل جيت احنا بدنا نفكر نشتري لنا بيت محترم؟
2: ونطلع من عند اخوي ابو النسر.
1: بدنا نطلع من عنده لانه اخوك ما بحب لنا الخير.
2: ما اشتغلنا ايوه شو اسمه جوز وعين جمل ولوز وكاشو وكل حاجه.
1: ما هم هلقيت يا رجب كلهم صاروا يتقربوا لنا علشان المصاري.
2: عشان ياخذوهن؟
1: يعني بدهم يستنفعوا من ورانا.
2: ما بديش اعطي ولا واحد انا ولا قرش ولا واحد اعطي مصاري انا. المصاري في البنك هذول مصاريك هذول الك. بضل الاليق ما بدي انا 5 شيكل بقول لك اعطيني 5 شيكل.
1: لا يا رجب، فيش فرق بيني وبينك، هدول المصاري اللي في البنك صح مسجلات باسمي بس اعتبرهم الك.
2: لا ممنوع، ما فيش ولا حاجه، خلاص هدول مصاريك مصاريك، بدك تروح تشتري برد فيه روح اشتري برد، انا ما ماليش دخل.
1: تعرف يا رجب، ربنا بعت الانسان على قدر نيته، واحنا الحمد لله نيتنا صافيه وعلشان هيك الله اعطانا.
2: ما عشان هيك أنا نيتي صافي دائما صافي أصفى من المية لبن أنا ودائما نية عمره ما استوقف بالمرة.
1: وهلقيت زي ما قلت لك الحمار بدنا شيا خلص
2: خلص ولا يهمك.
1: أكيد هذا أخوك أبو النسر، اضحك يضحك عليك.
2: إيش يضحك علي؟ أنا يضحك علي بصير عيط عليه أنا.
3: أستاذ رجب، يا أستاذ رجب.
1: شايف بحكي لك يا أستاذ رجب، كان دايما يحكي لك يا أهبل يا هالفوت.
2: أنا مش اسمه أستاذ رجب، أنا يا أهبل يا هالفوت، دك تند علي باسمي زي ما قلت تند علي من زمان.
3: ما عاش يا رجب اللي يقول عندك أهبل ولا هالفوت، أنت رجب على سن ورمح.
2: خلاص ما أنا عارف خلاص، يلا مع السلامة.
3: شو مع السلامة؟ افتح الباب يا رجب أنا أخوه.
2: طيب ماشي. هبة خش جوا، ممنوع تتزوج بالمرة، خش خبي الأزواج كلها هيتو.
1: حاضر يا رجب حاضر.
2: أهلا وسهلا، يلا خوش.
4: كيف حالك يا رجب؟
2: منيح.
4: بدك تخليني واقف فيك بتكسش قاعدني؟
2: خلاص اقعد جنب الحمار هناك عند رجله هناك، هو بيعرفك برفص قاش عارفك انه اخويا.
4: من عيوني يا رجب، بقعد جنب الحمار، وماله الحمار؟
2: عشان الريحة هذه بالمرة مش نافعة هالريحة.
4: لا يا رجب بالعكس، ريحة بترد الروح، هذا الريحة بتدل على أنه أنت إنسان شريف ومكافح.
2: يا حيوة مين هي مكافح هذه؟ مين بنضار مين؟
4: المهم يا رجب، حطيت المصاري في البنك؟
2: كلهم حطيت، كلهم خبيت، قلت لازم تبع البنك مش لما تروح ضلك كلهم تاخذ ورقة توديه لأولادك تصرفين كاستر وعوامة.
4: أيوة هيك ممتاز تعجبني.
2: وأنا بعجبني كمان. بدك أشي؟
4: ولا حاجة يا رجب، أنا جاي أطمن عليك بس وأنصحك شوية نصايح.
2: ما بديش انصح، هبه قالت لي ما ضلك تاكل كثير عشان ما تصيرش لك كرش، اخبيه وصير معك سكر وملح وضغط ونشا.
4: مش قصدي انصحك يعني تاكل، انصحك يعني عشان تعرف تدبر حياتك.
2: انصح الله.
4: انا بقول يا رجب، هالقرشين اللي طلع لك بدل ما هن موجودات في البنك ناخذهن ونعمل فيهن مشروع، واذا كان هن 1.5 مليون بعد شهرين ثلاثه بصير 3 مليون، وبعد سنة سنتين بصيرن 10 مليون دولار. خسارة يضل هناك في البنك. انت لازم تكبر يا رجب، لازم تصير من كبار التجار.
2: وبعد ما اصير من كبار التجار صير معي 10 مليون دولار،
4: حتصير انت من اعيان البلد وحترشي حالك للانتخابات، يعني مش بعيد تكون انت وزير ومرتك تكون وزيرة وانا اكون مدير مكتبة.
2: بديش اكون مدير مكتبة انا، بديش.
4: حاضر يا اخوي، ايش بدك؟ انا جاهز. ايش بدك تشغلني؟
2: بدي اشغلك سواق عندي، ضلك سواق وضلك تطلع في المراية على النسوان من ورا.
4: طب انا لقيت يا رجب لما اصير الشغل سواق عندك بدك تركب نسوان ورا؟
2: طب مش ولا اركب على الخط، ركبنا نتفزق احنا والناس قاعدين بيقشرونا. هاي بقول لك بالسوق ضلك تطلع في المراية، ضلك تطلع وتعدل فيها بيدك.
4: والله صاحب واجب رجب، بدك تاخذ منهم مصاري تعون الخط كمان؟
2: باخذ الفش معاه فكه خلاص، بقول له روح روح.
4: ماشي يا رجب، اللي بدك اياه حيصير، بس وقتيش بدنا نروح على البنك ونسحب المصاري ونخش في المشروع؟
2: عقد بصير معي بعد سنه 10 مليون دولار،
4: ويمكن كمان اذا ربنا سهل يصير 20 مليون. المثل يا اخوي بقول المال بجر مال والجمل بجر سبان.
2: يا بجر زي التراكتور.
4: صحيح، عشان هيك مصاريك هدول لازم يخشن في المشروع. انا بحصل لي الشرف يا اخوي ان اشتغل خدام عندك، وقد ما بدك تعطيني شهريه يا اخوي انا موافق. بدك تعطيني شهريه 1000 دولار 1500 2000 ان شاء الله 3000 4000، والله ما انا قايل لك لا.
2: ما بعطيك 4000 ولا ليش اعطيك 4000 انا؟ ها
4: تزعلش يا اخوي، قد ما بدك اعطيني.
2: انا بعطيك 10000 انا، 10000 بعطيك.
4: بس كتير يا اخوي العشرة، والله كتير. صح انا اخوك بس والله حرامي كتير العشرة.
2: لا مش كتير، بعطيك 10000 عادي بتروح تشتري فيهن شو اسمه قنيتين عصير، وتشتري كمان شو اسمه كيلو شعرية ب10000.
4: معلش يا اخوي يعني انت ولا عليك معلم، يعني ال10000 قصدك ال10 شيكل؟
2: 100000 انا بدي اعطيك.
4: والله كتر خيرك يا رجب، كريم وبن كريم. ماشي يا رجب، خلص روح شاور مرتك عشان بكره ان شاء الله نروح على البنك ونبلش في الاجراءات.
2: طيب انا خذك قاعد عند الحمار.
4: خلص يا رجب، انا تشرفت بقعدت عند الحمار، خليني هلقيت ارجع على الدار.
2: طيب ارجع على الدار، مش انت قلت ان الدار هذه كانت الك؟ كنتك تطردني؟
4: انا جبتها بالعكس يا رجب، كنت غلطان. انا اللي اكتشفته يا رجب انه داري هي اللي مسجله باسمك وانها ملكك.
2: مش انت كنت تقول هذه ملكك انت؟
4: كنت غلطان يا رجب، كنت خارج التغطية، حساباتي كلهم غلط. هلقيت يا حبيبي يا رجب كل اشي بملكه الك انت.
2: طيب خلاص، هلقيت يعني السويتر انت لابسه هلقيت ملكي؟
4: على حبل ايدك يا رجب.
2: ايش تحوم؟
4: بتتمسخر ولا بتحكي جد يا رجوبة؟
2: لا بس مسخرش، بدل بس السويتر تبعك.
4: عشان مشترين بارح يا رجب تركي هذا 220 شيكل حقه.
2: مش انت بتقول بديش افتح مشروع معك؟
4: لا بعرضك، هاي السويتر حلال زلال عليك.
2: حلو، يلا مع السلامة.
4: حبيبي يا رجب، تأمرني بإشي تاني؟
2: مع السلامة.
4: ماشي، ماشي يا رجب، ماشي، ماشي. تاخذ السويتر أبو 220؟ ولك والله دين يا كلب.
1: أخوك أبو النسر، إيش بده منك يا رجب؟
2: بقول لي بدي أشتغل سواق عندي عشان اصير وزير، وعشان نركب نسوان على الخط ونضل ماشيين وسواقين.
1: رجب سيبنا من المسخره، ايش حكالك؟
2: قال بقول لي بدنا نروح على البنك بكره ونجيب الجردل وناخذ كل المصاري، وعشان نفتح مشروع كبير عشان بعد 3 اشهر بعد الفجوس يصير 10 مليون دولار.
1: مش قلت لك يا رجب انا اللي حسبته لقيته.
2: ايش حسبت قديش؟ 5 في 12 بقديش؟
1: اللي حسبته لقيته، يعني كلهم هلقيت بيجروا ورانا بدهم ياخذوا المصاري.
2: ما هو بدي اعمل مشروع اخوي عشان اصير اغنياء.
1: كلهم كذابين يا رجب، مصارينا بيطلعوش من البنك.
2: اخوي ابو النسر عشان خدت سويتره.
1: وليش بتاخذ سويتره؟ احنا ناقصين سويترات؟ روح رجع له اياه.
2: ابو المشروع.
1: قل له هلقيت احنا بدناش نعمل مشاريع.
2: طيب خلاص هلقيت بقول له وبروح انا بروح.
1: ومن الصبح بتروح بتبيع الحمار، خلص.
2: خلاص ببيع حمار بشتري جحشين طلعت جحوش كويسات حمر وصمر.
1: احنا بدناش نبيع الحمار ونشتري بداله جحوش، احنا معانا مصاري. خلص من الصبح انت بتكش تشتغل في الزباله ولا بدك تشتغل ناطور؟
2: هو ايش بدي اقعد اشتغل انا؟ ايش بدي اقعد اشتغل؟
1: صبرك علينا شويه، بس صبرك علينا شويه، لازم نفكر بمشروع الا احنا التنين وبس.
2: مشروع ايش؟
1: اي مشروع يا رجب، اي مشروع.
2: خلاص انا بدك انت، خلاص ضايع عنا زواج.
1: احط لك في صحن؟
2: ما تحطيش في صحن، حطه في الزبديه ودقين بالمدقه. طيب
1: حاضر يا رجب، حاضر.
5: زي ما قلت لك يا ابو الذكر، بس ما عليك الا تبصم لي وتهوي لي، بديش اياك تقعد تتفلسف.
6: تقلقش يا ابو الدير، المهم النسبه تبعت 50%.
5: حاضر حاضر.
2: ايش بكره بدك تطبخيها هبه؟
1: زي ما بدك يا رجب، احنا هلقيت اخذنا من البنك 1000 دولار وهيهم محطوطين معنا للمصروف.
2: بدي بوقع جميلك قراش تحشيلي اياه طعمين قنابل ورجلين العجل عشان بضلني احب امسك العظمة وضلني اشفط فيها.
1: تعرف يا رجب والله انا من زمان نفسي بالشاورما. نجيب شاورما وشوية سلطات لانه بصراحة انا من يوم ما تجوزتك وانت بتاكل قراش ورجلين بقر.
2: امال رجلين البقر اجيب لك على رجلين عصافير ورا الفتح بحري ورد مسكاه
1: عشان خاطري خلينا ناكل شاورما.
2: قاصر بدك قيامه والمصاريك قل اي تنظر مصاري الك تشتري فيها ان القيت مطعم كامل وضلك طول اليوم توكل توكل توكل وهي واحد بيشتري نجل ارضه.
1: الله يرضى عليك يا رجب يلا اطلع جيب لنا صحنين شاورما.
2: خلاص قيت بطل على طول جيب لك كولا ام 2 شكل.
1: لا جيب لي ترين ب5 شكل وبالمرة يا رجب الله يرضى عليك جيب كمان لدار اخوك ابو النسر صحنين.
2: صحنين ايش؟
1: صحنين شاورما مع السلطات تبعتهم.
2: خلاص انا قيت بجيب لهم عشان شنبه كبير بضلوا لطحينه في طلاتيجي على شنبه.
1: احنا ايش دخلنا في شنبه يا رجب؟ حرام عنده مرة وعنده ولاد.
2: خلاص انا قيت بجيب.
1: معقول اخوك ابو النسر رجع تاني؟
2: وبعد

0: الطيب وابو الذكاء.
1: ولاد عمي هدول، افتح لهم افتح لهم.
2: بس بدك
3: ايش يا رجب؟ هيك بتقابلنا؟ الله يسامحك.
2: وابقاك بالمرة انت، بحبكش بالمرة.
3: يا سلام، والله كلامك زي العسل على قلبي. عيدها كمان دور يا رجب، عيدها.
2: بديش اعيدها، بقولك ايش بدك مني انت وابو الذكاء؟ ايش بده كمان؟
4: جايين يا رجب نتشرف بزيارتك وزيارة بنت عمنا. صدقني ما احنا قادرين يا رجب، مش قادرين. عارف لما بنت عمي طلعت من الدار شقفة لحمة طلعت من كبدي يا رجب.
3: انا يا اخويا بالذكر حسيت لما طلعت هبة من دارنا كأنه قلبي انتزع من صدري.
2: لا انت ما عندكش قلب ولاك ما عندوش كبدة، وجايين علي عشان ما تموتوا تبلغوا البوليس عني ويجيبوا المسدس والكشاف على جنبه. تفضلوا تفضلوا.
1: اهلا وسهلا بولاد عمي، اهلا وسهلا، اتفضلوا.
3: كيف حالك يا بنت عمي؟ كيف انت يا بنت عمي؟ طمنيني عن حالك يا بنت عمي، ايش عامله؟ ايش مسويه؟
5: عارف يا بنت عمي، والله لولا انه الزواج شرع الله والله ما خليتك تطلع من الدار. عارفه وجودك في الدار والله كان بركه، انتزعت البركه بعد ما طلعتي. كيف حالك يا ابا؟
1: الله يسلمك يا ابو الذكر، اتفضلوا تفضلوا.
2: ابو الديب
3: خدامك ابو الديب، تحت امرك ابو الديب يا رجب.
2: ليش ابو الذكر قاعد بعيط وقاعد بحكي زي هيك؟ ليش؟
3: من كتر ما بيحبكوا يا رجب. ما تنساش انه هبه بنت عمه وكنا نعزها كتير.
2: ايش بتعزوها يعني؟ ايش
3: يعني؟ غالي على قلوبنا يا رجب، بنت عمنا هذه.
2: اي بقى سهلة اخ سهلة. هبه اعمليهم شاي، هبه شاي بالكوبايات الصغار هديك الصغيرة.
1: حاضر يا رجب.
3: رجب احنا عايزينك بموضوع ضروري، قرب لي دانك.
2: وماك بتحكي زي الجواسيس، ايش فيه؟
3: جواسيس مين يا رجب؟ بقول لك موضوع بهمك انت وهبه.
4: احنا هان يا رجب بتفكرنا جايين ليش؟ احنا صدقني جايين لمصلحتك. اسمع من اخويا الكبير ابو الديب، اسمع وحط في راسك يا رجب.
2: ماشي احكي ايش بدك؟
3: بخصوص المصاري اللي طلعوا لهبه بنت عمي.
2: ما ايش بدها؟ ايش فيها؟
3: وجود المصاري في البنك يا رجب حرام شرعا.
2: حرام شرعا؟
3: صحيح، لانه هذا بنك ربا.
2: بس احنا قلنا طبع البنك بدناش نحط ربا، بضلهم زي ما هن، بدناش ناخذ عليها الربا.
3: حتى ولو يا رجب، مجرد ما مصاريكو ينحطوا جنب المصاري اللي في البنك اللي فيهم ربا حيصيروا مصاريكو زيهم، حينعديوا. شفت القهوة يا رجب لما تحطها جنب الفلفل الاسمر بتعشق من الفلفل الاسمر؟
2: ما هو ايش حطيتها انا؟
3: قصدي يا رجب بدنا نطلع مصاريك من البنك عشان يكونوا حلال.
2: طب ونطلعهن وين بدنا نحطهن؟
3: عيب يا رجب عيب، بدك واحد أأمن مني على مصاري بنت عمي هبة؟
1: تفضلوا الشاي.
3: يسلموا إيديك يا بنت عمي.
1: تفضل يا أبو الذكر.
4: تسلمي تسلمي يا بنت عمي.
3: إيش الدعوة مالك؟ بشوفك ناس تجيب للرجب جوزك.
1: لا لا، ما هو رجب متعود بشرب من الغلاية عطول.
3: أها أي والله أوفر وأحسن يا شيخ. أكيد سمعت الكلام يا بنت عمي.
1: والله سمعت، والله ومشكور لأنك قلبك علينا.
4: سبحان الله، والله عندي إحساس إنهم ما يرفضوا. شايف شايف يا أخوي، اتوكلوا على الله، بتشربوا الشاي وبتطلع البنك بتسحبوا كل المصاري. والله صح الدنيا ليل، وبعدين بكرة السبت خلاص على الأحد بتروحوا إن شاء الله بتسحبوا كل المصاري.
3: تجيني على الدار يا رجب ولا أجيلك يوم الأحد بسيارة طلب هان على الدار؟
2: أصلاً بدي أشاور هبة.
3: وماله؟ ما هي صاحبة المال.
2: يجينا على الدار هاني هبة ولا أجيب له سيارة طلب؟
1: لا يا بن عم، جيب له سيارة طلب.
3: يعني أنت موافقة يا بنت عم؟
1: وأنا بدي ألاقي أأمن منكو؟ أنتوا اللي ربيتوني وأنتوا اللي دللتوني وكبرتوني وما خليتوني لا أتعب ولا أشقى طول ما أنا عايشة عندكو، وأنا عايشة على كفوف الراحة.
3: يا عيني يا عيني عليك يا بنت عم، والله إنك أصيلة. تنساش يا رجب، الساعة 8:30 بكون عندك باب الدار.
2: قاصة بصنيك كل المصاري بدي أعطيك إياها عشان أنت ما

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب. يروي لنا حديث الحب اليوم قتادة رضي الله عنه وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية، وعلق أنس وقال: وكنا نحب أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما قال العاقل أراد أن لا يعني نريد أن نسمع سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، سؤال لا ينفع أحد ولا ينتفع منه أحد، فضلا عن أن يكون سؤالا دنيويا، ولكن كانوا يحبون أن يأتي الرجل فيسأل سؤالا دينيا ينفع هذا الرجل وينفع الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ومنهم هذا الرجل البدوي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يسأله هذا السؤال. قال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ يعني متى ستقوم الساعة؟ الله سبحانه وتعالى تكلم في كتابه في آيات كثيرة: وإن الساعة آتية أكاد أخفيها، والساعة آتية لا ريب فيها. هذا اليوم العظيم متى هو؟ وكأنه يريد أن يقول: حتى نتهيأ لهذا اليوم. والله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة عندما أخفى عنا موعد الساعة وجعلها مجهولة. لما؟ حتى يسعى الساعون ويجتهد المجتهدون في استقبال تلك الساعة. وكما نعرف، من مات أساسا فقد قامت قيامته وقامت ساعته، ولكن الرجل يسأل عن الساعة الكبرى التي يبدل الله عز وجل فيها الأحوال، السماء غير السماء والأرض غير الأرض، وتبدل هذه جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤالا ذكيا وحكيما. قال: وما أعددت لها؟ الآن أنت تؤمن بأن هناك في ساعة ستأتي، أنت ماذا قدمت لها؟ ويجب أن يكون هذا الذي يشغل بال كل إنسان: ماذا أعددت للساعة، سواء لساعتك أو للساعة التي سوف يحشر الله عز وجل الأولين والآخرين، ثم يحاسبهم ثم يجازيهم، ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. قلبي قد امتلأ بحب الله عز وجل، قلبي قد امتلأ بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. يعني سوف يحشرك الله عز وجل يوم القيامة في يوم الساعة مع من أحببت، ستكون في الأرض التي يحشر فيها محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله أنت مع من أحببت، هذا أيضا لها روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن كل إنسان يحشر يوم القيامة مع من أحب. إن كانوا من أهل الطاعة حشر معهم، وإن كانوا من أهل المعصية حشر معهم. ولذلك لا تجعل قلبك يحب إلا أهل الخير والإيمان وأهل الطاعة، سواء ممن مات أو ممن أحياه الله عز وجل. فقال أنس بن مالك وقتادة وقال الصحابة الذين سمعوا هذا الحوار: يا رسول الله، ألي كلنا، يعني كلنا كذلك نحشر يوم القيامة مع من أحببنا؟ قال: نعم. قال أنس: والله ما فرحنا بشيء بعد إسلامنا إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فقال: وإني أحب الله ورسوله وأبو بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بأعمالهم، وأنا كذلك أقول أحب الله ورسوله وأصحابه وآل بيته وزوجاته وعباد الله المؤمنين السائرين على درب السلف الصالحين، وأسأل الله عز وجل يحشرني معهم وإن لم أعمل بأعمالهم، وأحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
2: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق الملائكة الجزء الأول.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله، نتناول فيها بيان الإعجاز الإلهي في خلق الملائكة.
1: في حلقة اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن خلق الملائكة وصفاتهم وعن أعمالهم الموكلة إليهم من قبل الله عز وجل.
0: إن الملائكة هم عباد الله المكرمون، وهم السفرة بينه تعالى وبين رسله، وهم كرام بررة طاهرون ذاتا وصفة وأفعالا، مطيعون لله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: وتمثل الملائكة جانب الخير والرشد في مقابل الشياطين الذين يمثلون جانب الغي والضلال.
0: وقد استقر في عقيدة المسلمين أن الملائكة خلق من نور اختارهم الله عز وجل ليكونوا رسله إلى الناس.
1: وفي صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم.
0: ولا ينبغي أن نخوض في ماهية النور الذي خلقت منه الملائكة من أي نور هو، فالذي ورد في الحديث أنها خلقت من نور ولم يحدد أكثر من ذلك.
1: وفي كتب التفسير أن الملائكة أجسام لطيفة هوائية خلقت من النور ومسكنها السماوات، وتقدر بأمر الله تعالى أن تتشكل بأشكال مختلفة. وقد خلقت الملائكة قبل الإنسان لقوله تعالى:

0: دلت هذه الآية الكريمة على أن الملائكة كانت مخلوقة قبل خلق أبي البشر آدم عليه السلام.
1: الملائكة خلق من خلق الله تعالى، وهم جزء من عالم الغيب الذي أمر المسلم بالإيمان به، كما تنص على ذلك الآيات الكريمة. قال الله تعالى:

0: رسله.
1: وفي الحديث الشريف عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا.
2: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، لوددت أني كنت شجرة تعضد. رواه

0: البخاري.
1: وصفوة القول بأن الملائكة عليهم السلام مخلوقات نورانية، وهم غيب أطلعنا الله على أخبارهم بالقدر الذي أراده سبحانه وتعالى.
0: ولا علم لنا بعالم الملائكة إلا في حدود ما أخبرنا عنهم الله عز وجل في قرآنه الكريم أو من خلال أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: وقد اشتقت كلمة ملك بفتح اللام من أصل غير الذي اشتقت منه كلمة ملك بكسرها.
0: وبعض الدارسين يرى أن الكلمتين من أصل واحد، ويقولون في ذلك أن الملائكة سموا بذلك لأن الله خلقهم ووكل كل ملك فيهم بأمر من الأمور واستحفظه واسترعاه وجعل تدبيره إليه وملكه منه فسمي ملكا، وفتحت اللام منه فرقا بينه وبين الملك البشري، فقيل للبشري ملك وللروحاني ملك.
1: والصواب أن كل كلمة منهما تختلف في اشتقاقها عن الأخرى، فالملك بكسر اللام من ملكه يملكه ملكا، وقد فسره ابن سيدة بأنه احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به.
0: أما الملك بفتح اللام فهو من ألك بين القوم، إذا ترسل تقول أألكته أي أرسلته.
1: ومن ذلك قول عمرو بن شاس ألكني إلى قوم السلام رسالة بآية ما كانوا ضعافا ولا عزلا.
0: وقال ابن الأنباري ألكني إليه كن رسولي إليه.
1: ويقول الزمخشري صاحب كتاب الكشاف الملائكة جمع ملأك على الأصل، كالشمائل جمع شمأل، وإلحاق التاء لتأنيث الجمع.
0: وقد ورد كثير من الشواهد الشعرية في العصر الجاهلي مما يؤكد اختلاف مصدر الاشتقاق في كل من كلمة ملك بفتح اللام وكلمة ملك بكسرها.
1: من ذلك قول لبيد فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها.
0: وقول عمرو بن كلثوم فآبوا بالنساء وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين.
1: ويتضح من ذلك أن لفظ الملائكة ليس مشتقا من الملك، وإنما هو من الألوك بمعنى الرسالة.
0: ويعتقد بعض الباحثين أن الملائكة بهذا اللفظ هي في الأصل صفة لمهمة هذا الصنف من الخلق، ثم غلبت عليه حتى صارت علما له.
1: فالملائكة هم رسل الله إلى الناس، وبخاصة إلى الأنبياء منهم.
0: نعم، الملائكة صنف من الخلق وكله الله عز وجل بالمهمات الكبيرة التي تتناسب مع مقدرتهم وفطرتهم التي فطرهم الله عليها.
1: من تلك المهام ما ذكره في القرآن الكريم والسنة المطهرة من مثل نقل الوحي وتوزيع الأرزاق وتحريك السحاب ونصرة جند الله المؤمنين المجاهدين في سبيله،
0: وقبض الأرواح عند الموت، ونفخ الصور عند الساعة وعند البعث، وغير ذلك من المهام والأعمال الجليلة.
1: وأما عن صفات الملائكة الخلقية فقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ما يدل على عظم خلقهم. قال تعالى

0: قال المفسرون: المقصود بالرسول الكريم في الآية هو جبريل عليه السلام، ومن صفاته أنه شديد الخلق شديد البطش والفعل، وله مكانة ومنزلة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى.
1: ولقد رأى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على أصل خلقته، قال الله تعالى:
2: ولقد رآه بالأفق المبين.
0: وقال عز جاهه وجل ثناؤه وتباركت أسماؤه:

0: وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عن معنى هاتين الآيتين، فقال لها: إنه جبريل عليه السلام، ووصف لها ضخامة خلقه.
1: وفي الحديث في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض.
0: ومما يدل كذلك على ضخامة خلق الملائكة عليهم السلام ما ورد في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
1: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، رواه أبو داود.
0: ومن صفات خلق الملائكة كذلك أن لهم أجنحة، قال الله سبحانه وتعالى عنها:
2: الحمد

0: القدير.
1: وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل من الدر واليواقيت.
2: ولا يوصف الملائكة بالذكورة ولا بالأنوثة، وقد أنكر الله تعالى على مشرك العرب اعتقادهم بأن الملائكة إناث، قال عز وجل:

0: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.
1: وقال سبحانه:

0: والملائكة لا يأكلون ولا يشربون. ولذا لما جاءوا ضيفانا على أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام في صورة بشر وقدم إليهم الطعام لأنه لم يعرف أنهم ملائكة لم يأكلوا منه.
1: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم

ومن صفات الملائكة عليهم السلام أن لهم قدرة على التشكر بغير أشكالهم، فمن ذلك مثلا إرسال الله جبريل إلى مريم في صورة بشر، قال تعالى:

0: زكيا.
1: وكان جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل يسأل عن أمور الدين.
2: وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وأشراط الساعة الحديث، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
1: وقد ثبت أن جبريل عليه السلام كان كثيرا ما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من الصحابة يسمى دحية الكلبي، وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رأوه على هذه الصورة.
2: إلى هنا ينتهي وقتنا معكم في هذه الحلقة، على وعد بلقاء قادم نستكمل من خلاله الكلام عن خلق الملائكة وعن معرفة دلائل عظمة الخالق عز وجل في خلقهم. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم هو مفهوم خاطئ بيغيره النبي عليه الصلاة والسلام في عقول المؤمنين، لأنه مفهوم مفسد ومفرق جدا. نسمع الحديث الأول عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لرجل كان عنده: ما رأيك في هذا؟ إيه رأيك في الرجل اللي معدي ده؟ قال: هذا رجل من أشراف الناس، يستحق إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه كده إيه بيسمع لتقييم هذا الصحابي للرجل اللي كان معدي. ثم مر رجل آخر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: وما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء الناس، يستحق أن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال لا يسمع له. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض من هذا. رواه البخاري. الحديث ان في واحد شياكة قوي معدي، لابس جزمة ماركة وساعة ماركة وشنطة ماركة وقميص ماركة والحاجات اللي احنا بنقيم بها بعض، عدى من قدام النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل واحد من الناس: ايه رأيك في ده؟ قال له: هما دول الناس، ده لو هو اتقدم عشان يخطب بنت لازم نجوزه على طول، ولو طلب خدمة من حد ولا شفع لحد، يعني ان هو مثلا وسطة ولا حاجة، لازم نسمع كلامه. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. وعدى واحد تاني ممكن يكون لبسه بسيط او من عيلة بسيطة او شكله بسيط، فسيدنا محمد سأل: ها ايه رأيك في الرجل ده؟ قالوا: ده لو اتقدم لأي حد عمر ما حد هيجوزه، ولو طلب اي طلب محدش هيلتفت ليه، ولو حب يتكلم معانا اكيد ما عندوش اي افكار بناءة ولا اي شيء مفيد. فقال عليه الصلاة والسلام بيغير المفهوم، قال: هذا، يعني الفقير، هذا الفقير خير من ملء الارض من هذا الشخص اللي كان ماشي في الأبهة والكلام ده. كنز النهاردة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ما نقيمش الناس فقط بالظاهر. آن الاوان كفاية نحترم الناس عشان الجزمة والساعة والشنطة البنطلون. قال الأوان ما نقعدش ندور على شكل مفتاح العربية، عشان لو كان مفتاح عربية ماركة يبقى ده أستاذ كبير وحاجة يعني نحترمها، الست اللي معها عربية آخر موديل. قال الأوان ما نقعدش ندور في موبايلات بعض، أنت معاك سمارت فون ولا معاك موبايل غلبان، وعلى أساسها هحترمك. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول كفاية حكم بالظاهر، احترموا العقول، احترم القلوب، احترم الأفكار، احترم الأهداف. مش ممكن كل واحد بسيط أو ممكن يكون مش غني إنه يلبس الماركة اللي تخلينا نحترمه، يبقى كل واحد بيعامله معاملة دنيئة بسبب إنه من فقراء أو بسطاء الناس. خد بالك، قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. معنى الكلام، ممكن واحد يكون من العمال البسطاء أو من الصنايعية البسطاء، ممكن يكون لبسه مترب شوية لأنه إنسان بيجري على أكل عيشه وشغلانته صعبة، فتلاقيه مترب شوية كده. رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني لبسه قديم شوية، مدفوع بالأبواب، يعني محدش يقبله، لو فتحت الباب لقيته تقفل الباب في وشه، لو أقسم على الله لأبره. يعني هو بيدعي يقول: يا رب حلفت عليك يا رب لتعمل الموضوع ده، فربنا سبحانه وتعالى بر قسمه وينفذ اللي بيقول عليه هذا العبد البسيط الفقير. فآن الأوان، هنهتم بنفسنا وهنهتم بلبسنا، لكن خد بالك مش كل إنسان بسيط تعامله معاملة دونية أو بتعالي لأنه فقير، قد يكون هذا الفقير هو شفيعك إلى الله. كنز النهاردة، بلاش نقيم الناس يا جماعة بس باللبس والشياكة والمركات، تعال نقيم الناس بالأفكار والعقول والقلوب. بل أقول لك حاجة كويسة قوي بقى، بلاش نقيم أصلا الناس، بلاش نحكم على حد، تعالوا نحمل الخير لكل البشرية دون الحكم على الخلق، إن الحكم إلا لله. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني قرآني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان إرشاد القرآن في تربية الأبناء.
1: يرشدنا القرآن الكريم إلى حسن تربية أولادنا، فالقرآن هو كتاب الله يربي الآباء ويربي الأبناء ويربي الراعي ويربي الرعية. في القرآن الكريم آية يتحدث فيها الله تعالى عن يعقوب عليه السلام. يعقوب هو إسرائيل في اللغة العبرية، إسرائيل يعني عبد الله، إسراء عبد وإيل الله في اللغة. فيعقوب هو أبو بني إسرائيل، والد، هو والد 12 ولدا من بني إسرائيل الذين تفرعت منهم كل بطون وقبائل بني إسرائيل. وفي القرآن حديث عن 12 ولد، عندما سأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام سألوه الماء فضرب موسى الحجرة كما أخبر تعالى، فانبجزت منه 12 عينا، انفجرت من الصخر 12 عين من الماء، كل قبيل لها عين، قد علم كل أناس مشربه. يعقوب عليه السلام كان حريصا على دين أولاده. عندما كان على فراش الموت جمع أولاده، أحس بأن أجله قد انتهى، جمع أولاده حوله وقال كما أخبر القرآن: ما تعبدون من بعدي، ماذا ستعبدون من بعدي؟ قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. الموت جاء إلى يعقوب، قال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. إذن يعقوب لم يشغله المرض ولم يشغله الموت عن أن يسأل أولاده عمن يعبدون من بعده، لأن أهم قضية عند المسلم من تعبد، أهم قضية في حياة المسلم من أعبد ومن ستعبد يا ولدي، من ستعبد يا تلميذي، من ستعبد يا شعبي، هذا أهم قضية في الإسلام. إمام الراعي المسؤول عن الرعية، يعني الإمام إن كان خليفة المسلمين يقول للمسلمين: ما تعبدون من بعدي. إذا كنت أب تقول لأولادك: ما تعبدون من بعدي. إذا كنت أستاذ تسأل تلاميذك: ما تعبدون من بعدي. لأنه أهم سؤال وأهم جواب هو هذا السؤال، والجواب وعلى أساس الجواب يتحدد مصير الإنسان في آخرته عند الله. ما تعبدون من بعدي. يوسف أحد أولاد يعقوب، يوسف أحد الأسباط 12، عندما وصل إلى مصر تقلبت به الأحوال كما تعلمون، من خادم عبد رقيق في بيت العزيز إلى سجين الظلم إلى عزيز وملك في مصر. شوف الأحوال كيف دخل مصر وكيف انتهى به الحال في مصر. عندما جاء بيعقوب عليه السلام، عندما جاء البشير إلى يعقوب وكان في أرض كنعان في بلاد فلسطين، جاء البشير يحمل قميص يوسف. يوسف علم بأن أباه قد فقد بصره، بيضت عيناه من الحزن، فيوسف قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. يرجع بصير شوف فتح عيون يفسر النور من جديد. وكانت هذه من كرامات الله تعالى ليعقوب عليه السلام، أكرم كثير. والكرامة في الآخرة إن شاء الله أكبر لنا ولكم وله. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يقال بأنه سأل البشير يعني الحامل القميص قال له كيف تركت يوسف؟ قال له تركته ملكا على مصر. قال ما عن هذا أسألك، كيف تركته؟ كيف كان دينه؟ قال دينه الإسلام. قال الحمد لله. الملك ما بيهمني، موضوع الملك لا قيمة للملك لأن الملك سيزول. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هذا الملك بده يزول. بس الدين، ان الدين وطاعة الله هي الباقية. قال له كيف تركته؟ قال له ملكا على كل مصر. قال له ما عن هذا سألتك، كيف هو دينه؟ قال له ما زال يعبد الله الواحد الأحد. قال الآن هذه متوافقة مع أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا. شفت وين تلتقي حديث النبوي مع الآية الكريمة وإسماعيل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إسماعيل ما بيدخل هوني لأنه منه من آبائه، ليس من آباء إبراهيم وإسحاق. أم كنتم يعقوب الذي يقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. إذن يا أخوان لما بدنا نوصي أولادنا يجب أن تكون الوصية الأولى ما تعبدون من بعدي. الواحد منا عندما ينال ابنه شهادة من الشهادات يعمل له عرس وفرحة، بيجمع الناس حتى يهنئوه بفوز ابنه في الدنيا بشهادة من الشهادات بإجازة من الإجازات. لكن هل سأل أحدنا ولده ما هو دينك يا بني؟ ماذا ستعبد بعد أبيك؟ هذا السؤال يا أخوان تقريبا مفقود في حياة الآباء للأبناء. أهم سؤال هذا لا نسأله. عم تدرس يا ابني؟ كيف دراستك؟ رح تنجح السنة ولا رح تسقط؟ هذا السؤال المعتاد. إذا رح تسقط رح ندبر لك كم أستاذ خصوصي علموك. بس هل سأله يوم بصلي يا ابني؟ هل ما زلت على صلة بالله؟ كيف ستلقى الله غدا؟ هل ستفوز غدا عندما تلقى الله؟ أم أنك سترسب في امتحان الإيمان والكفر؟ هذا السؤال يا أخوان يجب أن نطرحه أولا على أنفسنا. ماذا نعبد نحن؟ ماذا يعبد أولادنا؟ ماذا تعبد نساؤنا؟ إن كنا رعاة ماذا تعبد رعيتنا؟ إنه ما في راعي اليوم عم بيراعي جانب الله. الرعاة اليوم بيجيبوا كل أسباب الفساد للرعية. فعلينا أن نعلم أن حق الله مقدم على حقوق أنفسنا، على حقوق آبائنا وأمهاتنا، مقدم على حقوق حكوماتنا، مقدم على حقوق زعمائنا وأغنيائنا وفقرائنا. حق الله أولا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو حق الله. وعبادة الله ألا تقطع أمرا دون أن تسأل الله، ألا تقطع أمرا صغيرا أو كبيرا حتى تسأل الله ماذا يقول الله في هذا، هل هذا مسموح به، هل هذا واجب، هل هذا مشروع، هل هذا حرام، هل هذا خير، هل هذا شر، هل يجوز أن أفعل، هل يجوز أن أترك. هكذا تكون مسلما، تكون عبدا. أما أن تفعل كل شيء ولا تسأل الله فأنت متبع هواك، والذي يتبع هواه يهوي في النار. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وجعل على بصره
2: وجعل سمعه وبصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ إذا واحد ما يهمل البصر والبصيرة البعيد، لا بيعرف رب العالمين لا بالكبيرة ولا بالصغيرة، فمن يهديه من بعد الله؟ فيا أخواننا، السؤال اللي طرحه يعقوب على أولاده، ما تعبدون من بعدي؟ فنطرحه على أولادنا، اطرحه على أولادنا، على نسائنا، على تلاميذنا، على العمال اللي بيشتغلوا تحت إدارتنا وأمرنا، ما تعبدون من بعدي؟ على الشعب يلي بنخاطبه كل يوم من خلال ممارسة علاقاتنا به، يا ناس ماذا تعبدون؟ ربنا بيقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وانت بس ذكرهم بالآية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، هذا النداء العام، تبدأ من نفسك ثم تنطلق من الأقرب إلى الأبعد، وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا هو كلام رب العالمين. قال له كيف رأيت يوسف؟ كيف حال يوسف في مصر؟ قال له يوسف سيد مصر وملك مصر. قال ما عن هذا أسألك؟ كيف دين يوسف؟ قال له دينه الإسلام. قال له الآن أرجع إلى مصر وأزور مصر. فجاء يعقوب بخضه وقضيضه، هو وأولاده وأحفاده والغنم والمال، دخل عليه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. شوف إن شاء الله، هذه بتملي قلب يعقوب وبتملي قلب يوسف وبتملي قلب كل واحد بيقرأ القرآن الكريم، يمتلئ قلبه إيمانا. ما قال له ندخلوا تحت زعامتي وتحت جناحي، لا، ما هو تحت جناح، هو في ظل القدرة الإلهية، هو وصل إلى ما وصل إليه بالعناية واللطف الإلهي. مش معقول الإنسان ينتزع من الله هذا السلطان لينسبه إلى نفسه. في ناس بيقول لك برعاية فلان بدنا نعمل احتفال، أقول برعاية الله حضور فلان أهلا وسهلا، بس برعاية الله لشو بيقدر يرعى حاله؟ ومن قادر يرعى حاله المعتر المسكين؟ وقال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، خروا سجدوا سجود عبادي. قال لا، هذا السجود كان من عوائد تلك العصور، أن التحية والإكرام والإجلال يتجلى بهذه الصورة. فيا أخواننا، دائما اقرأوا ولنقرأ القرآن معه، هذا هو الدواء، وبتركه الداء. عندما تركت الأمي هذا القرآن أصابتها كل الأمراض، أمراض عقائدية صار عندهم شك بالله، أمراض اجتماعية صاروا بيحزوا بعض، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، اليوم لا يكفر أحدكم حتى يكره لأخيه ما يحب لنفسه. تفهم مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة، لا يكفر أحدكم حتى يكره للآخرين ما يحب لنفسه. لا، الإيمان بدك تحب، تحب الخير لنفسك، تحب للآخرين. فاسأل الله تعالى أن يجعل هذا القرآن نور أبصارنا وبصائرنا، أن يجعله نور طريقنا على الصراط المستقيم، حتى نلقى الله تعالى وقد رضي عنا وعنكم. واسألوه أن يعلمنا السؤال الذي بدأه أنبياء الله لكل شعوبهم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك، اللهم إنا نسألك أن تعبد قلوبنا لك وأن تطوع أجسادنا لطاعتك وعبادتك، وأن تجعل أولادنا على صراطك المستقيم. صلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني قرآني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان إرشاد القرآن في تربية الأبناء. اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

صحيحة والله عليم بما يفعلون.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

نحن نقرأ القرآن العظيم، وأحيانا قد نفهم آية من الآيات على خلاف المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وذلك لأننا اعتدنا أن نسمع تلك الكلمة فيما نتداوله في مجتمعاتنا، فارتبط معنى من المعاني في أذهاننا بالنسبة إلى هذه اللفظة. فلذلك سأذكر لكم بعض الآيات التي قد نفهم معناها خطأ بسبب أننا تعودنا أن نسمع هذه الكلمة على خلاف ما هي في القرآن العظيم وما تعنيه في هذا الموضع من القرآن العظيم. مثلا خذوا قوله تعالى في سورة الفجر: الذين جابوا الصخر بالواد. الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا، نحن متعودون في حياتنا المعاصرة أن نقول جيب كذا بمعنى أحضر كذا، فلا نفهم قوله تعالى جابوا الصخرة بالواد بمعنى أحضروا الصخرة، وإنما هنا جابوا بمعنى قطعوا، يعني بلغت بهم القوة أنهم كانوا يقطعون الصخور على ضخامتها وثقلها الكبير ويجعلون منها الأبنية ويجعلون منها الأعمدة إلى غير ذلك. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني قطعوا الصخرة بالواد وليس بمعنى أحضروا. أيضا من جملة ذلك نقرأ في القرآن العظيم: والذنون إذ ذهب مغاضبا. ذنون هو سيدنا يونس عليه السلام، أرسله الله إلى قومه ليدعوهم وهم أهل نينوى، فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا ورفضوا، فتألم منهم وغضب وذهب يبحث عن قوم آخرين يدعوهم إلى الله عز وجل، مع أن الله لم يطلب ذلك منه وإنما فقط أرسله إلى أهل نينوى. لذلك لما ركب في البحر وهاج البحر كما نعلم القصة كلنا، وابتلعه الحوت إلى آخره، فانتبه هو إلى أنه قد أخطأ ودع الله فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلى آخر القصة. يقول الله عز وجل: وذنون، النون هو الحوت، ذا بمعنى صاحب، يعني وصاحب الحوت. وذنون إذ ذهب مغاضبا، يعني غضبان من قومه وهم أهل نينوى، فظن أن لن نقدر عليه. فظن أن لن نقدر عليه. هنا يسأل سائل: كيف نبي من الأنبياء يظن بأن الله لن يقدر عليه؟ لأنه ظن يقدر مشتقة من القدرة، وليست هي مشتقة من القدرة، هي مشتقة من قدر بمعنى ضيق. من معاني قدر في اللغة العربية ضيق، ومنه قوله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قدر يعني ضيق عليه رزقه، بمعنى جعل رزقه محدودا. إذن هنا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه بأن نرسله إلى قوم مخصوصين وهم أهل نينوى. إذن ليست من القدرة. إذا قرأنا هذه الآية فلننتبه. كذلك نقرأ: فلهم أجر غير ممنون. قوله تعالى: فلهم أجر غير ممنون. ممنون هنا ليست مشتقة من المنة، وإنما هي ممنون بمعنى مقطوع. لهم أجر غير مقطوع، يعني لا ينقطع، هو مستمر دائما، هذا معناها. أيضا قال تعالى: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. قائلون هنا ليس بمعنى متكلمون بأفواههم، وإنما من القيلولة، من وقت القيلولة، وهو قبل الظهر، قبل الظهر بقليل، هذا وقت القيلولة. هذه بعض المعاني التي أحببت أن أنبه عليها، وهناك كلمات أخرى لعلنا ننبه عليها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: زمن طغت فيه المادة إلى أن يجدد في نفسه قضية الثقة بالله والاعتماد عليه في قضاء الحوائج وتفريج الكروب. ولذلك نجد أن الله عز وجل يبين في كثير من المواضع في كتابه هذه القضية، مثل قوله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ صدق الله العظيم. وفي السنة قص النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجلين من الأمم السابقة ضربا أروع الأمثلة لهذا المعنى، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال:
1: ائتني بالشهداء أشهدهم.
0: قال:
2: كفى بالله شهيدا.
0: قال:

0: فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته. ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال:
1: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها.
0: فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال:
1: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه.
0: قال:
2: هل كنت بعثت إلي بشيء؟
0: قال:
1: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه.
0: قال:
2: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا.
0: والله عز وجل عند ظن العبد به، فإن ظن به الخير كان الله له بكل خير أسرع، وإن ظن به غير ذلك فقد ظن بربه ظن السوء.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحظتم الدعاء في سورة الفاتحة؟ الدعاء في سورة الفاتحة اللي هي أعظم سورة في القرآن بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره بأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل سورة الفاتحة. هذه السورة أهم ما يميز الدعاء فيها إنه دعاء جماعي مش دعاء فردي. خد بالك من الموضوع ده قوي، لأنه الدعاء الجماعي في ميزة مش موجودة، مزايا مش ميزة واحدة مش موجودة في الدعاء الفردي، وهي إن ربنا سبحانه وتعالى إذا ما استجابلكش لأنه غضبان من ذنب عملته أو ربنا مش راضي عن حاجة عملتها، هيكرمك علشان واحد انت دعيت له وبيأمن على نفس الدعاء اللي انت دعيته. علشان كده في الفاتحة بنقول اهدنا الصراط المستقيم، ما قلتش اهدني الصراط المستقيم، علشان ربنا سبحانه وتعالى يمكن يكرمك بدعاء واحد تاني، واحد دعا دعوة وكان له خاطر مع الله سبحانه وتعالى، يقوم ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، المولى سبحانه وتعالى بكرمه ولطفه ورحمته يكرمك من أجل هذا الشخص الآخر ويقبل دعائك ويقبل رجائك ويغفر ذنبك ويستر عيبك من أجل الدعاء الجماعي. الدعاء الجماعي فائدته أن كل من أمن على دعائك شاركك الأجر والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا معنا نشوف إحنا محتاجين الدعاء الجماعي دوت النهاردة قد إيه. أعتقد أن بلدنا وأمتنا محتاجة أن إحنا كلنا ندعي لبعضينا، كلنا ندعي الدعاء الجماعي اللي حنبتهل فيه إلى الله ونتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى جل وعلا. تعالوا لهذا الدعاء وبعدين نشرح ونحلل ونشوف فائدة الدعاء الجماعي

اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يا أخي دعاء كامل وشامل، الأول الواحد يصلح العلاقة ما بينهما وبين الله سبحانه وتعالى، ثم يشرع في الدعاء الجماعي اللي كان عودنا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء فيه من جوامع الكلم ما لا يخفى على أحد. اسمع معايا الدعاء اللي ربنا سبحانه وتعالى أجراه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لي شأني كله، وأصلح لي شأني كله. عارف لما ربنا يصلح لك شأنك كله، تنتفي عنك روح الأنانية، وتغرز في قلبك روح الجماعة. لذلك الدعاء الجمعي بقى يتحول إلى دعاء ينفع الأمة وينفع المجتمع. يا جماعة، أفضل دعاء اللي تنفع به الناس وتنفع به الأمة، ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا له ملائكة اسمهم الملائكة الطوافين، معرفش سمعت عنهم ولا لا. الملائكة الطوافين دي ملائكة بتطوف في الأزقة والنجوع والحواري والشوارع والكفور. الملائكة دي بتكون ماشية في الحواري والشوارع كده، لنا ولا انت بتشوفهم، إنما الحديث أخبرنا عنهم، إن لله ملائكة طوافين يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر. يمشوا بقى في الطرقات، لقونا كده زي احنا قاعدين كده بنسمع ذكر، بنشوف حلقة يعني فيها علم، أو بنحضر مجلس فيه علم، أو انت أولادك قاعدين مجمعين بعض وبتراجعوا القرآن الكريم مع بعض، أو بتذكروا الله سبحانه وتعالى، أو بتستغفروا الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم. الملائكة الطوافين دول يروحوا داخلين على الناس اللي قاعدين في مجلس الذكر، يحفوهم بإيه؟ بأجنحتهم. فإذا فرغوا من مجلسهم يصعدون بأعمالهم إلى الله. ربنا يقول لهم كيف وجدتم عبادي؟ الملائكة تقول له وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. يقول لهم وكيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم يعبدونك ويسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. قال ماذا يريدون؟ قالوا يريدون جنتك. ربنا يقول لهم وهل رأوها؟ هم شافوا الجنة اللي هم طالبينها؟ الملائكة تقول له لا، لم يرونها. فربنا يقول للملائكة وماذا لو رأوها؟ وما لو شافوها كانوا عملوا إيه؟ الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى يكونون أشد لها طلبا، فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد وهبتها لهم. ثم يسألوا عباد، ثم يسألوا ملائكته مما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من نارك. فيقول الله لملائكته وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا، لم يرونها. فيقول الله لملائكته وماذا لو رأوها؟ أمال لو شافوا النار وحرها وحميمها وصهدها وعذابها ومقامعها وسرادقتها وسلاسلها كانوا عملوا إيه؟ الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى يكونون أشد منها هربا وأشد منها خوفا وأشد لها فرقا، يعني كانوا يخافوا ويترعبوا منه. فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد أنجيتهم منها. ثم يقول لهم من يعبدون؟ قالوا سبحانك يعبدونك ويحمدونك ويكبرونك. فيقول الله لملائكته وهو أعلم بعباده وهو أعلم بخلقه وهل رأوني؟ فتقول الملائكة سبحانك لا تدركك الأبصار وأنت تدرك الأبصار وأنت اللطيف الخبير. فيقول الله لملائكتي وماذا لو رأوني؟ أم لو شافوني هيعملوا إيه؟ تقول الملائكة يكونون أشد لك تسبيحا وأشد لك حمدا وأشد لك تكبيرا. فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد أنجيتهم من ناري ووهبتهم جنتي وسأظلهم يوم القيامة بظلي يوم لا ظل إلا ظلي وسأمتعهم يوم القيامة بالنظر إلى نور وجهي. هذا كله في مجلس علم، لأنه هذا المجلس كان فيه ذكر لكن حدثت مشكلة. اسمعوا بقى المشكلة إيه. ملك من الملائكة قال لله يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم، يعني واحد مش منهم دخل كده في وسطهم، كان جاي يشتري حاجة، كان جاي ينده لواحد، اتكسف وقعد في الجلسة. فقال الله هو منهم، ياخد نفس الأجر. هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم، يعني خد الأجر بمجرد وجوده في هذا المكان، بمجرد وجوده في هذا الموضع، بمجرد اشتراكه في هذا الفضل العظيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى جل وعلا. شفت بقى فائدة الدعاء الجماعي؟ ان انت ممكن تكون غير مجاب الدعاء، ربنا يجيب دعائك اكراما لدعائك لغيرك. اسمع الدعاء مرة تانية اللي احنا سمعناه. فالدعاء يقول لك ايه؟ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. بالله عليك، في حد يحلم انه الكلام ده يحصل في مجتمع الا لو كان المجتمع ده اعظم مجتمع وارقى مجتمع؟ حد بيحلم بحاجة غير كده؟ ان ربنا يألف بيننا ويصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. انا عاوز اقول لحضرتك
حاجة مهمة جدا. التأليف بين القلوب ده طلع مسألة كبيرة جدا جدا، أو مسألة مش بالبساطة اللي أنت متخيلها. لدرجة إيه؟ لدرجة أن سيدنا رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى اللي بيألف مين؟ اللي بيألف هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا. أعتقد أن أمتنا محتاجة لهذا الدعاء دلوقت أكتر من أي حد فات. تعالوا نأمن وندعي يا رب تكون ساعة إجابة ونكون مخلصين فيها في الدعاء. اللهم أمين. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول لن تشتاق لربك سبحانه وتعالى، ولا إلى رؤيته، ولا إلى لقائه، ولا إلى دخول جنته إلا أن تحبه، ولن تحبه إلا إذا تعرفت على معاني أسمائه وصفاته وجماله وجلاله وعلوه وحلمه وقدرته وعلى عظيم نعمته علينا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وحتى ندعو الله بأسمائه الحسنى علينا أن نعرف معانيها وما الذي تتضمنه هذه الأسامي، حتى نتعبد الله عز وجل من خلالها. من هذه الأسماء ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لنفسه وللآخرين: بسم الله رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أليس الله عز وجل يقول فادعوه بها؟ فالله سبحانه وتعالى هو الشافي، إذن لا يمكن أن تشفى إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، إلا بتيسيره، إلا بإعانته. فماذا أفعل؟ أقول: يا شافي شافني، يا شافي يسر لي، يا معافي عافني، اللهم ابعث السكينة في قلبي والعافية في بدني. ادعو ربك سبحانه وتعالى. بل الله عز وجل هو الشافي الشفائين، الشفاء الحسي والشفاء المعنوي. وربما نحن نظلم هذا الاسم حقه، فلا نتذكر هذا الاسم إلا في الآلام، إلا في الأمراض الحسية. فإذا أصابني وجع في بطني أو في ظهري أو في رجلي، دعوت الله أن يشافيني، نعم، لكن لا تنسى الشفاء المعنوي. فهناك أمراض في الأخلاق، وأمراض في الأديان، أمراض اقتصادية، أمراض سياسية، أمراض في التوجه، أمراض في الفكر، من يشافيك منها إلا الشافي سبحانه وتعالى؟ فانطرح بين يديه واسأله سبحانه وتعالى أن يشفيك، حتى ييسر الله عز وجل لك. لا تظلم هذا الاسم حقه فتسأل الله عز وجل العافية من المرض الحسي وتنسى المرض المعنوي. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. لاحظوا، في ديني ودنياي. الله سبحانه وتعالى ذكر عن القرآن أنه شفاء، فقال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لما القرآن شفاء؟ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. شفاء من ماذا؟ من وجع في الرأس، أو ألم في الظهر، أو مشكلة في العضد؟ نعم، لكنه شفاء كذلك لتخبط الناس الحاصل في مناهجهم، في أفكارهم، في حياتهم. والله عز وجل قد قال عن هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. من خلال هذا القرآن تصل إلى الشفاء من كل الأمراض، سواء كانت معنوية أو حسية. وبناء عليه أستثمر هذه الفرصة، وأنا أتذكر ما عند ربي سبحانه وتعالى من العطاء والتوفيق والتسديد، وأنا أتذكر أن ربنا عز وجل يطمعنا في فضله، فأقول: يا ربي، من كان منا مريضا فشافه، ومن كان منا مبتلى فعافه، ومن كان منا تائبا فاقبل توبته، ومن كان منا فقيرا فأغنه بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، ومن كان منا غنيا فبارك له في أهله وماله ونفسه وأنفاسه، واجعله من الشاكرين لك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع النكاح. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح. أخرجه أحمد. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. أخرجه ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. أخرجه البخاري ومسلم. وعن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. أخرجه البخاري. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. أخرجه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. أخرجه البخاري ومسلم. عن سبرة الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. أخرجه أبو داود وأحمد.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الشفاعة والحبيب القائل: الدعاء هو العبادة.

عنك ولم نرك، سمعنا عنك ولم نسمعك، صدقناك وما صدقناك، اشتقنا إليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. مشكلة الوعي مشكلة كبيرة، أن نفهم ما هي الحال الحاضرة، ما هي الظروف التي نمر فيها، وهذا شيء يسبق اتخاذ المواقف ويسبق العلاج تماما كما يفعل الطبيب. الطبيب يبدأ أولا بتشخيص الحالة، ثم بعد ذلك يبدأ بخطوات العلاج. من أفضل الطرق لفهم الحالة الحاضرة أن نحيطها بعدد من الأسئلة. خذ قضية مثل قضية الفقر مثلا، نحيطها بعدد كبير من الأسئلة، ومن خلال إجاباتنا على تلك الأسئلة يتكون لدينا وعي عام وجيد بمشكلة كمشكلة الفقر. نتساءل أولا، ما الفقر؟ لأن هناك تعريفات كثيرة للفقر. ما الفقر؟ ما نسبة الفقر في البلاد؟ ما أسباب الفقر؟ ما مدى مساهمة المجتمع في الفقر بعاداته وتقاليده؟ وما مدى مساهمة الأشخاص بجهلهم وتقاعسهم؟ علاج مشكلة الفقر، من الجهة التي تقود أو ستقود عملية التخلص من الفقر، أو بعبارة أصح عملية تحجيم الفقر؟ ما الأموال التي يتطلبها ذلك؟ ومن أين ستأتي تلك الأموال؟ والوقت المستغرق في ذلك؟ وما هي الجهات التي يمكن أن تساعد في هذا الموضوع؟ على سبيل المثال، التعليم، ما دوره في هذا الموضوع؟ المؤسسات الخيرية، الحكومة، رجال الأعمال، المساعدات الدولية، كل هذه الأشياء تطرح في صيغة أسئلة، ومن خلال الإجابة على هذه الأسئلة يصبح لدينا وعي لا بأس به بمشكلة الفقر وبأساليب علاجها والحد منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم هو مفهوم خاطئ بيغيره النبي عليه الصلاة والسلام في عقول المؤمنين، لأنه مفهوم مفسد ومفرق جدا. نسمع الحديث الأول عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لرجل كان عنده: ما رأيك في هذا؟ إيه رأيك في الرجل اللي معدي ده؟ قال: هذا رجل من أشراف الناس، يستحق إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه كده إيه بيسمع لتقييم هذا الصحابي للرجل اللي كان معدي. ثم مر رجل آخر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: وما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء الناس، يستحق أن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال لا يسمع له. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض من هذا. رواه البخاري. الحديث ان في واحد شياكة قوي معدي، لابس جزمة ماركة وساعة ماركة وشنطة ماركة وقميص ماركة والحاجات اللي احنا بنقيم بها بعض، عدى من قدام النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل واحد من الناس: ايه رأيك في ده؟ قال له: هما دول الناس، ده لو هو اتقدم عشان يخطب بنت لازم نجوزه على طول، ولو طلب خدمة من حد ولا شفع لحد، يعني ان هو مثلا وسطة ولا حاجة، لازم نسمع كلامه. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. وعدى واحد تاني ممكن يكون لبسه بسيط او من عيلة بسيطة او شكله بسيط، فسيدنا محمد سأل: ها ايه رأيك في الرجل ده؟ قالوا: ده لو اتقدم لأي حد عمر ما حد هيجوزه، ولو طلب اي طلب محدش هيلتفت ليه، ولو حب يتكلم معانا اكيد ما عندوش اي افكار بناءة ولا اي شيء مفيد. فقال عليه الصلاة والسلام بيغير المفهوم، قال: هذا، يعني الفقير، هذا الفقير خير من ملء الارض من هذا الشخص اللي كان ماشي في الأبهة والكلام ده. كنز النهاردة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ما نقيمش الناس فقط بالظاهر، آن الاوان كفاية، نحترم الناس عشان الجزمة والساعة والشنطة البنطلون. قال الأوان ما نقعدش ندور على شكل مفتاح العربية، عشان لو كان مفتاح عربية ماركة يبقى ده أستاذ كبير وحاجة يعني نحترمها، الست اللي معها عربية آخر موديل. قال الأوان ما نقعدش ندور في موبايلات بعض، أنت معاك سمارت فون ولا معاك موبايل غلبان، وعلى أساسها هحترمك. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول: كفاية حكم بالظاهر، احترموا العقول، احترم القلوب، احترم الأفكار، احترم الأهداف. مش ممكن كل واحد بسيط أو ممكن يكون مش غني إنه يلبس الماركة اللي تخلينا نحترمه، يبقى كل واحد بيعامله معاملة دنيئة بسبب إنه من فقراء أو بسطاء الناس. خد بالك، قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. معنى الكلام، ممكن واحد يكون من العمال البسطاء أو من الصنايعية البسطاء، ممكن يكون لبسه مترب شوية لأنه إنسان بيجري على أكل عيشه وشغلانته صعبة، فتلاقيه مترب شوية كده. رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني لبسه قديم شوية، مدفوع بالأبواب، يعني محدش يقبله، لو فتحت الباب لقيته تقفل الباب في وشه، لو أقسم على الله لأبره. يعني هو بيدعي يقول: يا رب حلفت عليك يا رب لتعمل الموضوع ده، فربنا سبحانه وتعالى يبر قسمه وينفذ اللي بيقول عليه هذا العبد البسيط الفقير. فآن الأوان، هنهتم بنفسنا وهنهتم بلبسنا، لكن خد بالك مش كل إنسان بسيط تعامله معاملة دونية أو بتعالي لأنه فقير، قد يكون هذا الفقير هو شفيعك إلى الله. كنز النهاردة، بلاش نقيم الناس يا جماعة بس باللبس والشياكة والمركات، تعال نقيم الناس بالأفكار والعقول والقلوب. بل أقول لك حاجة كويسة قوي بقى، بلاش نقيم أصلا الناس، بلاش نحكم على حد، تعالوا نحمل الخير لكل البشرية دون الحكم على الخلق، إن الحكم إلا لله. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم بتحية الإسلام نحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم وعلى قدركم.
0: وعلى قدركم سيدي، جزاكم الله خيرا. سيدي، الآية اليوم التي تحتاج توضيحا ومثلا هما آيتان بالمعنى نفسه. الأولى في سورة يونس: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. في آية ثانية في الرعد: ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: لماذا لم يهدهم جميعا؟
1: لا بد من مثل.
0: نعم.
1: وهذا اللقاء الطيب لقاء أمثال.
0: نعم.
1: يعني رئيس الجامعة لو وزع على الطلاب أوراق الإجابة مطبوع عليها الإجابة الكاملة بالزاوية العليا 100%، الأوراق وزعت، كتب الطالب اسمه والجميع نجحوا. هذا النجاح لا قيمة له إطلاقا، لا عند الطلاب ولا عند الأولياء ولا عند الناس ولا عند الجامعة. هذا معنى لو شاء ربك لهدى الناس جميعا. أنا اجتهدت اجتهاد متواضع سميته الهدى القسري، لا جدوى منه. ما قيمة هذا النجاح؟ لا عند الناس ولا عند أهل العلم ولا عند الطلاب ولا عند الآباء، هذا نجاح ساقط لا قيمة له. أما في دراسة، في تحضير، في دوام سنة، ضبط دوام، كتب الواجبات المدرسية، أصغى للمدرس، حفظ، درس، ارتقى، فلا بد من امتحان، والامتحان قدرنا، والامتحان لا بد منه. والله قال: إنا كنا مبتلين. الابتلاء حيادي، قد تنجح في الابتلاء. وسيدنا موسى: وفتناك فتونا، ونجحت في الفتنة.
0: الفتنة مثل الابتلاء، امتحان.
1: نعم، نعم، امتحان.
0: نعم.
1: فأنت يجب أن تعرف كليات الدين. في كليات أنت المخلوق الأول المكلف المكرم، أنت أول مخلوق بالمخلوقات، لأنه في عالم الأزل قبلت حمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فلما قبلت حمل الأمانة كنت المخلوق الأول رتبة والمكلف والمكرم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. هلأ أنت كائن متحرك، أودع فيك الشهوات لترقى بها إلى رب الأرض والسماوات. أعطيت العقل وأعطيت الفطرة وأعطيت المنهج، يعني تقريبا هذه الشهوات 180 درجة: شهوة الطعام والشراب، شهوة المرأة، شهوة التفوق. هذه الشهوات سمح لك بها الإله العظيم 110 درجات، 120، 130، في قسم محرم. ما دمت في المسموح به أنت في سلام، أنت في راحة، في أمن، في طمأنينة. فإذا تجاوزت بهذه الشهوات إلى المنطقة المحرمة وقعت في الشقاء. أنا أقول دائما: ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. صفيحة البنزين، سائل متفجر، وضع في المستودع المحكم وسال في الأنابيب المحكمة وانفجر في البستونات في المكان المناسب والوقت المناسب، ولد حركة نافعة أقلتك وأهلك في العيد إلى مكان جميل. صفيحة البنزين نفسها صبها على المركبة، أعطها شرارة، أحرق المركبة ومن فيها. فالشهوات إما أنها قوة دافعة أو قوة مدمرة، في بينهما. الشهوات كلها في مساحة مسموح بها، مساحة ممنوعة. ما دمت تمشي على هذه المساحة، ما في عندنا شيء ثالث، الشبهات. تصور نهر عميق وكبير، والذي يمشي على شاطئه لا يحسن السباحة. في سطح، في شاطئ مستوي جاف، في شاطئ مائل أملس. أملس. فإذا مشى على الشاطئ الجاف في أمن وأمان، دخل إلى الشبهات احتمال انزلاق كبير. لذلك من ترك الشبهات
0: فقد استبرأ لدينه وعرضه،
1: ومن حام حول الحمى يشرك أي واقعة. فلذلك البطولة أن تبقى في اليقينيات لا في الشبهات، وتبقى في العبادات لا في الشهوات.
0: نعم. إذا سيدي، هنا هذا الهدى القسري كما قلتم لا قيمة له
1: أبدا،
0: لأن الاختيار هو الذي يثمن العمل.
1: ولو شاء ربك لهذا الناس جميعا
0: من في الأرض
1: هدى قسريا لا قيمة له.
0: نعم. أما عندما يقدم الإنسان الشيء بمحض إرادته
1: اختياره دفع ثمنه
0: يأخذ قيمته. الآية الثانية في الموضوع نفسه سيدي أيضا التي يتبادر الذهن إلى الذهن سؤال يحتاج إلى مثل. وأضله الله على علم، وأضله الله على علم، وختم على علم.
1: لأنه العلم أنواع سيدي. في عنا علم بخلقه، فيزياء، دكتوراه بالفيزياء النووية، كيمياء، رياضيات، جغرافيا، تاريخ، جيولوجيا، فلك. هذا علم بخلقه، يحتاج إلى معلم، إلى كتاب، إلى منهج، إلى محاضرات، إلى امتحان. علم بخلقه. بنسمي المنهج والكتاب والمعلم والامتحان مدارسة. هذا علم بخلقه. وفي علم بأمره، كليات الشريعة، الأزهر. هذه الكليات كمان فيها جامعة وأساتذة وكتب مخررة وإلقاء محاضرات وامتحانات ونجاح ورسوء. العلم بخلقه يحتاج إلى مدارسة، والعلم بأمره يحتاج إلى مدارسة، وهناك العلم به
0: جل جلاله.
1: هذا أعظم علم. العلم به له شأن آخر، يحتاج إلى مجاهدة. جاهد نفسك. هذا الجهاد الأعظم جهاد النفس والهوى، في غض بصر، في ضبط لسان، في شاشة منضبطة بالبيت، اختلاط ما في، اطلاق بصر ما في، دخل حلال، انفاق حلال، نشاط ايماني، نشاط اسلامي، نشاط دعوي. هذا العلم بالله عز وجل يقتضي النجاح في الدنيا والآخرة.
0: نعم. نعم. هو سيدي الذي قصدته انا، جزاك الله خيرا، يعني موضوع العلم. لكن وأضله الله على علم، كيف أضله الله سيدي؟ لو نوضح ذلك بمثال.
1: أنا ذكرت هذا بالبداية، تحمل دكتوراه بس ما عرفت الله.
0: نعم.
1: تحمل ماجستير بس ما عرفت الحرام والحلال. تعرف تحمل شهادة عليا لكن ما فهمت هذا الدين. في اختصاصات. هذا علم بخلقه. وقد تحمل اختصاص شرعي بس ما طبقت شرعه.
0: نعم. نعم.
1: العلم به عرفت الله.
0: نعم.
1: ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء.
0: إذا أضله الله ضلالا جزائيا.
1: نعم. ما في ضلال، ضلال
0: جزائي مبني على اختياره في الفصل.
1: في ضلال جزائي مبني على ضلال اختياري.
0: فلما زاغوا
1: أزاغ الله قلوبهم. يعني هذا الابن رفض الدراسة كليا.
0: نعم.
1: اختار ما يدرس.
0: نعم.
1: الآن نتائج هذا الجهل ما له عمل صار.
0: نعم.
1: هذا ضلال جزائي مبني على ضلال اختياري. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
0: إذن لو قلنا مثلا سيدي في المثل الذي تضربونه، رسب الطالب الكلام صحيح، ولو قلنا رسبت المدرسة الطالب الكلام صحيح،
1: كلاهما صحيح. رسب عزونا تقصيره سببا،
0: نعم.
1: أما رسبنا عزونا رسوبه علاجا وجزاء.
0: إذن الفعل فعل الله
1: أبدا،
0: لكن السبب من العبد،
1: نعم.
0: فهذه وأضله الله على
1: المطلوب أنه الانبعاث للعمل،
0: نعم.
1: أما الله هو الموفق كمان،
0: سواء كان انبعاث إلى عمل سيء أو إلى عمل جيد، ينبعث والله إما أن يهديه
1: كل شيء
0: أو يضله.
1: وقع أراده الله،
0: نعم.
1: لا يليق بألوهية الإله يقع شيء لا يريده،
0: نعم.
1: وكل شيء أراده الله وقع معكوسة، والإرادة الإلهية متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.